0: تحياتنا ليكم وكب التونسي. رجعنا معكم مع الفنان لطفي بوشنيق بطبيعة مواصلين مع بقية اختياراتنا. وفي كل مرة أكيد من روبريك روبريك نحاولوا أنه تكون موزيكا هكا مختلفة باش نحاولوا بطبيعة كالعادة ذوقكم تكون موجودة معنا. نرجع لكم بعد شوية لكلمتكم توصلنا في باج راديو كيف. مازال عندكم الوقت بطبيعة باش تخليوا كلمتكم إذا كان عندكم حاجة تحبوا تسمعوها معنا، وإلا زيدا إذا كان عندكم اقتراح حتى للحصص القادمة مرحبا بكم. كان عندكم زيدا حد هكا تحبوا تسلموا عليه على الطير مرحبا بكم الناس كل معنا. وصلنا بعدنا السيني كافي. في سيني كافي مديدة مقترحناش هكا فيلم، اليوم حبينا نمشيوا للأفلام الكورية مع فيلم كولوني. الفيلم هو فيلم رعب وإثارة كوري جنوبي، اصدر السنة في 2026 من إخراج وسيناريو يون سانغ هو بالاشتراك مع تشوي غيو سيوك، ومن بطولة المغرومين هما يعرفوا ربما لسيمي وإن شاء الله ما نقراهمش بالغلط، أما جون جي هيون وكو كيو هوان وجي تشانغ ووك وأسماء أخرى. يستكشف الفيلم معاناة ناجين معزولين محاصرين في مبنى يخضعوا للحجر الصحي وسط تفشي مجهول، وهم يكافحوا من أجل البقاء في مواجهة المصابين اللي يتطوروا بشكل غير متوقع. تعرض الفيلم أول مرة في قسم عروض منتصف الليل في مهرجان كان السينمائي في 2026، وقامت شركة شو بوكس بتوزيعه واصدار في دور العرض في كوريا الجنوبية في 21 ماي. هذا الفيلم اللي اخترناه لليوم المغرمين بأفلام الإثارة، أفلام زيدا الرعب كولوني، هو اللي اخترناه من السينما الكورية بالنسبة لسيني كافي لليوم. احنا من سيني كافي نمشي مع جواء الموسيقى.
1: هلا كوريا جديدة زينة.

0: ça fait 20 ans.
1: يا وسلاك المعبود من ارض القفار قادر كل غريب البلاد وتديه.
2: صافي
1: وسلاك المعبود من ارض القفار قادر كل غريب البلاد وتديه.

والله لا عطيتك نية من قلبي خالصة، خدعتيني قولي لي علاش، ياك خليت وطني وأهلي وموالية من جالك جيت نبكي بعينية، هذا الشي حرام عليك يا الجزائرية. السلام عليكم كوم لادي لطفي، والله لا صافي اكزاكتومون 20 عام هاد لاكاسيت، صافي اكزاكتومون 20 عام هاد الجروب، هاد الجروب سان كوليكتيف. انا نقول لكم السلام عليكم، ماناش محصومين، يا يو بوكو دو بروبلام، مي اوني لا اي اون سرا لا بور فو بيان سور بيان سور توجور. يا يو دو مومون كيما تعرفوا تاع تخرويط، ايا ويجي صفان، اوني على ليماج دو بلادنا، وتحيه الجزائر.

لكم بقى على خير بقى على خير. ميرسي ميرسي دو فوطر اكوي وساك سالتو سفيان. يحداح ايوا عبد بليفيو دحبان

وانتوما وانتوما وانتوما ايوا انتوما وانتوما وانتوما انتوما ها ها ها هكذا هكذا هكذا هكذا هكذا

0: هكذا هكذا
1: ويا عمرية
0: وهكذا هكذا
1: همنافي
0: هكذا هكذا
1: وهرية
0: هكذا هكذا
1: ومنافي
0: هكذا
1: دوسوسن دوسوسن
0: هكذا هكذا
1: وهرية
0: هكذا هكذا
1: ويا عمرية
0: هكذا هكذا
1: وهرية

تحياتنا لكم، هذه موسيقتنا معاكم ديما في بين كلمة ونغمة. أجواء الراي والأجواء المغاربية ديما عندها أكيد الناس اللي تحبها، ذيك علاش ديما نودوكم هكا بكوكتيل يكون موجود وحاضر ومبرمج معنا في بين كلمة ونغمة. احنا مازلنا معاكم مع بقية إيقاعاتنا، وباش نمشيو لريتم مختلف، باش نمشيو مع حنين اللي اخترت لكم في جزها الأولاني اليوم نغم لأصالة في سمحتك سمحتك سمحتك.

تحياتنا لكم من جديد. هذا كان اتصل في سمحتك كتير خيرنا اليوم في حنين من حنين. سرقنا الوقت في ساعة مع مختلف الاختيارات وصلنا لترب. اليوم اخترناكم اقتراح للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في كامل الأوصاف من الأنغام اللي تحبوها. إن شاء الله اللي عجبكم. بتبيع هذه اختياراتنا اليوم بين الغربي بين الشرقي والتونسي والمغاربي. ورجعنا أكيد لغاني الحنين مع أصالة والتربيات. إن شاء الله نكون وفقنا إنه لبي وأكثر ما يمكن من أذواقكم. إحنا وصلنا نهاية مشوارنا لليوم. نتلقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت ديما مع بين كلمة ونغمة. باي باي.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2. في الشأن العام، إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: تحية طيبة لكل من التحق بنا الآن مستمعينا الكرام على موجات إذاعة الكاف. في الشأن العام ينطلق معكم الآن كما تعودتوا نطرق المواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم باش نرجع شوية على عملية القرعة اللي صارت يوم الأحد بخصوص المجالس المحلية والمجالس الجهوية. أمس الهيئة صادقت على قرعة التناوب على عضوية المجالس المحلية وأيضا رئاسة المجالس المحلية والجهوية واللي تم تنظيمها بمختلف ولايات الجمهورية. الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح صحفي أكد أنه القرعة هي العاشرة تقريبا لانتخابات المجالس المحلية والجهوية منذ انطلاق أشغالها، وأشار إلى أنه الهيئة عولت في القرعة هذه على موردها الذاتية البشرية منها وكذلك اللوجستية، وجرت في مختلف الفضاءات اللي وضعتها الهيئة على ذمة بهذه المناسبة الانتخابية، وذلك بشكل مباشر وبحضور أعضاء المجالس المحلية وكذلك المترشحين إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام. مؤكد عدم تسجيل أي شغور في المجالس الجهوية، وأشار إلى أنه 30 امرأة ترأسنا المجالس المحلية فيما فاز 23 امرأة بعضوية المجالس الجهوية، وأسفرت النتائج أيضا عن ترأس شخص من ذوي الإعاقة لأحد المجالس الجهوية. وأفاد المنصري في ذات التصريح بأن الهيئة صادقت على أن النتائج هذه وبش يتم إرسالها إلى الجهات المعنية للبدء في الأشغال للفترة المقبلة اللي بتمتد كما تعودنا 3 أشهر تقريبا. ومن جهة أخرى خلال الاجتماع الهيئة يوم أمس صادق مجلس الهيئة على عريضة في صحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة، والنطق الرسمي باسم الهيئة أكد أنه مجلس الهيئة صادق على إجراءات سحب الوكالة بعد تأكد من استجابته لكافة الشروط القانونية والترتيبية، وأذن بإعلام الأطراف المعنية بمطلب سحب الوكالة واستكمال الإجراءات الخاصة بالعملية هذه بعد انقضاء أجل الطعون. نسمع التسجيل هذايا لعضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيبي الجاسم العياشي اللي تحدث على طبيعة الاجتماع يوم أمس ومصادقة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على قرعة التناوب على عضوية المجالس المحلية وكذلك رئاسة المجالس المحلية والجهوي.
2: تمت المصادقة على نتائج القرعة الدورية لانتخابات أعضاء المجلس الجهوية ورؤساء المجالس المحلية وعضوية المجالس المحلية والجهوية لمدة 3 أشهر القادمة، وبالتالي سيتم إعلام الجهات المعنية بهذه النتائج للبدء بأشغالهم الدورة النيابية القادمة. في هذه الدورة نجد 30 مرأة كعضو مجلس جهوي، 23 رئيس مجلس محلي، وكذلك عندنا رئيس مجلس محلي من ذوي الإعاقة. النقطة الثانية اللي داولتها المجلس هي المصادقة على عريض سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بالعروسة من ولاية سليانة بعد استيفاء الشروط الشكلية والقانونية، وتنطلق أجل الطعون من تاريخ المصادقة بعد إصدار أمر دعوة الناخبين والمصادقة على الرجنامة اللي باش تحددها الهيئة لاحقا.
1: هذا تصريح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيبي الجاسم العياشي بخصوص اجتماع الهيئة يوم أمس، وكما ذكرنا مصادقته على قرعة التناوب على المجالس المحلية وكذلك رئاسة المجالس المحلية والجهوية اللي صارت يوم الأحد. فما بطبيعة عريضة سحب وكالة من عضو مجلس محلي بالعروسة، هذه آخر المستجدات بالنسبة للقرعة التناوب على عضوية المجالس في الفترة هذه والعهدة هذه. تقريبا 3 أشهر أخرين يتم فيهم التناوب على المجالس هذه المحلية وكذلك الجهوية من بين الأعضاء مكونة لهذه المجالس. فما شكون يطلع للجهوي، فما شكون يرجع رئاسة المجلس، فما اللي يصير عضو في المجلس. هذه تقريبا ما أبنى عليه خلال فترة الفترة هذه منذ انطلاق عمل المجالس المحلية في مختلف جهات الجمهورية. أكيد نتحدث على دور هالمجالس في حالة ما هو الإشكالات اليومية، وكذلك من خلال قوة الاقتراح اللي اقترحوها بطبيعة في تقديمهم لمقترحات المشاريع واللي أساسا تم تضمينها في مخطط التنمية 2026-2030. نمشي مع فاصل وراجعني معكم.

0: نرجو معكم مستمعينا الكرام نوصلوا لقناة في الشأن العام. نذكر أن اليوم نتحدث على قرعة المجالس المحلية والجهوية اللي صارت يوم الأحد. الهيئة تصادق على قرعة التناوب هذه، والتأكيد اللي أكدوا عليه هو عدم تسجيل أي شغور في هذه المجالس الجهوية. وأيضا فما رقم اللي هو قريبا 30 امرأة ترأسنا المجالس المحلية، وأيضا في 23 امرأة تفوز بعضوية المجالس الجهوية، وأيضا النتائج أسفرت عن ترأس شخص من ذوي الإعاقة لأحد المجالس الجهوية. بطبيعة نرجع شوية على دور المجالس اللي هو مهم جدا في هذه الفترة. شنو الأدوار الرئيسية والمهام الرئيسية اللي مقولة لهم؟ بطبيعة نتحدث اليوم على التنمية المحلية والعمل على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والعادل داخل المعتمدية أو المنطقة. تحدث على مخططات التنمية بطبيعة التداول، وأيضا إبداء الرأي في مشاريع مخططات التنمية المحلية وكذلك الجهوية. نتحدث على التمثيل المشترك، هذا تقريبا هو دور المجالس اللي هي نقل انشغالات وكذلك متطلبات المتساكنين والمشاركة في القرار المحلي. بطبيعة هذايا نتحدث على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والعادل داخل المعتمدية أو المنطقة أو العمادة اللي ينتمي لها عضو المجلس المحلي. هذايا دوره كما ذكرت هو نقل انشغالات ومتطلبات المتساكنين وكذلك المشاركة في القرار المحلي اللي هو مهم جدا. ودور هذايا بطبيعة دور هام أنه عضو المجلس المحلي ينقل هالانشغالات هذه ومتطلبات. عنده أيضا دور رقابي اللي فيه جانب مهم، خاصة الرقابة على المشاريع اللي تم الإنجاز، وخاصة أنه يوصل لبعض الجهات المعنية والإدارات سواء كان على المستوى المحلي والجهوي والمركزي، باش أنه يتم حرحلة مثل الإشكاليات هذه المطروحة على مستوى هذه المشاريع. وبطبيعة العضو المجلس المحلي دائما أنه في سعي دؤوب أنه يحاول حلها العديد الإشكاليات، وخاصة أنه فما بالوقت فما عامل الخبرة وعامل التجربة في التداول على المجالس سواء كانت محلية أو كذلك الجهوية. وقتها النائب ينجم يكون حاضر في الجانب هذايا، وبطبيعة يقدم الإضافة وتصير عنده خبرة في التعاطي مع مختلف الإشكاليات، وكذلك حتى على المستوى الرقابي وتعاطيه مع مختلف الإدارات جهويا ومحليا بطبيعة، باش يحاول أنه يحلحل بعض الإشكاليات، وبطبيعة في نفس الوقت هو ينقل هالإنشغالات هذه ومتطلبات المتساكنين وشارك أيضا في القرار المحلي اللي هو دور مهم بطبيعة، خاصة وقت نتحدث على هناك مخطط للتنمية 2026-2030 كيفاش نجمو نتعاطوا مع مثل هذه المعطيات، وكذلك بطبيعة أنه يكون فما مشاريع كبيرة في عديد الجهات أو كذلك بالنسبة للشأن المحلي تكون المخططات هذه والمشاريع تكون مبرمجة في هذا المخطط 2026-2030، والنائب عنده تصور وعنده رؤية للمشاريع هذه. وقت اللي نتحدث هنا على مسألة القرب وقربه من العمادة اللي يسكن فيها أو المعتمدية، وعنده أفكار بطبيعة أنه يحاول يكون موجود بطبيعة. ما زلنا مواصلين معكم اللقاء عبر موجة إذاعة الكاف في الشأن العام. فاصل وراجع.
1: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.

0: رجعنا معكم مستمعينا الكرام، نواصل لقائنا في الشأن العام. نذكر أنه نتحدث على المجالس المحلية اليوم في عهدة جديدة، أكيد تعودنا على التناوب على عضوية المجالس المحلية وكذلك رئاسة المجالس المحلية والجهوية في كل مرة تصير قرعة كل 3 أشهر تقريبا، وفي كل مرة بطبيعة نرجع للقرعة هذه والتناوب بين مختلف الأعضاء المكونين للمجالس المحلية، ووقت اللي تم التصعيد للجهوي أيضا، وأيضا رئاسة المجلس بطبيعة. هذا يعطي أكثر يمكن نضج للتجربة هذه، ويعطي أيضا خبرة للنائب أو العضو المكون للمجلس باش يكون عنده الخبرة في التعاطي مع كل الملفات وكل المستجدات، خاصة من خلال نقل مشاغل المواطنين، وأيضا خاصة مساهمته في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بطبيعة، والتداول خاصة في مشاريع مخططات التنمية المحلية. نذكر أنه فما مخطط التنمية 2026-2030 اللي فم تضمينه عديد المقترحات من طرف النواب بطبيعة، وفي انتظار أنه يتفاعل على أرض الواقع عديد المشاريع اللي هي تنبع من الجهة ومن المنطقة ومن العمادة، وبطبيعة وفق رؤية تشاركية النائب كيفاش يشوف هالمشاريع هذه تنجم تحقق التنمية كما ذكرت، وكذلك الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل بين مختلف المناطق، بما أنه تم التداول في المشاريع هذه والمخططات هذه، ونتحدث وقت على تنمية محلية اللي هي من دور وأيضا المهام والصلاحيات المحلية بالنسبة للمجالس المحلية. وقت اللي نتحدث على التنمية المحلية اللي فيها عديد النقاط لمناقشة وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مستوى المعتمدية وكذلك العمادة، نتحدث على عمل تشاركي في الإطار هذا هو المساهمة في صياغة مقترحات عديدة ومشاريع القرب اللي تنبثق من العمادة والمحلي، وعرضها ضمن مسار كذا التنمية الجهوية والإقليمية. وقت نتحدث اليوم على المجلس الجهوي، نتحدث أيضا على الإقليم اللي التقسيم الجديد للأقاليم، ونتحدث أيضا على في مجال أو مجالات متعددة، نتحدث على الجانب البيئي وكذلك النظافة، يساهم المجلس في إعداد وتنفيذ برامج حماية البيئة والنظافة، نتحدث على تحسين ظروف العيش، نتحدث على التنسيق الإداري، إبداء الرأي في بعض البرامج كذلك اللي تنطلق من الشأن المحلي لضمان أنها تكون متكاملة بين المبادرات المحلية وكذلك مع المبادرات الجهوية. هنا نتحدث على السلطة الجهوية، هذايا تقريبا ما الصلاحيات اليوم اللي نتحدث عليها والمهام الأساسية للمجالس المحلية اللي هو الهدف المنشود هو تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والشامل والعادل كما ذكرت، وكذلك التداول في مشاريع مخططات التنمية المحلية. هذايا تقريبا ما يعمل عليها النائب عموما في العمادة وكذلك على مستوى المعتمدية وكمجلس محلي ككل وكمجلس جهوي، باش يكون موجود ويحقق بطبيعة التنمية المنشودة. وذي تحدث عليه اليوم هي تنمية محلية، ويكون فما عمل تشاركي، تحدث على البيئة والنظافة بطبيعة. بعد شوية إن شاء الله بشي نتحدث أكثر في الموضوع هذا، وقت اللي يكون فما تكامل بين مختلف الإدارات، وقت اللي نتحدث على مختلف بين كل الجهات المعنية، لأن نتحدث على المحلي وكذلك الجهوي، وتكون مخططات واضحة بطبيعة. هذايا ما يمكن الحديث عليه في الإطار هذايا مع المجالس، وبطبيعة كل ما فما عهدة جديدة فما جديد في الإطار هذايا، وقت اللي نائب تكون عنده الخبرة الكافية ويكون بطبيعة موجود على مستوى المعتمدية ومستوى العمادة بعد نقل كل المشاغل تقريبا تاع متساكني المنطقة. أيضا فما حرص ومراقبة بالنسبة للمشاريع اللي تم الحديث عليها في الإطار هذايا، وهذايا هو نتحدث اليوم على أساسا على الدور والمهام وكذلك الصلاحيات المحلية اللي يوكلها القانون الأساسي بطبيعة عدد 4 لسنة 2025 اللي ينظم عمل المجالس المحلية، وهذايا بالأساس هو الدور الكبير للمجالس هذه في تحقيق التنمية. ونتحدث اليوم على تنمية واندماج اقتصادي واجتماعي شامل وعادل، وخاصة نتحدث على التداول في مشاريع مخططات التنمية المحلية. ناخذ معنا سي حسام العرفاوي نائب مجلس المحلي جندوب الشمالية. سي حسام اهلا وسهلا بيك.
1: اهلا بيك سي فوزي، شو احوالك؟ لاباس
0: شكرا ليك، يعطيك
1: مرحبا.
0: الصحة على تلبية الدعوة. نعتذر منك فما خلل تقني، حاولنا نتواصل معك. على كل حاضر معنا حسام اليوم
1: مرحبا
0: نتحدث
1: سي
0: على،
1: فوزي، مرحبا بجميع مستمعينا الاذاعه، في كيف؟
0: شكرا ليك، اليوم نتحدث على عهدة جديدة، وكنت نعدد في تقريبا في المهام والصلاحيات المحلية اليوم للمجالس اللي هي عديدة بالأساس. نرجع معك شوية على العهدة جديدة حسام بطبيعة، وتعودنا هذه تقريبا 10 قرعة اللي تصير على مستوى الهيئة منذ انطلاق أشغال المجالس المحلية بطبيعة نائب بالدربة وكذلك بالخبرة من خلال تعاطيه مع العمل المحلي. أكيد فما التجربة تولي عندها دور كبير في أنه يكون فما خيارات، يكون فما بطبيعة رؤية بالنسبة لكم للعمل في كل مرة تتغير بطبيعة حسب الخبرة اللي تكسبوها طول المدة هذه يا حسين.
1: مرحبا سي فوزي، نعود مرة أخرى، مرحبا بجميع المستمعين على أمواج إذاعة الكيف.
0: مرحبا.
1: قرعة التداول على عضوية ورئاسة المجالس المحلية والجهوية في تونس هي عندها أهمية كبيرة قبل كل شيء. هي ماهيش قرعة عشوائية يعني من غير هدف، هي آلية قانونية لضمان التناوب وتوسيع المشاركة.
0: نعم
1: سيرتو معناها كما قلت أنت سي فوزي، هذه يعني 10 قرعة تصير، ما نحسبوش المرة الأولى اللي معناها اللي يجيب أكثر عدد أصوات هو اللي خذ رئاسة المجلس في
0: المجلس
1: العهدة
0: صحيح.
1: الأولى.
0: اي
1: من بعد 10 مرات يعني تصير القرعة. الفترة هذه اللي باش تكون ممتدة ما بين 5 سبتمبر 2026 ل 4 ديسمبر 2026. الأهمية متاع القرعة هذه هي ضمان تداول المسؤولية، بحيث ما يبقاش نفس الشخص رئيس المجلس طول الفترة، وإنما تنتقل الرئاسة دوريا بالقرعة، إضافة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النواب، والهدف هو ألا تتركز المسؤولية في يد شخص واحد،
0: واحد نعم
1: ويشارك الجميع معناه في اتخاذ القرار من خلال الرئاسة متاع المجلس المحلي.
0: معالي.
1: يعني ثم تساوي معناه ما بين جميع النواب، والهدف يلزم يكون واحد، هو تقديم الإضافة، إيصال أصوات الناخبين في المواطنين، معناها هي أهم وأهم حاجة، حقوقهم معناها الشرعية والمشروعة في التنمية وفي الكرامة وفي الصحة وفي التعليم وفي كل حاجة، لأنه باش ينجم يوصلها المجلس المحلي.
0: نفهم شوية هذه 10 قرعة كما كنا نذكر. أكيد حسين فما التجربة اليوم تتحدث بالنسبة للنائب بالمجالس المحلية، فما نضج، فما شوية خبرة في التعاطي مع الملفات ومع انشغالات المواطنين مع الدربة، فما نوع من انه اصبح النائب عنده رؤيه واضحه، عنده برنامج، عنده طريقه للتعاطي مع كل الاشكاليات، ايضا دوره الرقابي في الاطار هذا.
1: بالنسبة للمجالس المحلية صحيح، ما أنا ثم خبرة اكتسبوها يعني جميع النواب،
0: نعم
1: تو محسوب عندنا عامين ونص يعني في المجالس المحلية
0: نعم
1: اللي انطلقت يعني فعليا في العمل من نهار 1 مارس 2024،
0: مصري
1: ومعناها 3 شهور أخرين ندخلوا في العام الثالث. دونك أكيد ما أنا ثم خبرة سي فوزي، لكن معناه اللي يخلي المجالس المحلية ما معناه يكون نسق في التقدم بطيء شوية هو غياب الصلاحيات. صلاحيات يعني محدودة برشا، صحيح ثم دور رقابي، ثم قوة اقتراع،
0: صح نعم
1: المجلس المحلي، المجالس المحلية لخدمة المخطط
0: بالتالي
1: السنوي
0: اي
1: الخماسي 2026
0: 26 سيد
1: 2030
0: اي
1: فهمتني. لكن زاد معناه غياب الصلاحيات معناه الكاملة اللي تحمي النائب واللي تخلي معناها الاقتراحات نتاعو تكون يعني ملموسة وترى النور على أرض الواقع. هذيك هي الحاجات اللي تخلي يعني المسؤولين بصفة عامة معناها ما يكونش ثم تجاوب 100% معناه ما بين المسؤولين وما بين
0: الناس
1: معناه
0: المحل.
1: الأعضاء المجالس المحلية والجهوية
0: نعم
1: فهمت، باستثناء قلة قليلة معناه اللي هما معناها ثم برشا معناه المسؤولين يتعاملوا معناها بالكدي معناها بضمير مع المجالس المحلية ويحاولوا قدر المستطاع أنهم يلبيوا معناها الطلبات والاقتراحات اللي هي معناها نابعة أول حاجة من مواطنين
0: اي
1: مش
0: محلي
1: نابعة من الناس
0: محلي ولا معتمدي. نعم
1: بالضبط سي فوزي.
0: به هل
1: أي
0: قوة الاقتراح وقت اللي تكون فما رؤية، فما مشروع مدروس، فما جانب رقابي مهم، لهنا تنجم تعطي سلطة مش بالمعنى الكامل، ولكن فما يكون عنده دور وتكون مكانته مميزة بالنسبة للمجلس المحلي
1: أكيد
0: حسام. نعم
1: أكيد أكيد هو
0: هذايا
1: أحسن
0: تقريبا
1: حاجة
0: اللي منين نجموا نتحدثوا على سلطة.
1: من
0: نعم
1: أفضل الحاجات اللي يتمتع بها نائب المجلس المحلي والمجلس الجوي أو نائب المجلس الجوي هي دوره الرقابي.
0: نعم
1: من حقه يعني نائب مجلس محلي كي يشوف مثلا مشروع نتاع تطهير لو ناس
0: نعم
1: مثلا يخدموا في الخدمة خدمة ماهيش تبقى المواصفات، من حقه أنه يرفع تقاريره وأنه ينبه على الإدارة أنه ينبه على المقاول أنه الخدمة ذيك ماهيش يعني كيما تبقى
0: مواصفات.
1: الشروط اللي موجودة فهمتني. الخدمة ماهيش مريقلة، من حقه يعني دور رقابي يحمي يعني المواطن باش تكون يعني الخدمة تبقى المواصفات. دور رقابي في برشا حاجات يعني في حتى نجم يدخل زاد الإدارة معناها يشوف حاجة ماهيش مريقلة حاجة يرفع تقارير للسيد الوالي في المنطقة الترابية نتاعو يعني
0: نعم
1: نقصد على مستوى العمادة لأنه كل نائب عنده عمادة خاصة به
0: أكيد
1: فهمتني، وهو صوت المواطن انه معناه باش يشوف المتطلبات في دوره في صالح يعني المواطن هذاك وفيما يمليه دوره الرقابي معناه لمنع بعض التجاوزات فهمتني. ودور الرقابي مهم كما قلنا برشا سي فوزي معناه من اجل تقديم الاضافه في انتظار مزيد من الصلاحيات اللي تخلي معناه المجلس المحلي يعطي قوه اكثر معناها لانه انفان هي مشروع الرئيس
0: نعم
1: فهمتني،
0: به
1: ومشروع حاجة جديدة معناها في تاريخ تونس وقدمت برشا إضافة وديجا ثم برشا على كامل تراب الجمهورية بوكو دي بروجي ديزان معناها نتاع انفراستركتور
0: سير
1: موجودة برشا معناها على البنية التحتية
0: نعم
1: سيرتو معناها المجالس المحلية اللي وقفوا راهم الكل يخدموا سير تيران في انتظار يعني مزيد من الصلاحيات من وزارة الداخلية ومرية الجمهورية بما يضفي نجاح أكثر.
0: به اليوم نتحدث على نضمنه كيفاش نجم نضمنه التكامل بين المبادرات المحلية اللي تجي من المجالس وكذلك السلطات الجهوية. حسام كيفاش نضمنه هل التكامل هذا والتناغم بين مختلف المقترحات؟
1: هو نورمالمون معناها الصلاحية اللي الأكبر اللي أعطتها لنا الدولة هي الاقتراحات
0: اقتراح قوة الاقتراح.
1: معناها
0: نعم
1: قوة اقتراح المجلس المحلي ورفع التقارير للإدارات الجهوية معناها للسادة المديرين الجهويين.
0: نعم
1: لكن زاد معناها ساعات ثم عوائق تصير أنه معناها يتأجل الموضوع ذاك أو يتم إلغائه لظروف مادية بحتة
0: نعم
1: لأن الدولة عندها موازنات مالية
0: نعم نعم
1: اللي يحاول انه المجلس المحلي يرفع جميع التقارير فهمتني لصالح المواطن معناه والسلطه الجهويه يمثلها الوالي قبل السيد الوالي قبل كل شيء.
0: نعم
1: احنا مثلا في جندوبه نحكي اكسبسيونيل مع ولايه جندوبه السيد والي جندوبه قائم بدوره على اكمل وجه للامانه يعني
0: نعم
1: معناه شهاده من نائب مجلس محلي معناه لراس السلطه الجهويه في الولايه. السيد الوالي قائم مجهوده لكن ساعات مثلا الموازنات الماليه
0: اي
1: هي اللي تخلي الموضوع ذاك يتأجل فهمتني او يتم الغائه مثلا لعدم توفر
0: الاعتمادات مثلا
1: المبالغ
0: مالية.
1: الماليه
0: نعم
1: اللي باش تخليك تخدم المشروع ذاك.
0: هذا تقريبا اليوم وقت اللي تكون المسارات معناها فيها تكامل بين ما هو محلي وما هو جهوي، خاصة وقت نتحدث على التعاطي مع السلطة الجهوية. بطبيعة يمكن المشاريع كيفاش تكون مواكبة ومتلائمة مع بعضها، باش انه ترى النور هذايا وقت اللي تخدم بطبيعة صالح المواطن، سواء كان في العمادة أو في
1: المستوى
0: المعتمدية أو في
1: الجهوي.
0: المستوى الجهوي بصفة عامة. يلزم الانطلاق من الواقع، وأكيد راهو عضو المجلس المحلي راهو عنده تشخيصه، عنده
1: أكيد
0: بطبيعة
1: أكيد
0: عنده كل المعطيات بخصوص مشروع مقترحه أو إشكالية موجودة على مستوى العمادة، ويتم نقلها كما بطبيعة، وهذا ينجم يسهل حتى العمل على السلطات الجهوية. حسين،
1: إيه صحيح.
0: نعم.
1: المجلس المحلي أو نواب المجالس المحلية بطبيعة كل واحد عنده تخصيص للمشاكل اللي موجودة، ومعناها التخصيص هذاك المشاكل اللي موجودة أنه يصير معناها بعد رفع تقارير ومطالب إلى السلطات
0: جهوية،
1: الجهوية
0: نعم.
1: أو ساعات إلى حتى السلطات المركزية. مثلا أنا على عمادة الفردوس
0: في
1: اللي هي
0: لوس،
1: تابعة جندوبة الشمالية، كان هناك مشروع تهذيب حي الزهو عزيز اللي هي معناها المركب الجامعي وجامعة جندوبة والمستشفى الجهوي بجندوبة اللي هو ولا مستشفى جامعي سي فوز، ومقر الحماية ومقر الإدارة الجهوية والحماية المدنية، يعني كل شيء موجود في حي الزهوة اللي هي تعتبر وجه جندوبة. وأنا كنائب ديما ندافع يعني على عمادتي، فهمتني؟ صار معناها بعض معناها المشاكل الكبيرة اللي أثرت على المشروع. احنا من الأول حاطين مشروع تهذيب الزهو حي عزيز، لكن ما رانا الا ما معناه يتم تهذيب حي عزيز وننساو حي الزهو. حي الزهو اللي هي قلت كما قلت لك سي فوزي موجود فيها كل المرافق الكل،
0: علاش صار هذا
1: ويصير
0: يا حسام؟ نعم.
1: معناه المبلغ ما تمش تقسيمه. وين لهنا معناه ورفع السيد الوالي معناه بعد ما بعث لنا بعض المطالب ورفعت شخصيا يعني للسيد وزير التجهيز في انتظار حل المعضله هذه. السوفي معناه بالحق خاطر في حي جامعي 20,000 طالب ينزيد يعني ينضاف للحي أثناء معناه الذروة متاع الدراسة،
0: نرجع.
1: فهمتني؟ يعني 20,000 طالب معناه يدوروا في الحي، فلذا معناه وجب ومعناها وجب الاعتناء بالطرقات
0: بنية
1: وصيانتها
0: تحتية، نعم.
1: وتهذيبها ومعناها وتصريف شبكات مياه الأمطار، معناها هذوما كل لازمين
0: هذايا
1: لازمين لازمين
0: هذايا
1: جدا،
0: هذايا
1: فهمتني؟
0: مثال.
1: احنا رفعنا المطالب نتاعنا
0: اي
1: وخصصت معناها وعملت خوصصة معناها ومن المشاكل اللي موجودة، وحكيت على العراقيل وحكيت شنو اللي صار وكيفاش ما ثمش تقسيم المبلغ،
0: نعم.
1: ومعناه لهنا وناشد السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير التجهيز معناه لإيجاد حل جذري
0: إشكالية،
1: لحي الزهوة من أجل تهذيب وصيانة الطرقات. أنا رفعت
0: هذايا
1: عملت
0: هذايا
1: خدمتي عملت خدمتي سي فوزي
0: نعم.
1: كمجلس
0: اي
1: محلي
0: هذا
1: كنائب
0: دوركم بطبيعة انكم تنبهوا
1: بالطبيعة
0: لترفعوا الاشكال
1: بالطبيعة
0: هذايا،
1: تقارير
0: وان شاء الله انه يتم التجاوب معاكم في النقطة هذايا.
1: آمين إن
0: وهذايا
1: شاء الله.
0: مثال بطبيعة، هذايا مثال على انكم الدور اللي تقوموا به بطبيعة كمجالس محلية، انكم تراقبوا، انكم تلفتوا الانتباه الى بعض الاشكاليات الموجودة، والتوفيق بين الاقتراح وايضا حل الاشكاليات اليومية للمتساكنين، كما كنت تتحدث البنية التحتية او الماء الصالح للشرب او غيرها، النظافة او
1: بالضبط
0: البيئة
1: بالضبط
0: او غيرها من الاشكاليات، وكذلك التنسيق الاداري بطبيعة. هذه تكون المبادرات نتاعكم تكون متكاملة مع السلطات الجهوية، هذه بطبيعة دور النائب على مستوى المحلي. ان شاء الله موافقين حسام، حبينا ناخذكم
1: شكرا
0: معنا في
1: شكرا
0: الاطار هذايا في بعد عمليه القرعه والتناوب هذه على المجالس المحليه. شكرا لك مره اخرى على الحضور معنا، شكرا لكم مستمعينا الكرام، نلتقي دائما عبر موجات اذاعه الكاف. الى اللقاء.

0: الخير مستمعينا الكرام، مساء الخير مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من منوعتنا وبرنامجنا الاسبوعي بين ثنايا الذاكره. خذيناكم معنا في برشا ازقه وفي برشا اروقه وفي برشا شوارع وفي برشا دروب بين ثنايا الذاكره. في الحقيقه الذاكره تحمل الكثير، معناها من التاريخ، من الثقافة، من الحضارة، تحمل الكثير من الذكريات، تحمل الكثير إذن مما ترسخ في الذاكرة، وكثير هي عاداتنا وتقاليدنا في الحقيقة. وجولتنا داخل المدينة العتيقة مازالت متواصلة، كنا انطلقنا في جولات عديدة تعرفنا فيها على كثير من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية، وكل ذلك في علاقة ببرنامجنا اللي في كل مرة نأصله الموضوع متاعنا ونأطره وننزله في إطاره الثقافي والحضاري، لأنه وقت اللي نتحدثوا معناها على معناها العادات والتقاليد ونتحدثوا على التراث المادي ولا مادي، نتحدث على علم في الحقيقة، لأنه التراث المادي ولا مادي يدرس في الأطر الأكاديمية الجامعية، وبطبيعة الحال هذا يعطيه الصبغة العلمية. ككل اثنين إذن بين ثنايا الذاكرة في هذا الموعد الأسبوعي في الشبكة البرامجية الصيفية اللي معناها شارفت على نهايتها هذه المواعيد. سعيد جدا انه الاسبوع هذايا يكون معايا الممثل المسرحي الفنان سلموجي الورفلي، عوضا على الدكتور محمد ليلي اللي تغيب علينا الاسبوع هذايا، ان شاء الله المانع خير. مرحبا بك سلمونجي، اهلا وسهلا بك.
1: بارك الله فيك على الاستضافه، وان شاء الله كما قلت المانع خير للدكتور محمد الكيلي. لاباس
0: دكتور يحوس يظهر لي في الحقيقة.
1: كان يحوس صح لي صح.
0: مع المكش.
1: مع المكش. في مستواه أخوي.
0: مع المكش باللي هو ماشي حوس.
1: لا ما في علميش.
0: أيوة أنتم تتقابلوا كل يوم تقريبا.
1: والله العظيم ما تسمى باللغة العامية غدرنا. حتى نحن في الكيف نعرف شكون خرج شكون دخل شكون.
0: خاصة انتم اصحاب معناها
1: وتتقابلوا يوميا. عندنا قهوة من شيرة برنوسة. تشوف شكون داخل من الساقية وجريسة والواحد. عندنا قهوة من شادة في البياض شكون داخل.
0: للفتلكة معناها بطبيعة الحال السي المنجي معناها بروحه الفكهة والمرحة بطبيعة الحال يضفي على هذا الموعد هذه البسمة وهذه المسحة من التفاؤل. إن شاء الله التفاؤل هذا سي المنجي مع الانحصار متاع الحرارة اللي شدناها معناها المدة الفاتت الكل، ان شاء الله بدات تنحسر شوي شوي
1: ان شاء الله على خاطر تعبت
0: ودخل
1: الناس
0: الخريف
1: برشا
0: معناها مع دخول الخريف اللي هو بدا امس بالتقويم الفلاحي.
1: اي
0: تمشي بالتقويم الفلاحي سي المنجي؟
1: اي
0: اتبع التقويم الفلاحي.
1: انا بالنسبه لليوم شفناه عشيه في معناها عشيه من الخريف بدا يطل علينا يظهر في روحه.
0: أي.
1: لكن الايامات اللي سلفناها في الصيف بارده شويه قاعده ترجع النهارات سخونه.
0: يرجع فيها من الصيف
1: يرجع فيها تمشي
0: كيما يتسلف الشتاء معناها
1: بالضبط. ما عنده ما يعمل عدينا الكثير يخلي القليل.
0: تعدى الصعيب ان شاء الله معناها صيفه سنة كاسح معناها
1: بالنسبه
0: تعدت فيه برشا حاجات معناها في الحقيقه مؤلمه، خاصه الحرائق معناها تاع الغابات واللي نهارين من اللي فاتوا معناها حرائق برقوا وجهه فرنانه وفي نفزه وغيره معناها ان شاء الله ربي يلطف بينا
1: ان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله ما يكونش بفعلي فعل.
0: اي هذا اللي نرجوه معناها انه
1: ان شاء الله.
0: وان شاء الله ربي يرحم الناس معناها اللي توفت ونترحموا على اخوانا في الجزائر.
1: اي ربي يرحمهم في جيجل خاصه
0: في جيجل واللي توفوا جراء الحرائق معناها العدد كبير، ربي يرحمهم ويرحمنا اجمعين ان شاء الله. سلمونجي معناها هو سؤال تقليدي ديما نسأل الدكتور التليلي، معناها ماني نعرف معناها انه الواحد باش يحافظ

0: الفنون الدرامي
1: توا
0: عندي برشا ما مشيتش توا وليت نمشي برشا للقهوة خاطر ما عنديش أعمال مسرحية اللي بتشدني وتلهيني على القهوة فوليت مجبور باش نمشي نقعد في القهوة نقعد البرة نبعد على الدخان نبعد على الحس نتاع الكارتة نتاع الواحد فهمتني ونقعد قبل الخط معناها قبل الخط الأحمر فما ناس تقعد بعد الخط الأحمر
1: انت قبله
0: ونقبله باش هكاك ما كي نبدا ننتقد في حاجة ما نقولوش لي انت مش محترم الخط الأحمر خلي باش تحترم
1: مازال عندك تواصل مع زملاء قدم معناها أصدقاء قدم تتواصلوا تتقابلوا معناها
0: والله
1: تسترجعوا شوي ذكرياتكم
0: تو ولت عندي معناها لقاءات مع الكشافة
1: وأخيرا كشاف قديم عاد
0: أخيرا معناها اللقاء السنوي تاع المرحوم الشهيد البطل عبد السر قديش وهذاك المثل الأعلى والمثل اللي نحتذو به خطر إنسان ضحى بحياته في سبيل المسؤولية باش يمنع أولاد الناس ويموت هو هذه ما تلقاهاش حتى في العالم هي في العالم أجمع صارت مرة واحدة والمرة الثانية هذه انت عبد السر قديش معناها
1: أي نعجبني مرة معناها تبعت برنامج عنوانه الغرباء وصاحب الفكرة نتاع البرنامج انه الغرباء هم الناس اللي تفردوا بأعمال ظهرت معناها غريبة كما تحكي تو معناها على المرحوم عبد السر قداش اللي ضحى بروحه من أجل انه ينقذ أرواح بشرية
0: ويتحمل المسؤولية
1: لأنه متحمل المسؤولية ضحى بروحه
0: وهذا في توا في عهدنا ما تلقاش كون يضحي في سبيل المجموعة الوطنية
1: معناها كان ذكرنا وقتاش صارت معناها الحادثة سيموني انت صار... حاضر في الكشافة وقتها معاهم انت ماكش معاهم
0: لا انا مازلت صغير خطر عبد السر قداش توفى عام 56 انا حضرت في حشاك وحش المستمعين في الجنازة نتاعو خطر الكيف كامل هبط باش يشوف السيد هذا اللي ضحى في سبيل الواحد وقتها المرحوم محمد بن عثمان قاعد يصور بالسوبر 8 كاميرا سوبر 8 يصور في الجنازة والتو الجنازة
1: موجودة معناها
0: موجودة عند أولاد محمد بن عثمان
1: أيوة جنازة عبد السر قداش الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: وين توفى في أنا
0: في برج السدري
1: أي شو يخيمه
0: معناها أنا حبيت باش نعمل سكيتش ومن بعد تراجعت باش نعمل قائد في القرن الواحد وعشرين راقد في الخيمة وجماعة تلعب يجوا يجروا يا قائد لولا درهم بشخروا الله لا يفكر بهم أخي ما قلتش لهم ما تعموش اليوم وعلقت العلم لك حل مانيش مسؤول دبر روسه
1: معناها باش تعطي الضد نتاع
0: اخويا معناها قادتنا باهين واحد والشباب باهي ولكن الروح عزيزه والمسؤوليه كبيره مسؤوليه كبيره
1: بالحق معناها القائد عبد السر قداش ربي يرحمه معناها هذوما الناس اللي خلدهم التاريخ واللي المفروض معناها نحيوا ذكراهم باش الأجيال اللي تجي بعدهم تعرف شكون معناها وقت اللي انت تلقى نهج وإلا شارع باسم عبد السر قداش وإلا باسم منوبي بن بشير ولا
0: الناس اللي خدموا البلاد
1: صحيح لا معناها توا الشباب يزمو يعرف شكون هذايا اللي معلق اسمه معناها في الحومة اللي انا نسكن فيها مثلا
0: بالطبيعة انا والله اقترحت قلت نخرجوا برشا تصاور ونهدوهم للمدارس يحطوهم في الاقسام يحطوهم في البنك في البوصة في غيره باش كي الناس تسائل شكون هذا
1: بالضبط ممتازة
0: معناها
1: حاجة الفكرة سي المنجي
0: نعم
1: ممتازة الفكرة
0: ممتازة ولكن يلزم تفعيل يلزم تفعيل وأنا والله يوم من هنا من هذا المنبر مستعد باش نساهم ماليا في العملية لأن النهج اللي موجود في عبد السر قداش بين الكريفوك وبين في حومة الرومية بين شو اسمه النهج هذاك صغير عملوه نهج عبد السر قداش تحت النهج بالضبط تشوف تلقى سلات المهملات معناها شيء ولو
1: هو معناها قديم التسمية وقتها تقريبا
0: خطر كان يجيب النهج هذاك كان يجيب النهج هذاك. هذا الاقتراح اللي اقترحته الكشاف.

0: نحن تو نشوفه معناها أنهج
1: كبيرة
0: كبيرة أنت بالشهيد الفلاني والشهيد
1: الفلاني،
0: لكن الناس هذا معناها ما ضحوش، ماتوا ما خدموا الوطن، خدموا يعطيهم الصحة، لكن العملية نتاع أبصر قداش تتكلف بأكثر، أكبر نهج وأحسن نهج وأحسن الصحات وأحسن
1: صحيح. هي معقول معقول به الفكرة متاعك أنه معناها تصاور تاع ناس خدمة البلاد وخدمة الجهة، وانها تتعلق في مؤسسات عموميه مثلا كما ذكرت مثلا في البوستة ولا في البنكة ولا في اماكن معناها جهه الناس برشا
0: عموميه
1: وباهي برشا، معناها انه واحد وقت اللي يهز راسه وينتبه معناها التصويره ويقول شكون هذاك ويجيه الاجابه معناها والله ممتاز. وتوا بالتكنولوجيا يظهرني سهله العمليه، انه بالكيور كود هذا معناها حط يطلع لك الاسم ويعطيك معناها تفاصيل، ولا حتى يصور بالتليفون متاعه ويحط على المحرك البحث مثلا جوجل ولا غيره ويطلع له تفاصيل معناها
0: بطبيعة، على خطر حقه مهضوم. حتى على المستوى الوطني حق الكشافة القيادة العامة تعمل حاجة بالمناسبة هذه، تعمل حاجة ونحن ما عادش يكفينا باش نمشوا للقبر نتاعه وننجدوا أنشودة حي قداش كشاف ثم نمشي نروح للروح، لا يلزم يتبدل، يلزم فما تظاهرة
1: يلزم تحفيز معناه القيادة العامة من طرف الجهة معناه
0: بطبيعة يلزم وجهة الكاف يلزمها معناها ما نعرفش. أنا مثلا أنا نمشي نتفاهم مع أولمبيك الكاف باش يعملوا مقابلة ودية مع تالة مع كذا وفيها معناها كأس عبصر قداش ولو نشرك الفاز الفخار واحد هو رمزي
1: رمزي
0: نشوفه معناها شو اسمه المسرح يعمل حاجة على عبصر قداش ولو أنه مباريات مدرسية مش لازم في الاحتراف معناها فما حاجات بسهولة نجمو نعملوها وما تكلفناش حاجات كبيرة،
1: الأفكار موجودة وتنفيذ بركة، معناها هو واحد يكفي أنه يتقدم بالفكرة سي الموجي، ما تصورش شكون يرفض معناها حاجات كيف كيه، معناها إذا كان أنت تقول مثلا مباراة كرة قدم تكون باسم عبصر قداش ولا أنها تصور تتعلق معناها، لأنه رموز الناس هذوما رموز معناها
0: بتبيع نجموا حتى السنة هو السنة نزل عام 2027 نجموا نحن هو تو الستينية تاع أبصر قديش
1: الستينية
0: معناها يلزمنا نعملوا حاجة مازالت الستينية
1: مازالت
0: فيها أشهر مازالت نجموا حتى بالنسبة للعام الجاي معناها نلقوا كيفاش نعملوا يوميات واليوميات فيها صورة أبصر قديش فيها حياة تاريخ حياته معناها فما جمعيات نهدوا لهم هذوك هم يوزعوا فهمني كما شو اسمه مع حاجه مدرسيه نعطوهم نمشوا مثلا المدرسه القاده يتبرعوا بوقتهم انهم يمشوا المدرسه ابتدائيه ويكتبوا على السبوره ونشدوا تحيي قداش كشاف ويعلموها لك الوليدات هذوك
1: اول حاجه ينفحوهم في الكشافه
0: بطبيعه الحال،
1: وثاني حاجة من بعد يقولوا له شكون الأنشودة ذي باسم شكون وشكون هو معناها السيد اللي ننشده في الأنشودة ذي باسمه معناها ممتاز. تحب برشا الكشافة سيمون؟
0: والله أنا بالنسبة لي أنا في التكريم نتاعي على مستوى الوطن في أيام كارتاج المسرحية وقت الكرموني قلت لهم أنا بالنسبة لي أنا التكريم هذا نهديه لزوجتي اللي تعبت معايا وخويا اللي ظلمته دخلته للمسرح وانا راني دخلت اكسيدونتيلمون، ولكن كنت نتصور باش نلقى حاجه ما خير من الكشاف، لكن دخلت ورقه بيضة كتبوا عليها منا وكتبوا منا وزادوا دوروا على الجنب هك وكتبوا من اللي حبوا، طلعت معناها يلزمني مش رغيتين مش طليتين مش أكثر من هيك باش نجم نرجع لك الكشاف لك الكشاف تبارك الله عليها، لكن هي ساعدتني في المسرح لقيت روحي نجم نوقف قدام مجموعة من غير ما نحشم من غير ما ونجم نلقي ونجم خطر في الكشافة بيدا نعمل فيه مسرحيات وسكتشات اللي تأهل باش واحد ينجم يمشي الجمعية
1: للفن معناه من الباب الكبير
0: أي
1: صحيح. وانت تعتقد انه معناها تكوينك في الكشافة خلاك معناها
0: شيء طبيعي
1: حلك الباب للفن للمسرح
0: بصفة. نعم نعم.
1: مازلت تنشط سيلمونجي في المسرح؟
0: نعم.
1: مازلت تنشط في المسرح؟
0: والله أخيرا بديت نبعد على المسرح لظروف معينة بديت نبعد على المسرح. أما بالنسبة لهنا الكشافة هي الأم، هي احنا كنا نسكن في حي شعبي حي سيدي بومخلوف اللي كان قبل اسمه سوق الربعة ومن بعد ولا اسمه السوق القديم ومن بعد ولا اسمه سيدي حي حوم سيدي بومخلوف. هذه القائد المرحوم عبد القادر بن خميس يشوف الاولاد في الحومة وتجري ولاد السوق القديم، معناها حي شعبي كل مرة يخطف اثنين يدخلهم، كل مرة يخطف اثنين يدخلهم، معناها ننطل من الشباك وهم ينجدوا في امن العين.

0: طبيعي. هذه علمها لي المرحوم معلمنا محمد الميموني، كان قايد نتاع كشافة أصلا من تبرز، وعلمها لنا في الحومة. النادي تاع الكشافة فيه شباك، نطل من الشباك هما ينجدوا في أمن العينة وأنا نجد معاه. خزر عبد القادر، القايد عبد القادر الله يرحمه، قال لي تنجم تدخل؟ قلت له دخلت معاه ودخلت في النشوط
1: تنشطو
0: من نهارتها.
1: هذاك نهار ولا نهار؟
0: ما هذاك نهار ولا نهار، من نهارتها معناها اشتر الحومة الكل دخلت.
1: أيوة.
0: شافوني ندخل.
1: أي أي أي.
0: الناس كلها،
1: قلت الناس كلها،
0: الناس كلها دخل،
1: زعموا بك انت. أي.
0: ومنحهم الكشافه فرقه عبصر قداش منعتهم من برشا حاجه.
1: اي اكيد
0: من برشا حاجه
1: اكيد،
0: وخاصه حومه شعبيه كثار.
1: أي.
0: أي. معناها فما كبار يبعثونا باش نشروا لهم حشاك دبوزه.
1: أي.
0: كذا.
1: أي.
0: وتبدا في كاغت وهزينا باش عطينا 100 ولا 50 فرنك. ثم يقول لنا امشي جيب لي قرطاس من عند جويو، وهي ظهرها مخدرات هذيك واحنا ما نعرفوش عليه.
1: ايه به فوتو الموضوع هذا يا سي المنجي باش ما نرجعوش للجماعه ذاك.
0: لا من ما نبش باش نقولوا الكشافه عندها فضل اللي منعتهم الناس هذوك.
1: معناها شوف الجمعيات والمنظمات انها تحمي الطفوله وتحمي الشباب، معناها من مخاطر الشارع ومن مخاطر الطريق ومن مخاطر الانزلاق في متاهات معناها خطيرة. أنت سميت لي ساحة سيدي بو مخلوف، مرت بثلاثة تسميات.
0: هي مرت بثلاثة تسميات.
1: الأولى شنية؟
0: سوق الربع.
1: سوق الربع.
0: كل مدينة قديمة كما القروان كما تونس كما عندهم سوق الربع.
1: اللي هو شنية، منين جاي التسمية معناها؟
0: فيها حاجة أربعة ما نعرفش.
1: أي بيه.
0: وفي تونس موجود سوق الربع.
1: أي.
0: في البلدان الكبيرة عندهم سوق الربع، وعندهم باب غدر.
1: أي.
0: وعندهم جنان بنت الري.
1: هذي يشتركوا فيه الكل؟
0: كل عندهم الاسمين تاع.
1: معناها النموذج المديني العتيق معناها.
0: هذه
1: كل
0: موجود.
1: ما تلقى مدينة عتيقة
0: موجود
1: فيها أسوار وفيها كذا راهي عندها
0: تسميات
1: هذه،
0: عندها تسميات هذه.
1: تفكر دكتور محمد تليلي وقت اللي نتحدثوا على باب غدر معناها قال لك راهي غالطة هكا القصة اللي معناها يتداولوا فيها انه منها هي
0: القصة
1: كذا، وهو لكن باب غدر هو متاع سكور معناها متاع خروج سري معناها سواء للسكان او للجنود
0: بطبيعه الحال. ما موجود في البلدان الكبيره موجود باب غدر، موجود سوق الربع، موجود سنيت بنت الري، ونحن سنيت بنت الري توين انسانيات.
1: هاي
0: هذيك سنيت بنت الري كانت الكشافه في الصيف نخرجوا معناها نعملوا اناشيد، نلعبوا الكوره، نلعبوا واحد، ثم البلاد بيدها في الربيع يطلعوا للشير هذيك باش يعرضوا للربيع. ناس تنحي البهيره، تنحي التفاف، تنحي الواحد. يستقبلوا
1: الربيع.
0: الربيع
1: تعرضوا للربيع،
0: يعرضوا للربيع.
1: الناس تعرض للربيع.
0: اي تو انا جديده تو استقبل استقبل.
1: اما قبل نعرضوا له،
0: نعرضوا له. ما حتى بنتي تقول لي زاده، نقول لها بنتي ثانيه، تقول لي ايش هي ثانيه ذي؟ هي يقول لي ثانية الريب العربي.
1: أي
0: راي
1: أي
0: كلمة
1: أولا وثانيا.
0: أي راي انت أنا راي
1: ما يتعني كلمة حتى.
0: أي
1: زاد هو حتى هو ثاني هو. سعيد جدا بأنك تكون معي ليلة سي المنجي الورفلي.
0: بارك
1: الفنان المسرحي. باش
0: المسرحي برك الفنان. لا
1: فنان انت سي المنجي، وهذه شهادة معناها مانيش نايم معناها.
0: تو نقول لك انا معناها بالنسبة للفنان، خاطر تو في تونس كي تسأل الناس اللي يعملوا في المسرح يتشكوا من برشا اسماء كبيرة قلبوهم في الكاشي، قلبوهم في كذا، قلبوهم في كذا. وهو الفنان كيما عندي نشكون فنان كنون مازلت ما كملتش له. راجل يعزف الكمان والعود والناي ويمثل.
1: أي.
0: ويقلد. ويغني. جلو الجلاس.
1: أي.
0: حتى واحد ما يعملهم في بر تونس.
1: حتى واحد
0: هذاك فنان نون مزيل. ما تعطيها له إلا ما تشوف الباقي الأخر.
1: تحية للفنان جلول الجلاسي،
0: يعطيه الصحة وبارك الله فيه، وانا شفته في مسلسلات اللي ابدع ابدع وتبارك الله.
1: حكنا برشا على سكتشات وعلى التقليد نتاع الاصوات والفنانين، مبدع معناها،
0: وعازف عازف عازف ومغني يغني عبد الحليم خير من عبد الحليم
1: عبد الوهاب وفريد يغني مليح.
0: سموه في مصر سمعوا محمد عبد الوهاب تسجيل نتاع جلول الجلاس، قال لهم انا هذا انا جلول الجلاس نتاعك.
1: تحية جلول الجلاسي. معناها كنا نستمتعوا بلقطات جميلة، فما برامج معناها تلفزية وإذاعية كبرنا معاهم، معناها الناس هذوما وعرفنا معاهم ذوق راقي معناها في الحقيقة، بعيد على برشا أذواق أخرى أو أعمال أخرى. على كل في بداية المشوار، هو المحل مش بداية المشوار، عنا تقريبا ربع ساعة ولا أربع دراج في الدخلة متاعنا، ذي الدخلة العادية بتاع البرنامج متاعنا. نحيي كامل الفريق العامل معنا الليلة، عياد جندوبي في الهندسة التقنية، هندة من القاعة الفنية المركزية، من أمام الميكروفون كامل الزيري، وضيفي سي المنجي الورفلي الليلة. نحييكم، تحدثوا على عادات وتقاليد المدينة العتيقة في تراثها المادي ولا مادي، تحدثوا على برشا عادات وتقاليد. أبقوا معنا الليلة، وكما اخترناكم باقة من الأغنيات نأثوا بها الموعد متاعنا الليلة.

0: هذه صالحة ونغم ساق نجعك ساق ونجع سي المنجي شنو النجع؟
1: بالنسبة لينا صالحة
0: هي.
1: والأغاني نتاعها كلها معناها تعبر على شيء كبير وعلى تراث وعلى قصص وحكايات
0: هي.
1: الوزارة الأولى فما فرع منها في الولاية مشكورين في الخمسينيه نتاع صالحة عملوا كتيب على صالحة وانا خذيت الكتيب ذاك وسمحت لروحي باش نقول رو الفن جاء قبل صالحة وبعد صالحة خاطر صالحة كي غنت في الكيف لقيت فما فرقة موسيقية فيها سائل حبيب بن عمار مازال صغير وفيها سي بن مشري فيها برشا وعنا حتى وقتها بطري فك العهد هذاك
0: بطري
1: فك العهد هذاك خذيت اتصلت بالسيدة مشكورة اللي في الولاية وعطتني نسخة من الشيء اللي خدموه هو فيه صور على صالحة ولا مقالات صحفية أنا حبيت نزيد التاريخ الموسيقي في مدينة الكيف بعد صالحة رو معناها المشعل اللي تعدى ما طفاش رو بقى ديما يشعل حتى هكا كل مرة يدخن نشدوه ونبدو ننفخوا عليه باش يعاود
0: يشعل
1: رغمك الطش اللي يحرق لي دين واحد باقي المشعل موجود معناها عملنا خديت تصاور تاع الفرق اللي مرت اللي خدمت في الكيف كفرقة المالوف كفرقة التخت الجهوي فرقة ولد أبو مخلوف فرقة كسر الدير العيساوية العيلوية كذلك الفنون الشعبية اللي لقيت الصور نتاعهم حطيت الصور نتاعهم ما لقيتش الصور نتاعهم حطيت الأسماء نتاعهم
0: أيوة.
1: على الأقل موجود بالاسم
0: والتوى
1: ما حبيناش نسكروا الكتاب إلا من نكملوا بعض
0: الأسماء
1: أخطر
0: ولما تتحصل على الصور
1: بالنسبة
0: هو حب ذا انك تتحصل على الصور معناها نتاعهم
1: بطبيعة الحال من المنبر هذا نطلب الخيان اللي يخدموا في التخت الجهوي وفي الموسيقى الجهوية انهم يعاونونا باش نعملوا هالكتيب هذا
0: اي انهم على الاقل يعطوا تصاور ولا يعطوا معطيات ولا
1: بالضبط باش من بعد ما يقولوش وقت يتسكر الكتاب وناقص كذا وناقص كذا لا خلنا توا يبقى واحد محلول باش نجمو نكملوا فيه بعض المعطيات اللي تطلب
0: طلب برشا جهد العمليه سي المنشي
1: والله تطلب جهد ما فيها كيف خاطر الكتيب هذا رقم 50 توا عملت 50
0: من انتاجك انت
1: على كاهلنا حتى واحد ما دفع معايا مليم عملت كتيب زوز كتب على موسف السويسي زوز على أحمد السنوسي على عمار بوثلجة ثم توا في جديد محمد بن عثمان الهادي الزغلامي ثم معناها أسماء أحياء والأحياء عملت عملت واحدة على عيسى حراث في وقت
0: يوم مناسبة
1: تشندر ثقافة جريسة باسم عيسى حراث عملت واحد على عيسى حراث قلت علاش نقعدوا على الأموات
0: معناها أنك تجمع معلومات ومعطيات وتصاور
1: بالضبط ونهزهم للبيبلينات يعملوها ريليورا شوكا نكتب وما نكتبش
0: جمع
1: وكهو
0: ممتاز توثيق هذا
1: توثيق وفم الصور اللي هم لها ما يعرفوهاش
0: صحيح
1: وين تعملت كيفاش تعملت يبقى
0: لا معناها حفظ للذاكرة معناها هذا راهو حاجة مهمة جدا
1: تو بالنسبة لينا المعطيات اللي عندي على فرقة الكيف خاصة المركز ما عندوش وأنا مستعد معناها باش بطبيعة الحال نتعامل مع المركز كل مرة نعمل معرض نهزك الكتب هذوكم ونعرضوهم وفما حتى مرة وزيرة سوني مبارك طلبت منا باش نعملوا مكتوب ونعملوا ملف حول دعم الفكرة هذه وعملناها لكن ما تقبلتش هلا غير ما تقبلتش لازم الواحد يعاود يعملها حتى مع محمد زين العابدين عملناها كيف طلب منا باش نعملوا معرض السنة قاعد نحاول باش نعمل معرض في أيام قرطاج المسرحية
0: معقول
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ربي يسهل ممتاز
1: خاطر ثم برشا اجانب يلزمهم يعرفوا فرقه الكيف خطر بالنسبة لهم هم توا الأجانب يا المسرح الوطني يا مدينة الثقافة يا فرق معروفة يعني معناها يتبادلوا مع بعضهم انت بعت لي في المهرجان الفلاني وانا بعت لي في المهرجان الفلاني
0: في حين انه معناها فرقة الكيف الفرق الأولى من الفرق الأولى معناها اللي في الجمهورية واللي كان عندها معناها صيت وكانت
1: لما جاء يوسف وهبي في زيارة رسمية لتونس ما لقوه ما يوروه جابوه لفرقة الكاف
0: جاء للكاف لهنا
1: جاء للكاف باش يشوف مسرحية لهاني بودربال وبقى حال فمه معناها على التمثيل على خاطر التمثيل الكلاسيكي في مصر مش في تونس حتى الفرد فرج مؤلف مسرحية زير سالم كيف جاء قال هذه مش مسرحيتي هذه مسرحية أخرى لأنها في مصر تعملت بك جلابية طويلة نحن المرحوم منصف السويسي خلى الرأس مربوط والسروال عملوا تنود كومبا تاع كومبا والعصا اللي تمثل كل شيء حتى يومنا هذا من العصر الجاهلي يومنا هذا العصا
0: عندها رمزيتها
1: عندها رمزية معناها حتى العرش اللي عملناه كرسي عادي لقصر الممثلين يجوا على الجنب منه ومنه ويتلفتوا يعطوا بظهورهم باش ما يسمعوش الكلام معناها هذيك حيوط مسكرة معناها شيء كبير والممثل ممثل اللي عنده دور رئيسي هو بيدو يهز الكرسي ويدخل الكرسي واحد بخو حيرين على خطر في مصر يدخل لحي الجمهور درجين ومن بعد يتسيب حبيبتي شمينة ويبدأ يعيط واحد طريقتهم نحترموها
0: طريقتهم بتبيع
1: لكن شوفوا الطريقة تاع الكيف نهيك وأنه سميح أيوب عبد الله غيث وحمدي غيث الكل تفرجوا فينا في مسرحية الزنج في الرباط
0: أي؟
1: لما مثلوا هما طلعنا سلمنا عليهم ما عرفوناش لا مغاربة لا واحد ناس عاديين سلموا عليهم حتى سميح أيوب تنحي في المكياج ما تلفتتش العزيزة بولابيار مدت لها إيدها كيك سمعت صوت ما تسلم عليها مدت لها إيد فتمست عزيزة شوية علاش ما تلفتتش لي
0: به التفاصيل هذه
1: يوم غدوة نحن عملنا العرض
0: العرض متاعكم
1: هما
0: انبهروا
1: مش انبهروا برك حشموا صدقني عملوا حبيبتي شمينة تحكي على قضية فلسطين وكأنهم يتكلموا على فلسطين داخل فلسطين المحتلة معناها خايفين كيف قدمنا المسرحية وحقينا الجمهور ودخلنا اللوج طلعوا لين يسلموا علينا الوحيدة عزيزة بوليفير عملت لها نفس
0: عملت نفس
1: اللقطة لها وما تلفتتش لها اليوم تغدوا في نزل رباء يلتو المصريين حتى واحد ما لبس قطعة تشبه الأخر على خاطرك اللي يشوفوهم يمشوا جو يحسبوهم خدامة واحد يا أخي ظهروا ممثلين ممتازين ولا ما عادش يلبس كسوة ترو بياس سروال وجميل ولا يلبس حاجات
0: تفاصيل هذه تفاصيل المجي رحلتكم للرباط هذه
1: اي رحلة للرباط
0: ملتقى كان تاع مسرح ولا كيفاش معناها مشيتوا
1: عيد العرش
0: عيد العرش
1: عيد العرش
0: عرضتوا فيه مسرح ايش عنوان العمل اللي عرضتوه
1: الزنج
0: الزنج
1: الزنج
0: قلت لي معناها للي ما يعرفش يوسف وهبي معناها رائد
1: هو عميد المسرح العربي
0: اي
1: هو عميد المسرح العربي
0: يوسف وهبي معناها خاصة الأجيال الجديدة اللي ما تعرفش شكون معناها يوسف وهبي فهذا معناها في زيارة من زياراته لتونس جالي كيف
1: جالي كيف
0: جالي كيف
1: معناها ملقوم يقدموا له كان حاجة معناها تمثل تونس هي في الكيف
0: شوف معناها الدنيا كيفاش وقت اللي جت أم كلثوم معناها لتونس قدموا لها الشيخ علي البراق عمل معناها كالتلاوة متاعه وعمل لك الأناشيد الإنشاد متاعه وغيره
1: بلحن تونسي
0: وأم كلثوم معناها ومن هي معناها كيفاش تبكي متأثرة بالأداء معناها وبالصوت متاع علي البراق فمعناها في الفن في المسرح كيف هكا انه يكون معناها فرقة الكيف معناها تقدمك العمل هذاك وكل الإبداع هذاك قدام يوسف وهبي فمش حاجة سهلة.
1: حتى مسرحية رشمون لما زار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة مسرحية جال للكيف كعاتو باش لنقاها عملوا مهرجان اسمه مهرجان يغرطة.
0: مهرجان يغرطة
1: وحضرت فيه علماء في
0: هذاك اللي سبق مهرجان بمخلوفة
1: سبق مهرجان
0: سبق مهرجان بمخلوفة
1: معناها حضر بورقيبة في الموائد المستديرة وحضر البول
0: وكان فيه ندوة كبيرة معناها ندوة علمية كبيرة وفكرية.
1: شوفمان هذا إنسان واحد يزور العالم أجمع ويلقي في المحاضرات اللي تكلم على جوغورتا وعلى وخذا بورقيبة الكلمة وقال له جو سوي ان جوغورتا كي ريوسي ما خسرش
0: بالضبط.
1: بعد العرض نتاع الواحد جاء للمسرحية باش يتفرج في مسرحية شرشمون. دخل يتفرج في مسرحية شرشمون بعد لفت المسرحية عينيه حمارت وبدا يترعد كما تعرف بورقيبة قال كيفاش المسرحية هذه ما تمثلش تونس في المهرجان المغرب العربي المهرجان المسرح بحر الأبيض المتوسط بالمنستير لو مثلت تونس لكانت الجائزة
0: من نصيب
1: تونس. شنو هذه هاملت على هاملت
0: على هاملت
1: على هاملت وما درك
0: معناها
1: بورقيبة معناها الناس كلها ولت تحب تجيب المسرحية دي وتعرضها في بلاده رشمون وكانت مسرحية رائعة حتى تفرج فيها مخرج فرنساوي كيف أبهر به.
0: وشكون فيها المسرحية؟
1: المسرحية معناها تبحث على الحقيقة. إنسان يقول أنا قتلت روحي انتحرت مرته تقول أنا قتلت على خطر توسم فيا حاجة خايبة شو اسمه قطع الطريق يقول أنا قتلت على خطر هو الساموراي وشكون يعرف عليه كل واحد وحقيقته. هذه
0: شكون الأبطال بتاع المسرحية؟
1: المسرحية البطل محمد بن عثمان شو اسمه بالنسبة للبوابة المنجي الورفلي وعيسى حراث وعبد المجيد بكير بالنسبة للأم خديجة السويسي بالنسبة للدسيسة يحضرها هذه باش تحضر الروح نتاع الساموراي ناجية الحراث الآن ناجية الورغي الساموراي خدموه برشا واللي يخدموا يبطل من الخلق.
0: وعليش
1: وما نعرفش الحكاية اللي يقول له منصب باش تخدم الساموراي نقول له
0: يقولوا لي ما نخدمش
1: خدموا عبد العزيز التكروني خدموا منصف الغويلي خدموا نور الدين بن عزيز خدموا برشا واللي يخدموا
0: ويورب أعمال معناها خلدت في الذاكرة وبقت برشا معناها وهذيك كنت معناها تابعها كالنهضة اللي شهدتها تونس بين الاستقلال معناها وانه نهضة ثقافية فكرية ممتازة. بس المنجي باش نوقع معاك في الجزء الثاني متاع البرنامج بحول الله نرجعوا لموضوع حصتنا اللي نحن توسعنا في الدخلة شوي نرجعوا لموضوع حصتنا ونرحبوا بزميلتنا نيلة باش تقدم موجز الساعة 11:00.

0: يا مولا ابو كناس يا ساكن البير والزيتونة. اها سيدي
1: هذه عيساوية الكيف معها نواصلوا في لقائنا في الجزء الثاني. نرجع معك سلمونجي، كنت تسمع في العيساوية وكنت متفاعل مع المدح.
2: بطبيعة الحال
1: أنت ولد الطريقة العيساوية؟
2: تنجم تقول ولد العيساوية خاطر مولود بجنب مسجد سيدي زاوية سيدي بو مخلوف.
1: أي.
2: بجنبها بالضبط، معناها في سنة 53 كنت ندخل للداخل، ما عاد شكل ولد صغير صغير عمري 6 سنين، ندخل للداخل ونسمع العيساوية ونتفرج على حسن شليق ونتفرج على دوفاني بي حسن دوفاني ونتفرج على أبو عظمة، نتفرج على صاحب المصراتي، نتفرج على بشير الذيب، نتفرج على الحبيب عمار بالكلارينات، حصيل الكل وكبرت معهم.
1: الدمادم تاع الموسيقى معناها تاع الانشاد الصوفي
2: والطابلي في اللجنة الثقافية. معناها ولد العيساوية، ولد المالوف كيف والصاحب المصراتي كان يقعد من تالي بكل وين يقعد سيدي بن عيسى،
1: وقع
2: سيدي بن عيسى، والسيد هذا هو اللي علم المالوف لجهة الكيف.
1: السحب المصراتي اللي دار الثقافة، معناها المركب الثقافي باسمه تو.
2: حتى المخطوطات نتاعو كلها تهزوا من الكيف.
1: أيوة.
2: تهزوا في الكيف ومشوا. معناها بفعل فاعل.
1: فهمني.
2: العيساوية حاجة كبيرة بالنسبة للكيف. كانت قبل كان عملوا زردة في سيد عمر يهزوا العيساوية. كان بشي فما حشاك وفاة جماعة العيساوية عندهم انشاد ديني خاص. كذلك سيد بن عيسى بيدو الله يرحمه كانوا الناس يتباركوا به، واللي يجيب ولد ولا بنية يمشي له يقول له سيد بن عيسى
1: يسميه
2: يحل كتاب هو هاك النهار الاثنين الاسامي واحد ويعطيه يقول له سماها كذا كذا.
1: ايوه
2: لا محمد توفيق خويا مسميه سيدي بن عيسى.
1: أيوة.
2: الله يرحمه.
1: هي
2: وكانوا كيف العيساويه كان العريس قبل ما يهزوه الدار العرس واحد يدخلوه غادي
1: للشيخ
2: للزاويه ويقروا فاتحه. ومن بعد بنوع نتاع طبلة وزكرة نتاع ناس قدم كيف يهزوا حتى لدار العرس نتاعو. معناها العيساوية بالنسبة لي هنا مش غريب علي. وزيد بعد زاد تجدد العهد مع المرحوم خالد بن علي. وقت عملنا نبيت الترجال الكاف. نبيت الترجال الكاف هو خليط بين العيساوية والتمثيل. كنا فما
1: مزجته بين المسرح
2: بين المسرح والموسيقى الصوفية. كان عمل ناجح إلى أبعد الحدود. ولما غادرنا الله يرحمه عادل بن علي، معناها قلت لازم لابد نعمل حاجة على عادل بن علي. بجيت نجمع في الوثائق حتى وصلت معناها على العيساوي بصفة عامة 4 كتب، والكتاب ما يقلش أكثر من 50 صفحة. معناها صور قصائد
1: ديما رو معناها سلمونجي يجمع معناها ويوثق بتجميع الصور والمقالات وغيره معناها في شكل كتيبات هكا معناها. ممتاز والله.
2: أكثر من 50 ورقة معاش كتيب.
1: كتابي.
2: عندي واحد أخر أكثر من 50 ورقة على أولمبيك الكيف. عندي واحد أخر مع السياكا
1: اللي كنت فيها
2: بطبيعة الحال. وعندي عندي عندي
1: شنو البوست نتاعك
2: إلي دروا. أي نلعب من نجي فك اللونجل بالضبط هذاك ونماركي
1: متروات تماركي مليح من 3 نقاط.
2: اي بالمجد خطر من
1: وكنت انت والدكتور تلين مع بعضكم معناها في السياكة.
2: ندخلت من ليكول. ندخلت من ليكول خطر فما برشا خلطوا من ليسي كي تكونت السياكة.
1: المؤسسين الاول انتم
2: توفيق بن عرف. فما ناس مشوا للاولمبيك فما ناس مشيت للسياكا. انا مشيت للسياكا باسكو الممر نتاعنا بوتس واحد امريكان وصيف فهمني. عملوا لنا الساجات مع لي فرير السنوسي في شير جندوبه مشينا لبرشا بلايص خدمنا مع سيكا بالكدا، وسيكا كيف كيف كانت مدرسه اخرى
1: بالضبط. حبيت نقول لك
2: فتحت لنا عينينا على حوايج على حوايج
1: هذه معناها ديما نرجع لهنا سي المنجي، انه المدينه العتيقه كانت فيها جمله من الانشطه اللي ما تخليش الشباب معناه يضيع في اوقات فراغه، خاصه لانه الفتره الصيفيه طول شوي معناها ثلاثة شهور صيف، خاصه معناها نحكوا على الفتره الصيفيه، الطفل والا الشاب وقت اللي يلقى جمعيات رياضيه، نوادي ثقافيه، نوادي كشفيه، جمعيات وغيره، يستغلك الفتره هذيك وكل فراغ هذاك نتاعو يتعبى، وما عادش معناها يلقى وقت انه باش تهزوا ثنايا اخرى
2: بطبيعه الحال.
1: مش كان للثنايا الباهيه،
2: تصور انت من اخر مدينه الكاف يطلعوا للنادي وين سيدي ابو مخلوف
1: اي
2: باش يجوا للاجتماع ومن بعد يبدو يلعبوا بينج بونج.
1: اي بينج
2: بونج كانت حاجه مشهوره
1: مشهوره برشا،
2: نعملوا مسابقات بالنسبه ل شيرة سيدي بو مخلوف، فما فرقة قداش، فما فرقة الشابي، فما فرقة الموسيقى الوترية تاع الاتحاد النسائي، فما فرع جامع الزيتونة، فما المدرسة المليتية اللي تبيت الطلبة تاع جامع الزيتونة، فما الجوامع اللي تقري القرآن في الصيف باش الولد ما يهملش. معناها كانت فما أنشطة بالمجد، خطر إذا كان
1: صحيح،
2: إذا كان ما يمشيش للجامع يولي واحد كيف هنا نعس على الهندي تاع الحبيب الذيب نوخوه يبيع الهندي ونام بعد يخلصوني بحارة مخزر
1: مخنزر
2: مخنزر الحارة يعطوه هذي وراني جاي لك من
1: جاي لك من دهز على رأس
2: عاد الواحد يولي في الجامعة
1: خير
2: من لي في الوش اسمه
1: يتعلم
2: من الجامعة أخويا ناراني منيش من
1: وأبرد
2: خاطر مشيت مرة والجامع بارد واحد وخفى فيه انه ما نشوف كان ما حسيت كان حاجة هبطت علي عصا نتاع المد
1: نتاع المد
2: من وقتها
1: هربت
2: من وقتها
1: استحملت شوي بركة
2: مش استحملت
1: هم برشا يتحملوا الفلقة
2: برشا يتحملوا برشا بيتهم يزيدهم
1: يزيدهم
2: البهي في الجامع كي يختم الواحد يجيبوا القهوة يجيبوا الفطاير يجيبوا الواحد
1: ماكولات
2: حاجة باهية فهمني ولك العشرين تاع الخموسية تاع نهار الخميس يعطي للمد بخمسين فرنك تاع خمسين مية عشرين خموسيس
1: اي اجرته
2: اي مش اجرته بتسبق على الاجره
1: تسبق على الاجره اي المدينه العتيقه كانت تحمي الصغار تحمي الصغير تحمي الطفل تحمي الشباب معناها بالاضافه لذلك معناها تكونت من بعد معناها انت تحدثت مع بكري على مهرجان يوغورتا اللي كان معناها اللي جاء بعده اللي هو سبق معناها مهرجان بو مخلوف، لكن مهرجان يوغورتا كان
2: علمي أكثر،
1: ندوة ثقافية فكرية علمية
2: علمية خاصة
1: معناها،
2: وكان
1: في عروض
2: كانوا يعملوا فيه كرماس معرض
1: أي
2: في الزيتونة
1: أي
2: فكل الفضائيات كلي زونغار هذو يعملوا فيه معارض تجي الناس تبيع اللبس وتبيع لوحده الأغلبية يجوا من الساحل المصفاح فهمني وفما في العشية محاضرات ومن بعد تلقى شو اسمه فرق تجي تقدم مسرحيات ولا
1: في عروض معناها
2: في عروض
1: فنية
2: في عروض
1: مسرحية وفما موسيقى كذلك
2: اي هو كي يرجع الرئيس يجي للكيف الولايات كلها تحضر روحها خاطر ما عرفوش وقتاش صالح المهدي يبعث يقول له جيب فرقة الموسيقى ولا المالوف يجيبوها وخاصة بالنسبة للكيف فما واحد اسمه عبد السلام قلال جاء في فترة معينة جاء عام 66 عوض محمد التريكي فكر الوقت ذاك تحس فما الثقافة بدأت تمشي شوية مع الاشتراكية والتعارض وعملوا دور الشعب وفني عبد السلام قلال عندنا واحد الله يرحمه يخدم في دار الثقافة في في صفاقس طلب النقلة نتاعو للكيف اسمه حمد الحباسي.
1: ايه؟
2: حمد الحباسي شد اللجنة الثقافية وكلفوا باش يعمل نشاط ثقافي. عمل لينا فرقة نحاسية بزوز ضباط من دار بن بدر، واحد كماندا واحد كابيتان، يكونوا فرقة نحاسية. جاب واحد صفاقس كون فرقة سلمية، جاب

0: إلى حدود سنة 69 تقريبا كانت الكيف وجهة كبيرة معناها بالنسبة لبورقيبة. من بعد مجيء معناها الهادي نويرة تحولت معناها برش
1: تحولت
0: حاجات معناها،
1: اي
0: وخاصة معناها الاقتصاد اللي أصبح الاقتصاد على البحر على الموانئ البحرية وخيره معناها، ووقتها شيئا فشيئا فقدت معناها
1: اي اخر
0: الكيف.
1: جيه نتاعو جت في 76 مع إدارة كمال العلاوي،
0: اي
1: وقدمنا له في مصينيسة الهاني بودربالة.
0: الهاني بودربالة دي ما تحكي لنا عليها سي مونجي، معناها الهاني بودربالة.
1: الهاني بودربالة هي حكاية عكس الماريشال تاع تونس.
0: ايوه
1: نحن عملنا مسرحية
0: اي
1: الريفي يتهكم على
0: البلدي.
1: البلدي،
0: ايوه
1: واللي البلدي هذوما ناس كانوا متواطئين مع البيات،
0: اي
1: وقت جت الجمهورية ما عادش ملقوش
0: اي
1: حظهم،
0: اي اي
1: ولوا بنتهم ضحوا بها وعطوها الفلاح في الريف، لأنه في
0: بالنسبة
1: سلاح
0: لهم
1: تونس
0: ما ضحوا به.
1: ضحوا بها وما
0: اي
1: حبوش يعطوها لولد خالتها اللي يحبها واللي مشى يقرا في فرنسا على خاطر فقراء،
0: ايوه
1: ورجع السيدادة وبقات المحبة نتاعو نتاع مرت الهاني بودربالة، وولت فما علاقة، حتى انه الهاني بودربالة في نهار من نهارات فاق اللي مرته خرجت من الدار وعامة عندها رونديفو،
0: الهاني بودربيل هو البطل معناها
1: هو
0: بتاعنا
1: البطل
0: وهو الفلاح.
1: فلاح.
0: اي
1: فالهاني بودربالة كي فاق بها خرجت تخلو سكر الباب، سكروا هي خلته محلول كي خرجت،
0: اي
1: كي جت ترجع تلقى الباب مسكر، بدات تضرب في الباب، حل حل الباب حل الباب، كي يحلك لفها حاشا من يسمع، رجعتي وش كنتي تسمع وش كنتي تدير يا لالا، ها حصيلو يقع حوار،
0: معناها
1: تولي هي تقول له ما لكن ما صدقتنيش اللي انا في العشيه ضيعت فرتي وخرجت نفركس عليها، ها باش نقتل روح، اي تمشيش الكلبه مثل كلب تقتل روحها، خلنا نهبط نطر نشوف، يحل الباب ويمشي يلوج، يعمل لك يزرف هو ويدخل ويسكر عليه الباب، يلوج يلوج ما لقاش يرجع، يجي يطبطب على الباب، حلوا الباب حلوا، تحلوا نعم بابا وين كنت تسكر وجايني في عقاب الليالي وجاي تقلب في راحتي. وهو في الوقت ذاك بعث لامه وبيا باش يوريهم اللي
0: باش
1: هي
0: يوريهم
1: خانة
0: اللي هي البر يا اخي، يلقوه هو البر
1: البر يلقوه البر. وهذا اللي نحب انا بالنسبه لي هنا،
0: اي
1: كنت حكيت لك معناها
0: العمل هذايا شكون المؤلف نتاعو؟
1: مقتبس نتاعو منصف السويسي، هي
0: اي
1: جورج دوندان تاع مولير،
0: ايوا
1: وذي خذت صدى كبير برشا في تونس،
0: اي
1: وحبينا بالنسبه للستينيه
0: اي
1: نعاودوا نعملوه،
0: اي ان شاء الله معناها العام الداخل
1: العام الجاي،
0: العام
1: اما ما
0: الجاي.
1: عادش وقت،
0: اي
1: ما عادش وقت،
0: تحبوا معناها تعاودوا المسرحيه؟
1: مش خص مش خص معناها بالنسبة للستينيه،
0: اي
1: اول عمل فهمت انت على الفرق اللي
0: الفرق.
1: تعرفت
0: اول عمل هم تاع
1: اول
0: الفرقه
1: عمل
0: هاني
1: اول
0: بودربال.
1: عمل
0: جاك رد على الماريشال؟
1: جانا الرد من الماريشال،
0: اي
1: البلديه يتحكموا على
0: على الفلاح
1: على على الريف
0: ولد
1: على
0: الريف.
1: على اي حتى هو يقول الكيف ويتكلم على الكيف ولهجة ولهجة الكيف
0: اي مو
1: من السرس،
0: هي
1: اي من السرس، حمد بالتيجان،
0: حمد بالتيجان بالضبط، هرب علي
1: الاسم حمد بالتيجان.
0: بس المنجي الحديث معك شيق برشا، باش نرجعوا معناها نحن تحدثنا قلنا شوف انه المدينه العتيقه وين تنجم تهزنا بحكاياتها، انه ابواب المدينه العتيقه وين ينجم يوصلونا، وانه الازقه نتاعها والتسميات، انت راه ما كملتليش الاسامي الثلاثه نتاع ساحه ابو مخلوف اللي ولت هي ساحه ابو مخلوف، قلت لي سوق الربعه،
1: سوق الربعه
0: ومن بعده شنو ولا اسم؟
1: بعد سوق الربعه ولد سوق القديم، ومن بعد ولد
0: السوق القديم، علاش السوق القديم؟ معناها
1: سوق ابو مخلوف على خاطر ولو ان نرجع
0: لا بشوي ساعه، انت كي قلت لي السوق القديم معناها ولا فما سوق جديد،
1: ولد الحاره،
0: الحارة
1: هبطنا اللوتة شوي الحارة،
0: اي
1: وبعد ما الحارة هبطنا للشريش،
0: اي
1: البن عنين،
0: اي
1: معناها ماشي وتدرج البلاد،
0: ما ماشي تتوسع البلاد
1: تتوسع. سيدي علي الحفصي دعاء قال ان شاء الله حجر الكيف يوصل لواد الطين،
0: اي
1: والناس حتى الوقت بعيد وهم خايفين من زلزال حشاي،
0: ايوا
1: يا اخي من بعد
0: أي.
1: ظهر الحجر نتاع
0: البني
1: نتاع الكاريير هبط الواد الطين.
0: اي اي اي معناها التوسع العمراني عادي، معناها انه باش تتوسع عمرانيا وانه تكبر معناها الاحياء نتاعها.
1: ولو انه بالنسبة

0: بالنسبة للكافرة الكبر نتاعها ما كانش مقنن، ما كانش منظم، ما كانش كذا. كبرت الحياة في اتجاهات أراضي الفلاحية ما كانش حقها حد ما
1: معقول.
0: فهمني
1: معقول.
0: عنا الجبل، عنا ثنية الدير بكلها حجر، معناها يبني فيها قد ما تحب واحد.
1: قلت لي السوق القديم، معناها وكأنه وقت اللي نقوله معناها كالبلاسة القديمة هذيك كأنها تنازلت على دورها للجديد
0: والحوانت اللي كانت فيها
1: هبطوا،
0: ولكن سكنوا فيها عباد. والعباد هذوكم معناها لاحتياجاتهم اليومية واحد عندهم حرف، لأنها كلها جاية من نزوح اللي كانوا يخدموا في الكوانين، وكانوا يخدموا في الطواجين، وكانوا واللي يجوا من شيرة قفصة ويخدموا في الحلفة، واللي يخدموا في القفوف والزنابيب، البياسون تاع اللي حطوه قدام الباب تاع الدار. فهمني شو اسمه،
1: هي حركة سلمونجي، معناها بقطع النظر على كونها حركة نزوح ولا غيره، هي حركة شهدتها المنطقة. معناها لو نحن كي نرجع شوية للتاريخ نقول انه الكاف ملتقى قوافل إما تجي من الجنوب أو من الساحل، وجي حتى من الجزائر، معناها من قسنطينة وغيره، جي من برشا بلايس، كأنها كانت ملتقى. فما ناس اختارت أنها تستقر معناها لهنا بالمهنة متاحة بالحرف متاحة، وعطت هي معناها كالتنوع أكل الألوان المختلفة أصبحت تشاع معناها في المدينة العتيقة، كما كنت تذكر سيادتك معناها توا أن معناها المدينة العتيقة عطت الناس معناها تعمل بالسعف وتعمل الكفوف وتعمل كذا، ناس أخرين كانوا مختصين في الحدادة، ناس أخرين كانوا مختصين في الصوف، ناس أخرين كانوا مختصين في برشا معناها حرف ومهن، للأسف أنها اندثرت معناها هذه الكل.
0: هو بالنسبة للمدينة الكيف، خاصة النموذج اللي عنا المدينة العتيقة، أنا حسب رأيي هو بو مخلوف وأحواز بو مخلوف
1: وسوق الربع
0: وشوية الحارة،
1: لأن هي هذيك هي المدينة العتيقة،
0: معنى هذيك البنيها عتيق
1: وأسواقها والأنهجة
0: متاعها، لأن كانت التعليم فيها، الصحة فيها. الصحة مثلا كانت الناس قليل تمشي، واللي تجي الكرواروج، سماها الكرواروج، قليل تدخل لساحة سيدي بو مخلوف. كانت الناس مش بيه راسه يديه الخلق بالقسم تو يشلط،
1: يمشي كانت موجودة
0: يخنق بمحرمة ويشلط ويشده بقشة يعملك ويعمل له ضربة قارس ولا ملح يفز الولد لبس عليه،
1: يفز لبس عليه. اي معناها تو الاجيال الاولى ذيك الكل تلقى عندها معناها كرشيمة ذيك في
0: الكحة، مغرفة زيت نتاع ماكلة، مغرفة جيز نتاع قهوة، وشوية سكر، وشربها للطفل يصبح لبس عليه. وانا عملتها حتى لولادي.
1: غمر تحكي
0: لوليد مرض بالسفير، نجري منه مني، قالوا لي ولدي فقوس حمير أو في حمتكم فما عندكم فقوس، عملت له فقوس حمير وارتاح. معناها كانت صحية
1: ما ننصحوش بها، معناها نحن رانا ما ننصحوش بها، نحن نحكوا في حكاية صار
0: لا تطور لمن عادي يعمل فيها،
1: ما ننصحوش بالحوايج
0: لا لا لمن عادي يعمل فيها، ما عادش تشوف واحد ان شاء الله.
1: بس المنجي نواصل في الحديث الشيق قدام معاك بعد هذا النغم.

0: نواصل فيما تبقى من الوقت الحديث معك شيق، والوقت يجري برشا سي المنجي في الحقيقة، معناها تقريبا مازالونا 20 دقيقة وأقل. كنا نحكو معناها بكري شوية عن ثنايا الذاكرة اللي هزتنا برشا مواضيع، وكنا نسمع في العربي الجلمامي
1: الله يرحمه،
0: وقلت لي انه معناها تقريبا هو والمرحوم عبد الحفيظ اللي هو اخوه استاذ الموسيقى والملحن، وكذلك شفيق الحكيمي كانوا معناها منارات في الموسيقى في الكيف معناها.
1: بطبيعة الحال ولو انه ما يتفهموش في بين بعض
0: عادي،
1: هذه في الكيف موجودة قاعدة. عبد الحفيظ يلحن لش اسمه في تونس
0: لطفي بوشناق،
1: لا
0: اي صلاح مصباح،
1: صلاح مصباح يرحم والديك الى حلو. فما برشا مطربين كي يمشي لتونس ونلقاهم يخدموا في مسلسل ولا حاجه، يقولوا لي اخويا عندكم عباقره، عندكم ناس كبار برشا، فهمني. شفيق معناها كي نشوفوا واش عمل اولاد بو مخلوف، خرجهم من شو اسمه الله يرحمه. عبد الحفيظ كيف معناها هذا ما ولد الموسيقى. ثم حاجه في الكيف قبل الحمروني الله يرحمه،
0: القسم الحمروني الله يرحمه،
1: حب ما سي الحبيب بن عمار حب يدخلوا للتخت هذا كما يسميه سي الحبيب
0: التخت الجهوي،
1: الفرقه الموسيقيه قالوا له باش تستاز باش يدخل معانا.
0: شو معنى شو يقصدوا بها تستاز؟
1: على الوحده نتاع العود تز تز تز تز تستاز. قالوا له مستحيل باش يدخل معنا، قال لهم يدخلوا اسمعوا
0: جربوا.
1: دخل وعزف وغنى
0: سي بالقسم الحمرون،
1: قال لهم شو اسمه النوع هذا عندكم انتم؟ ما عندكم. مال خلي ان احنا نغنوا هكا ومن بعد هو يدخل في بارتي اخرى يغني هو النوع هذا مع الموسيقى. وبالقسم الحمرون خذا ثنيته وبدا بعد دخل في المالوف ودخل في وتبارك الله عليه. سالته قلت له بالله كيفاش تعلمت التسطيز؟ قال لي راه اخويا عنده موندولين. قال لي راني هو يبدا غايب ونشد هنا نطزطز به. هذاك كيفاش تعلم؟ لا تعلم لا في كونسيرفاتوار لا في
0: شفت معناها التجارب هذيا مفروض انه تكون معناها دروس للشباب، دروس للناشئه، دروس للناس اللي ربما يصيبها الاحباط، والا يقول لك معناها ما نجمش نوصل. لا بالعكس، معناها فما ناس راهو نفس المعاناه، راهو اللي باش يعاني في القرن 19 هو بيدو القرن 20 القرن 21. معناها تبقى الاراده والعزيمه، وان الواحد وقت اللي يثني الركبه معناها يوصل معناها بقسم الحمروني معناها تزتاز معناها تخلي التخت الجهوي معناها التخت الموسيقي
1: وتخلي التاريخ الجهوي
0: وتخلي
1: التاريخ هو اللي يمشي معهم التستور وياخذوا جوائز
0: في المالوف.
1: جوائز في المالوف كما توا عندنا سليم هميله. سليم هميله تبارك الله عليه عنده وليدات صغار وقاعد يخدم معهم في خدمه جباره، يعلم فيهم في الـ في الـ في الـ في الـ العزف. حتى ولدي كان عنده معناها في في في الطريقه اللي علم بها معناها طريقه مثاليه. معناها ان شاء الله هذاك تعاون السلطات يعاونوه الجهه للي عاود يستمر اكثر من قبل.
0: اكيد
1: لانه مسكين تعب وما صور شيء.
0: الذاكره وين باش تهزنا تو سي المنجي؟ نحن تحدثنا على الازقه نتاع المدينه، تحدثنا على الاسواق نتاعها، وقلنا انه معناها السوق القديم خلى بلاصته معناها للسوق الجديد اللي توسع عمرانيا،
1: خلى بلاصته صدقني كان بلاد صغيره عندها حكمها الذاتي عندها لانه قبل تقع مشكله يمشوا لسيدي بن عيسى. في العيد في رمضان معناها الناس تبيض وتريقل الواحد والجامعة زاويد سيدي بو مخلوف العيسوية يبدو في الواحد متاعهم. كذلك الجامع الكبير
0: الجامع الكبير
1: اللي جاء على البراق
0: أي.
1: يجي في ليلة 27
0: أي.
1: يجي في العيد الكبير
0: أي.
1: يجي في عيد المولد
0: أي.
1: ويحضر الوالي وتحضر الإطارات الكل والمدينة الكل يطلعوا للجامع الكبير
0: أي.
1: ووقتها في رمضان يعطوا الجواز للناس اللي تخدم القرآن
0: أي اللي تخدم أي صحيح
1: ويجوا للوليدات القلالة اللي ما تطهروش يهزهم للحجام والحمام ويلبسهم ويدهم يطهرهم مجانا
0: أي.
1: هذه الجمعية اللي بعد ولدت التضامن الاجتماعي
0: أي.
1: فهمني وفما الملبس القومي للاتحاد النسائي كان مك شكاير نتاع الفارين نتاع الامريكان يصبغوهم ويصنعوا منهم السراول منادل وقت دخول المكتب كيفك الاقلال الكل يمشوا للملبس القومي معناها الملبس القومي يعطوهم الشيء اللي عنده ثم يمشوا للجمعيه في بن عنين فما سي عمار بالحاج طيب هو المسؤول يعطي بونو وليد هذا فلان بن فلان قسم سنه ثالثه ابتدائي وهو يمشي يديها لسي محمد عياش سي محمد عياش هذا مكتباجي يعطيهم اللوازم الكل
0: لوازم مدرسي
1: بتباع ويمشوا معناه ويمشوا الوليدات نهار 1 اكتوبر قبل يمشوا نظاف مع فاف ما حدش كيما التلامذه الاوائل نتاع وقت الاستقلال
0: الفتره الاولى نتاع الاستقلال
1: معناها تمشي العباد مساكن في حاله رثه ما عندهاش لكن من بعد تحسنت الامور ولات الناس تمشي بنظف
0: راهنت الدوله
1: اليوم تبارك الله الواحد الولي يشري ولده سكادو كرتابله ب 150,000
0: أو أكثر
1: أو أكثر بطبيعة الحال أما جاب ربي فما السوق الموازية اللي فيها شوية
0: نحن ما نشجعوش على السوق الموازية سي المنجم
1: محافظ قديمة
0: ما نشجعوش على السوق الموازية ما نشجعوهاش
1: ولكن شو اسمه الناس يلقوا فيها
0: إي نحن نشجعوا على الصناعة المحلية ونشجعوا على معناها المسالك القانونية
1: بطبيعة
0: ما نشجعوش على الموازية
1: ونشجعوا
0: لأنه هاي المشكلة وين معناها قطع النظر على اقتصاد موازي وانه معناها معناها صحيا الدولة تأكد انه معناها المعروضات هذه في السوق
1: الموازي
0: وكذا راي معناها تنجم تسبب لا قدر الله معناها مشاكل صحية وهذايا نحن معناها تهمنا برشا صحة وليداتنا وصحتنا نحن بصفة عام. قلت لي انه قبل كذلك في المدينة العتيقة انه تتفضل مشاكل مجرد انه الناس تلتجأ الكبير الحومة
1: كبير الحومة انسان حاج في الحومة انسان معناها يهدي بيناتهم
0: وكلمته هي الاخرانية
1: معناها يحاول ديما يهدي ويحاول ديما حتى على الاقل ما تقعش عراك وما يقعش بوني واحد على الاقل يهديهم واحد وبروا امشوا اشكوا عند الحاكم معناها ما يخليهمش فك التصادم هذاك لا لا ما يخليهمش
0: الفوعه الاولى ذيك يمتصه الغضب
1: بطبيعه الحال بطبيعه الحال
0: معناها ادوار كانت تقوم بها بعض المهن وبعض الحرف انت ذكرت قبيله معناها ونحن في الكواليس انه الحجام كان يعمل برشا ادوار برشا ادوار
1: الى جانب انه يحجم يطهر ينحي المغايث يعمل الفونتوز في الظهر تلقاه واحد متعدي انت وتشوف الحجام هز مرولو من تالي ومطبس هكا اعرفه راه يعمل في فونتوز وينحي في الوشسم والاخر عنده بيبي زيت صغار يشعل فيهم حشك النار ويحطها ويلسقها
0: المغايث هذيك
1: مغايث وحتى الاخرى تاع الهواء تاع
0: الهواء
1: يعمل فيها كيك معناها تمص الاكسجين وتشد في عنده خدمه برشا خدمه وعنده كيف يتصل بالناس اللي حشاك وحشم يسمع اكل مرضى عنده مرض مزمن في الدار يمشي له حجم له يمشي له برشا حاجات
0: أدوار اجتماعية
1: أدوار اجتماعية كيما الممرض اللي يمشي يمشي للناس اللي عندهم أمراض جلدية وما نجموش يمشوا للمستشفى كيف يتصل بهم يمشي حتى للدار ويقوم بالواجب نتاعه
0: مدينة العتيقة تحسها روائحها مختلفة ريحة الماكلة متاحها، ريحة البسيسة فيها، ريحة الطاحونة، ريحة الكوشة القديمة، معناها فيها روائح مختلفة، وتتأجج الروائح هذه وتفوح أكثر في شهر سيدي رمضان.
1: أي بطبيعة، ونحن في الحي متاعنا اللي هو جزء من المدينة، والمدينة هي جملة أحياء، حي اقتصادي، حي تربوي، حي صحي، حي كذا. نحن حي قديم وبقى محافظ على العادات والتقاليد نتاع قبل، لأنه الكوشة بحذانا يمشي واحد يبدأ متعدي ويشوف معناها ميدة فوق منها خبزة ودمدة، أما تلقي الباب مبسم شوي عايش وليدي هزك الخبزة وصلها
0: يوصلها،
1: هز يوصلها الكوش، ما نعملوش هدية ما عادش الكوش، كوش بايك مولدي. بايك مولدي يعرف أنت دار شكون،
0: أيوة
1: من السيني، لأنه فما مرة تعمل الصينية نتاع نوع نتاع جازوز من
0: مش ليك
1: فهمني، واحدة تعمل حاجة من اسمها مصامية، كل واحدة كيفاش، وحتى الصيني يعمل سواني يعرف هذا الصيني يعرف هذه دار فلان
0: دار فلان.
1: في 12 تلقى الناس طالعة من المدينة السوري طالعة من المدينة العربي مروحين، كل واحد يتعدى على الكوشة يعرف تقول له فاتمة أصالح كي تروح تعدى على الكوشة جيب الخبز. في المشين يمشي بكري قبل ما ما تفيض الخبزه وتخمر، يمشي هو يتعدى يهز الخبزه، وساعات يهز تاع جاره معاه عداه يطبطب على جاره. كذلك فما حاجه تعجبني نتفكرها ديما، هو النقاله، الناس اللي كانوا يهزوا الماء
0: تاع الماء،
1: الماء ما كانتش الدار كلها فيها الماء، فما دار ما نذكرش اسمه، لا لا الليله صوت معناه يعطوا وقت يمشي هو لواجيس، يخرج من الدار نمشوا بالدرقة نعطوهم يعطون الماء، خطر حتى الماء تلقى سبالة عمومية سبالة عمومية لصل المحطوطة معروفين تعدار شكون
0: تعدار شكون.
1: اللي شو اسمه النقال يبدأ طالع في 12 بالضبط حشاك الدابة نتاعه تحبس قدام دار فلان، هذيك ديما كل يوم وكل شهر وكل عام هذيك وقت الفطور يقفم.
0: يعطيك الصحة
1: منهم سي عبد الرزاق الله يرحمه، من فلوس 20 النقل ب 20 فرنك مشال للحج
0: ما شاء الله. يعطيك الصحة سي المنجي، رحلة شيقة معك بين ثنايا الذاكرة، وصلنا لختام الموعد متاعنا، شكرا لك، إن شاء الله نشوفوك في مواعيد أخرى، إن شاء الله نشوفوك في أعمال مسرحية، نشوفوك معناها بحول الله في إنتاجات وإبداعات كالعادة. شكرا لكامل فريق العمل معنا الليلة، نلتقي بإذن الله في مواعيد قادمة من برنامج بين ثنايا الذاكرة. تصبح على خير.
1: تصبح على خير.

غفلت عن ذكري معبودي وطاعته، وقد مشيت إلى العصيان في هممي، فاغفر ذنوبي وكن يا رب منقذنا من الشدائد والأهوال والتهم. قد أثقلتني ذنوب ما لها أحد سواك يا غافر الزلات واللمم. كن منجدي يا إلهي واعف عن دلل وتب عليها من الآثام واللمم. لاح المشيب وولى العمر في لعب، وصرت من كثرة الأوزار في ندمي. مضى زماني وما قدمت من عمل، يا خجلتي من إلهي بار النسم. نامت عيوني وأهل الخير قد سهروا، أجفانهم في ظلام الليل لم تنمي. قاموا إلى ذكر مولاهم فقربهم وخصهم بالرضا والفضل والكرم. وليس لي غير رب الخلق من سند، أرجوه يوليني بالغفران والكرم. لا أرتجي أحدا يوم الزحام سوى رب البرية مولى الفضل والكرم. ثم الصلاة على المختار من مذر محمد المصطفى المخصوص بالكرم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، صباح المسرات والأفراح والبشرى المنتظرة الجميلة. قولوا يا الله، قولوا بسم الله.

الصلاة على الرسول هي تاج الأذكار، تشفي المريض، تصلح الحال، تجلب المال، تشرح الصدور. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل أحزان الدنيا تخجل، لعلها من جمال الصلاة على الحبيب ترحل. اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا لأمري. ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق. ربي إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري فاغفره لي. اللهم اكتب لي تغييرا للأفضل في نفسي وحالي، وحقق لي ما أتمنى، ولا تجعلني وجعا ولا عبئا لأحد. اللهم لا تحرمني خيرك بقلة شكري، ولا تخذلني بقلة صبري، ولا تحاسبني بقلة استغفاري، فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء.

اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اهدنا هداية لا نرتد بعدها أبدا، واسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا، وانزل علينا رحمتك وأنت أرحم الراحمين، دعوناك دعوناك أفتجيب؟

اللهم ما أخشاه أن يكون صعبا هون، وما أخشاه أن يكون عسيرا يسر، وما أخشاه أن يكون شرا اجعل لي فيه خيرا، ولا تجعلني أخشى سواك. يا ربي إني أستودعتك أداية فاض بها قلبي، فاستجبها لي يا كريم، وبشرني بما يفرحني وأنت خير المبشرين. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى، وبشرني بما أنتظره منك وأنت خير المبشرين. اللهم إني أسألك القبول بين الخلق، وأن تسخر لي ملائكتك وجنود أرضك وكل من مليته أمري. يا رب استجب لي ما أعجز عن قوله، أنت أعلم بكل دعوة تحتبس في قلبي، ولا أعرف كيف أرفعها إليك. إنك حسبي ووكيلي وقوتي، إنك جابر كسري، وأنت من يطيب جرحي. لا تجعل حاجتي بيد أحد من خلقك، واكفني بك. وقلت أنك أنت القريب، وأنك أنت المجيب.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة جميلة عطرة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابغا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. وصل اللهم أيضا وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين وفي كل ملة ودين وفي العالمين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل اللهم وسلم وبارك عليه كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون، وعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه، وعدد أوراق الأشجار وعدد مياه البحار، وعدد ما أظلم عليه الليل وما أضاء عليه النهار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الستار. إلى السلام.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك وجوارحي تسعى إليك لتستجير وتسألك يا صاحب المنن التي لا تنتهي أورد فؤادي من هلك يا صاحب الفضل العميم أتيت بابك أسألك الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء وفي انبثاق النور من قلب الحلك لا كفء لك أنت الذي في الأرض رب والسماء فلا شريك من مليك أو ملك أجريت كل الكائنات بحكمة في الأرض في البحر الخضم وفي مدارات الفلك إلهي أجر الفؤاد بفيض لطفك إنه يا ربي يلجأ منك لك الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك.
1: إذاعة الكاف
2: صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الدبدبة 102.2.
3: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
4: تحياتنا لكم الناس كل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معا نحميها من توا حتى الماضي ساعة. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. من بعد إن شاء الله باش نحكوا عن الكشافة التونسية والدورات اللي قاموا بها، وتحديدا أنه باش يتم زراعة 100,000 شجرة. هذا باش نحكوا فيه إن شاء الله مع مؤمن السعيدية إن شاء الله قائد أو صاحب المشروع هذايا. ومن بعد باش نحكوا عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التسحر، هذه الدورة 17. وفي الختام باش نحكوا عن سمك المناني والإشكاليات اللي صايرة الكبيرة هذه، خاصة الصيد الجائر الصيد العشوائي اللي حاليا يضر برشا في الثروة البيئية الطبيعية. تحياتنا لكم الناس كلها، نرجعوكم.

0: كم من جديد، وأكيد في معنا نحميها وإن شاء الله نحميوها الكل، خاصة مع الحرائق اللي العويمات الأخيرة كلها قاعدة تتكاثر وقاعدة تعم برشا بلايص، برشا هكتارات من الغابات اللي خسرناها، واللي للبارح في برقو وجبال القيروان. صحيح أنه قاعدين في التبريد والإخماد، لكن ثم بلايص اللي قاعدة مازالت متخوفين منها، ولذا نقول إن شاء الله ربي يستر الجميع. هذيك علاش لازمنا نخمو في الزراعة. صحيح كما قلنا الأسبوع الفارط وكان حاضر معنا الخبير عن الزراعة الأشجار، أنه يلزمها مدة معينة ويلزم اختبار للتربة ويلزم نسألوا الناس المختصين باش نجموا نزرعوا ونعاودوا نحيوا الغابة من جديد، لأنه ثم غابات اللي تجدد روحها بروحها. أكيد لهنا الكشافة التونسية كمنظمة عريقة في تونس أكيد يهمها مصلحة البلاد وتحاول أنه تعاون باللي تقدر عليه. هذيك علاش جات مبادرة أنه نزرع 100,000 شجرة. هذه بالطبيعة بدورات تكوينية، برش حاجات نفهموها مع مدير المشروع هذية سي مؤمن سعيدة عن الكشافة التونسية. تحياتنا لكم، مرحبا بك سي مؤمن.
1: مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
0: الله يخليك، تحياتنا ليك. كان تعطينا فكرة على 100,000 شجرة، هو كي نسمعوا النمبر نقولوا باهي، لكن اللي قاعد يتحرك يخلي واحد يتأزم شوي. تفضل.
1: أكيد، هو كما تفضلت أنت وحكيت كلنا مهتمين بتونس، تونس بلادنا عزيز علينا ونحب ونحموها، دونك من هنا انطلقت المبادرة نتاع الكشافة التونسية في بعث مشروع اللي هو سميناه انطلقنا عليه نزرع المستقبل. نزرع المستقبل هو مشروع الأوبجيكتيف خلينا نقول أنا الجلوبال الكبير نتاعه، أنه هو باش نزرع 100,000 شجرة بالطبيعة. طبعا كان في حيثيات منلوطه، معناتها في معناتها سوز اوبجيكتيف، معناتها اهداف اجرائيه اخرى عديده، منهم بالطبيعه كان الشركاء نتاعنا اللي هم الاداره العامه للغابات ووزاره البيئه بالتنسيق معناتها الدائم معهم هم، وبدعم وتمويل من جي زاد الوكاله الالمانيه للتعاون الفني. المشروع هذا يعنى بزراعه 100,000 شجره في 100 هكتار. هنا المعلومة الأولى أنه كل مع تحسن الخبراء أنه كل هكتار يخو تقريبا 1,000 شجرة، دونك هذاك علاش احنا باش يكون عندنا 100 هكتار باش تعنى بهم الكشافة التونسية، تتعهد بهم الكشافة التونسية بزراعة وتجديد. كما تفضلت أنت وحكيت بالطبيعة الاجتماعات هذه صارت كثيرة مع بعض الخبراء معناتها والوزارة الإدارة العامة للغابات، اللي كما تفضلت وحكيت أنه فما غابات معناتها اللي هي تجدد نفسها ويلزم مدة مزمنية معينة ما تقلش عن سنتين بعد الحريقه باش يزرعوها معناتها الاكسبير هذوما ويعملوا لي رابور تكنيك نتاعهم ونعرفوا اسكو هل المناطق هذه باش تجدد نفسها والا لا، باش يكون فيها التدخل البشري من خلال اعاده الزراعه وغيرها للبوزمون. دونك احنا بالتنسيق مع الاداره العامه للغابات تم يعني البزوان شفناه انه في عديد من المناطق، منهم منطقه معناتها من معتمديه فحص ولايه زهوان، وايضا معتمديه برقه من ولايه جندوبه اللي ان شاء الله باش يكون فيهم بارتيات كبيره. هذا ما باش يكون عندنا تقريبا
0: يعني زوز بلايص
1: يعني
0: كهو ولا ثم بلايص خري؟
1: لا هو بارتي الاولى، هذه البارتي الاولى باش تكون في زوز بلايص كبيره في الغابات اللي سمت معناتها اللي صار فيهم الحرائق معناتها في تبرقه وزهوان، اللي هما تكونوا باش يكون فيهم تقريبا نسبه 80% من المشروع، باش يتم فيهم يعني اعاده غراسه البوزمون. ماهوش غراسه معناتها ماهوش حاجه جديده باش نعملوها، وبطبيعه البقيه باش تكون في كل الولايات معناتها بمعدل يعني تقريبا 500 شجره في كل ولايه او 600 شجره في كل ولايه، باش تم يعني زراعه جديده مفتحه في مناطق اللي تكون فيها ناقصه معناتها التشجير وكذا، باش يتم بالطبيعه بالتنسيق مع الولايات والسلطات المحليه في كل ولايه معناتها تحديد مكان اللي باش تتدخل فيه الكشافه التونسيه واحداث معناتها مناطق خضراء من خلال زراعه تقريبا 600 شجره في المناطق الضمه. وايضا هناك بارتي اخرى اللي باش تكون يعني تقريبا في كل الولايات زاد في المؤسسات التربويه باتفاق مع الاداره الجهويه للتربيه والوزاره التربيه، انه باش يكون عندنا ان شاء الله في كل ولايه باش تكون عندنا مؤسسه اللي معناتها يكون فيها مساحه او فضاء كبير اللي باش يصير فيها تدخل واحداث مساحه معناتها بيئيه للفضاء خضراء التلامذه غاديكا ويتعهدوا بهم معناتها التلامذه. دونك هذا الكل بطبيعه باش يصير ما يصيرش اعتباطيا، دونك فما

0: رأيته فما ديزاكتيفيتي وانشطه سابقه كما تفضلت انت وحكيت. دونك احنا اول حاجه عملناها هو التكوين. التكوين اللي صارت الدوره التكوينيه صارت من 21 ل 24 اوت الماضي، مركز التخييم والمركز الدولي للتخييم ببورصه الصدريه، وكان مشاركين ممثلين على الولايات كل، على كل ولايه فما يعني زوج ممثلين هذوما اللي يعني اطلقنا عليهم احنا سفراء البيئه. دونك خضعوا التكوين معناتها متواصل لمده 4 ايام، فيه معناتها من خبراء من جوله، من خبراء من وزاره الفلاحه وخبراء من وزاره البيئه وبالطبيعه بعض الخبراء الاخرين، يعني اللي هما باش فهموا المشروع وشنو هو دورهم. خاطر احنا باش يكون عندنا انه في كل ولايه يكون عندنا زوج سفراء اللي هما يحرصوا على نجاح المشروع نتاعنا وينفذوا الانشطه هذيك، ويكونوا هما الفكره انه هو باش يكون في كل ولايه ان شاء الله عندنا خليه، خلينا نسموها احنا او مجموعه من القيادات الكشفيه وغير الكشفيين بطبيعه، خاطر هو مشروع مفتوح من اهدافه زاد ان يكونوا يعني انفولفي ليزوتخوجي معناتها تشريك الشباب بصفه عامه من متساكنين المناطق هذيك، باش نكونوا مجموعه اخرى كبيره بكل جهه اللي هي باش يكونوا هما السفراء البيئه اللي باش نحاولوا من خلالهم هما ان بخلاف ان عمليه الزراعه باش تكون هناك حملات توعويه في الجهات الكلهم، باش التنسيق مع كيف بطبيعه ديما توثيق وثيق مع السلطات المحليه، باش تتم حملات توعويه في الجهات كلها تكون تحت يعني حملات توعويه على البيئه والمحافظه على البيئه والمحافظه على الغابات. معناتها هنا باش نشوفوا كيفاش معناتها خاطر بارفوا احنا تكون حاجه بسيطه يعملها الشخص اللي هي تسبب في الحرائق. معناتها ما نعرفش انا اكزامبل يعني واحد جوه في الغابه مثلا وعنده ما نعرفش انا دبوسه بالنار ويطيشها، دبوسه بالنار هذيك راهي تسبب في
1: سبب
0: حريقه مثلا،
1: كارثة.
0: تسبب كارثه خاطر هو شرب مثلا كي وطيشها في دبوسه بالنار، يقول لك بالنار ماهوش حاجه غراب مش كما البلاستيك، بار كونتر لا هو هذاك الدبوسه هذيك مع السخانه تعمل فيه وتعمل شغل وتحرق تحرق البلاصه هذيك. دونك انا اعطيك مثال بسيط فما بالك انت بعده
1: برشا
0: تصرفات اخرى
1: حاجات.
0: اللي هي برشا حاجات اخرين. دونك لهنا هذوما هما باش تصير حملات توعويه في كامل المدن،
1: وقتاش
0: ومن
1: هذا إن شاء
0: خلالها
1: الله؟
0: هي الله احنا توا في الفتره نتاع الاعداد، معناتها ان شاء الله باش ننطلقوا من بعد من بدايه شهر 10 ان شاء الله باش يكون فما بلانينج واضح من اكتوبر معناتها في كل الولايات، نمتد على المده نتاع زمنيه نتاع 3 اشهر
1: يعني أكتوبر
0: مقسمين الولايات.
1: تبدأ التوعية ولا الغراسات؟
0: لا توعية الغراسات مربوطين بالسيزون سموها احنا اللي هو الموسم الخريف موسم الامطار اللي هو بيبدا في عاده في تونس نبدو في نوفمبر، معناتها ان شاء الله الانطلاقه باش تكون في نوفمبر. المخيمات هذوما نسمي عملنا احنا مخيمات نتاع الزراعه والغراسات، دونك في كل ولايه باش يكون عندنا تقريبا مخيم حسب العدد الموجود غاديك، ومع بالطبيعه باش يكونوا اكثر العدد كما حكيت من الاول انه باش يكون في الفحص من جندوبه وتبارك باش يكون عندنا مخيمات اكبر غاديك باعتبار العدد كبير برشا هنا في الغابات هذوك. دونك هذوما ليزاكتيفيتي كبار. دونك كيف باش يصير معناتها حملات توعيه اخرى معناتها في تقريبا في جل الغابات ولا الحاجات اللي باش نخدموا فيها باش يصير معناتها خلينا نقول انا لافتات توعويه ومعناتها فيديوهات اشهاريه باش يتم بثهم في مع طريق الاذاعات ولا التلفاز كيف ديما في حماليات التوعيه كيف هناك تركيب وتلصيق معناتها تركيز لافتات كبرى معناتها لتوعيه المواطنين واهل الاهالي والسكان غاديك معناتها الحاجات اللي هي ممكن تضر وتتسبب في الحرائق ولا تضر حتى البيئه من غير حرائق، تضر البيئه بصفه عامه. خاطر احنا الحقيقه كي تجي تشوف معناتها الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه احنا من سخانه ومن حاجات اللهم كله هو جراء التغيرات المناخيه اللي قاعدين نسيروا فيها اللي متسببين فيها نحن معناتها بشر بصفه عامه، معناتها من كلنا متسببين حاجات هذه اللي تخلينا احنا نعيش في وضع معناتها مناخي غير ملائم وغيره. دونك احنا من واجبنا كمنظمه دوليه منظمه وطنيه معناتها نتساهم في مسؤوليه الدوله اللي نتعاقد في الدوله ان احنا من الواجب نتاعنا ان نحاولوا نوصلوا الفكره نتاعنا ونحاولوا ان نوعوا العباد بما نجموا نقدروا باش نحاولوا ان نحافظوا على بلادنا ونحاولوا ان
1: أكيد
0: تكون يعني ان شاء الله تونس ديما بخير.
1: أكيد إن شاء الله، وهذه مهمة برشا اليوم أنه نحاولوا نلقوا الحلول والتوعية خاصة للناس الكل. صحيح التوعية قاعدين مدة الناس كل تحكي على التوعية ومازلنا ما وصلناش اللي حاجتنا بيه،
0: أكيد
1: ما نعرفش
0: أكيد
1: يلزم
0: أكيد
1: قوانين ردعية، ما نعرفش شنو اللي يلزم بالحق باش على الأقل العويمات اللي جايين ما نشوفوش اللي شفناه خاصة السنة. هو صحيح الحرائق موجودة كل عام لكن السنة كانت بشكل كبير وكبير برشا، وهذايا زيادة من دورنا الناس كلها مش كان الكشافة أنه نحاولوا نلعبوا على الدور التوعية أكثر خاصة في النشء الصغير، هذاك هو اللي نجم لازم يعاون أكثر من الكبار، يظهر لي هيك.
0: أكيد أكيد، هذا هو. احنا إن شاء الله كما تفضلت وحكيت، إن شاء الله احنا تو البرنامج فيه معناتها تحملات توعوية، وربما إن شاء الله في برامج أخرى تكون عن حملات مناصرة، معناتها إنه مش نغير من بعض القوانين اللي هي تتماشى مع معناتها ندعو للدولة إنها باش تغير، خاطر تعرف حملة مناصرة ديما تنتهي بتغيير قوانين وكذا، مطالبة بتغيير قوانين اللي هي تتماشى لربما مع الوضع الحالي، ونحاولوا إن احنا
1: إن شاء
0: نحملوا
1: الله،
0: حاجة إن شاء الله اللي تفيد البلاد.
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله، إن شاء الله موافقين، وإن شاء الله نرجعكم وقت اللي تبدو
0: نعيش
1: إن شاء الله في أكتوبر في الحملات هذه،
0: إن
1: وإن شاء
0: شاء
1: الله
0: الله
1: بالتوفيق
0: إن
1: إن
0: شاء
1: شاء
0: الله.
1: الله. شكرا لك يا
0: نعيش
1: سيدي،
0: نعيش
1: تحياتنا لك، إلى اللقاء.
0: نعيش
1: إذا سي مؤمن سعيدة مدير المشروع نزرع 100,000 شجرة نزرع المستقبل، هو المشروع هكا أكيد عن الكشافة التونسية، وإن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله هذه يعمل أحويجة ويغير شوية من اللي المشاهد اللي قاعدين نشوفوا فيها من بعد الحرائق، لأن وقت اللي نمشوا نشوفوا البلايس المحروقة والطريقة المحروقة بها حاجة توجع برشا. إن شاء الله ربي زيدا مع كل واحد تحرقت له ممتلكات خاصة، وإن شاء الله ربي يعوض على الناس الكل. نحن مازلنا باش نواصلوا معكم المشوار، نرجعوكم.

0: مش نحكوا عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عفوا، هذه الدورة 17، الدورة 17 واللي بتبيعة باش نحكوا فيها، واللي صارت من 24-27 وكانت حاضرة فيها تونس، وباش ناخذوا أكثر فكرة على المؤتمر هذه، شنو اللي فيه وشنو الأهداف متاعه، وهل أنه ثم حاجات صارت جديدة في المؤتمر هذايا. بتبيع هذايا الكل مع سي حمدة العلوي باش يعطينا أكثر تفاصيل على الموضوع هذايا. تحياتنا لكم، مرحبا بك سي حمدة.
1: مدام وتحياتي للمستمعي إذاعة الكاف.
0: الله يخليك وتحياتنا ليك. المؤتمر الأطراف هذية أصلا حكينا نحن قبل على التصحر، وكنت حاضر معايا نتذكر، يظهر لي كما خانتنيش ذاكرة في مارس جكروا، نحكينا على التصحر وأنه فسرنا حتى التصحر مش يعني فقط التصحر، يعني نحكو على الصحراء ونحكو على المناطق الكل اللي ممكن صارت ما فيهش الأشجار ما فيهش الغراسات كما قبل، التربة أصلا تبدلت. اليوم شنو جديد في المؤتمر هذايا؟ وكان تعطينا ساعة فكرة عليهم بعد نجول الجديد في المؤتمر هذا، تفضل.
1: نعم، كما معناها تعرف الأخت، معناها ثم اتفاقيات دولية اللي هي انبثقت على مؤتمر ريو في 2002، انت معناها انبثقت عليه ثلاثة اتفاقيات بيئية يسموها الاتفاقيات البيئية الثلاث، اللي هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ثم اتفاقية التنوع البيولوجي، فما اتفاقية التغيرات المناخية. هذه من الاتفاقيات الثلاثة عندهم البعد البيئي والبعد الكوني، واللي هي تعالج المسائل متاع التربة والمناخ والتنوع البيولوجي. من بين هذه الاتفاقيات فما الاتفاقية اللي هي عندها أهمية كبرى بالنسبة للمجموعة، خاصة المجموعة الإفريقية، لأن هي اللي بادرت بوضع هذه الاتفاقية، اللي سموها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والحد من الجفاف. نعم، الدورة الأطراف تصير معناها مؤتمر أطراف كل سنتين. نحن في الدورة 17 انعقدت هذه هذا المؤتمر في دورته 17 من 17 ل 28 أوت بمدينة أولان باتور، هذه العاصمة منغوليا. تم اختيار منغوليا كما تعرفوا لأن هي بلاد معناها بالأساس 90% هي بلاد رعوية، معناها تعتمد على المراعي. والسنة 2026 هي السنة الدولية للمراعي ولا للرعاة، فعلاش اختاروا منطقة مدينة أولان باتور والجمهورية منغوليا. وركز الشعار معناها في الدورة هذه هو استعادة الأراضي استعادة الأمل. معناها كان النجم معناها تشخيص ولا تلخيص الرسالة الأساسية للمؤتمر الأطراف في كلمة هو التنفيذ، لأنه انتقل النقاش الدولي بصفة عامة بشكل متزايد من تشخيص كتدهور الأراضي والجفاف، شنو معناها التصحر وكيفاش يشمل المناطق الكل وكيفاش دول العالم كله ولت معنية به، إلى البحث عن حلول عملية واستثمارات قادرة على معناها استعادة الأراضي وتعزيز صمود خاصة المجتمعات. وهذا مهم جدا بالنسبة لتونس، لأن تحديات الجفاف وندرة المياه اللي نعيشوا فيها وتدهور الأراضي معناها ليست معناها تحديات مستقبلية، وإنما واقع نسمحنا نعيشوا فيه، ومعناها يلزم نلوجوا على حلول معناها جعل هذه التحديات إلى فرص لتسريع معناها التحول نحو إدارة أكثر استدامة للأراضي والمياه والموارد الطبيعية، وربط معناها المشاريع متاعنا ما تكونش مشاريع قطاعية، بينما ما تكون مشاريع فيها اندماجية تأخذ بعين الاعتبار التربة والأمن الغذائي متاعنا وتثمين الموارد المائية والاستباق والإنذار المبكر والتصرف المراعي متاعنا اللي هي قليلة، معناها مراعي معتبرة بالنسبة لتونس، معناها فوق 4 مليون هكتار ومتركزة في المناطق الجنوب وكذلك موجودة في الشمال الغربي. يلزمنا معناها أننا معناها نحافظوا عليها ونضمنوا الاستدامة متاعها لما لها من دور في تعديل معناها الثروة.
0: يعني سي حمدة ثم خطط تتحطت في المؤتمر هذايا، كيفاش باش تبدو تخدموا؟
1: نعم، بالنسبة للمؤتمر الأطراف هذا الحاجات معناها اللي ركز عليها أهمها معناها الأمن، ربط الأمن المائي والغذائي، مقاومة الجفاف زاد ربطها مع التغيرات المناخية. كما تعرف الجفاف كان متعودين به، لكن هي كانت عنده معناها تواتر معقول، اما الان مع التغيرات المناخيه اصبح اكثر حده، والتواتر نتاعو ولا اكثر، معناها ولات موجات الحراره ولات تدوم اكثر من 3 ايام ولا 4 ايام على حسب المفهوم العالمي. اذا فاتت ال4 ايام بك اللي سموه الشيلي بتاعنا، تولي حتى النباتات والنظم تولي غير قادره معناها على تحمل هذا. دونك الجفاف ولا معطى كبير ياسر، ولات عنده مكانه كبيره في المناقشات الدوليه. كذلك الموضوع الثالث اللي حكاوا عليه هو كيفيه حمايه سبل عيش الفلاحين وزادوها الرعاه، لان يعني الرعاه تلقاهم عندهم دور كبير ياسر في المنظومه الغذائيه العالميه. وموضوع الرابع هو الحد من الهجره والنزوح المرتبطين بتدهور الاراضي، لانه يلقاو زاد الارض معناها تنجم تمكن الناس من تثبت معناها التشبث بالارض نتاعها، وعندما خلق فرص عمل في الاراضي والاستثمار فيها تنجم تحد من النزوح، والفضاء الريفي يصبح جاذب. كذلك معناها حكاوا على موضوع التنميه المحليه وحتى دور البلديات وفرص العمل والمحافظه على الاراضي، وحمايه وربطها بحمايه التنوع البيولوجي. هذوما معناها اهم المواضيع اللي حكاوا عليها، وصار نقاشات معناها ما بين الاطراف لمعناها الخروج بورقات عمل. كما تعرف التخطيط هو يصير على المستوى الدولي، والتنفيذ يصير على المستوى المحلي. المستوى الدولي علاش هام؟ لانه وقت مثلا يدمجوا المراعي والرعاه، ويدمجوا لك مثلا التحكم في الجفاف، وتولي ثم تضامن دولي في مكافحه الجفاف. المنظمات الدوليه والصناديق كلها تولي تتبع، تولي تمول
0: ثم تمويلات
1: المشاريع هذه. اذا ما ثماش مثلا اتفاق دولي ولا اطار عالمي، ما تلقاش مثلا منظمات بعد ولا حتى في التعاون الثنائي ما يمولكش. حاليا تم إضافة موضوع المراعي معناه، وتم ترسيمه في المناقشات، وكذلك حكاية معناه الجفاف، لأنه تنزيد نحكي لك عليه بالتفصيل، لأنه الجفاف حبة المجموعة الإفريقية وضغط الضغط كبير ياسر على أساس باش يكون إطار عالمي ينبثق من الاتفاقية لمكافحة الجفاف، ويكون ملزم دوليا في مجال التضامن والتعويض ونقل التكنولوجيا والإنذار المبكر. هذا معناها نقطة ما
0: نتذكر وقتها كي حكيت معنا في وقت سابق على أساس أنه حكيت على الصناديق وعلى التمويلات والكل، لكن ما صار شيء خاصة فيما يخص مع التغيرات المناخية هذه، ونقوا يعني البلدان الأكثر تضرر هي البلدان النامية، ولليوم ما ثمش حتى شيء. ماش حاجة أحديث في الموضوع هذا.
1: هو بالنسبة للمفاوضات ما تعرف على المستوى العالمي، ثم كما نقولوا معناها بعض الدول الكبرى كما الولايات المتحدة الأمريكية وكذا، اللي هي من أكثر الناس اللي هي تساهم في الانحباس الحراري، معناها انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، معناها ولت ثم ضغط كبير ياسر على التمويل الاتفاقيات على المستوى العالمي. بالرغم من ذلك ثم معناها مجهود كبير ياسر، وفما معناها ثم فرصه كبيره معناها يتفاوضوا بها، خاصه المجموعه الاسيويه ومجموعه امريكا اللاتينيه وافريقيا، لي على الاقل معناها انقاذ ما يمكن انقاذه، خاصه في الاثار المترتبه على التغيرات المناخيه، ومعناها خلق صناديق معناها كما الصندوق الاخضر المناخ ولا صندوق التاقلم مع التغيرات المناخيه. وتم معناها الاعلان على انطلاق مبادرات إقليمية، كما مبادرة معناها المملكة العربية السعودية عملت مبادرة معناها، خاطر هي معناها احتضنت المؤتمر السابق 16 في سنة 2024، المبادرة معناها نتاع مقاومة الجفاف واستعادة الأراضي، وضمت لها معناها جملة من الدول، وأصبحت معناها باش يلقاو حل المعضلة نتاع انسحاب بعض الدول الكبرى، أنه ثم بعض المبادرات الإقليمية اللي هي تكون معناها فيها موارد مالية هامة، ثم خاصة في الكوب 17 تم معناها الإعلان على معناها مبادرات ب 1.82 مليون دولار أمريكي في مخصصة للمراعي وللرعاة، فيها يمكن 45 مشروع مش يتم معناها تنفيذها. ثم زاد بعض الصناديق كما صندوق مثلا الآسيوي مثلا، المبادرة هذه زاد هو خصص موارد مثلا مبادرة تلقائية نتاعه، قال معنا نحط 2 مليار دولار لكنتي لمنطقة آسيا إن شاء الله. معناها زاد البنك الإفريقي للتنمية زاد يحاول معناها زاد يضع موارد كبيرة في مجال استعادة الأراضي وخاصة مكافحة الجفاف.
0: إن شاء الله يا رب.
1: بعض المبادرات الإقليمية اللي هي وضعت بعض الأهداف على مدة 5 سنوات، منها هذه المبادرة بتاع 1.2 مليار دولار للمراعي، وثم مبادرة أخرى موازية اللي هي 1.3 مليار دولار للاستثمار في استعادة الأراضي. هذوما مثلا زوز مبادرات كبار، وفما مبادرة المملكة العربية السعودية ب 400 مليون دولار للجفاف، للحد من الجفاف.
0: هذوما اللي صاروا في المؤتمر هذا
1: الإعلان عليهم في الكوب 17، لأنهم إعلانات، لأنهم الإعلان بالنسبة للتمويل دائما يصير إعلان سياسي. إعلان سياسي. بالنسبة للقرارات اللي هي تلزم الصناديق باش تمول كما صندوق البيئة العالمية وصندوق الأخضر المناخ ولا صندوق التأقلم مع التغيرات المناخية، هذيك معناها قرارات ملزمة للصناديق هذيك باش توفر الموارد هذيك وتمولها في المشاريع.
0: يعني اليوم خرجنا على أساس أنه ثم اتفاقيات وثم تمويلات اللي باش تكون وتتعامم على الأطراف اللي كانوا حاضرين أو الدول اللي هي أكثر تعرض للإشكاليات هذه. يعني تونس باش يشملها هذه ان شاء الله.
1: اكيد نحن معناها مثلا كي شاركنا في معنا تونس، عرضنا مثلا المبادره نتاعنا نتاع الاحزمه الحزام الاخضر معناها اللي باش نعملوه في الوسط والجنوب التونسي، معناها بقيمه 200 مليون دولار. هذا معناها تم لقاء ما بين السيد وزير البيئه والامين التنفيذي لهذه المبادره اللي هي المقر نتاعها في المملكه العربيه السعوديه، واعلنا عن الاهداف نتاعنا وباش نخدموا تو على معناها اعداد حافظه المشاريع هذه لتقديمها للتمويل. ما انتظرناش حتى معناها المبادرات هذه، لانه نحن قاعدين نشتغلوا معناها دائما. قمنا مثلا تو حاليا نشتغل على مشروع تم تخصيص الموارد نتاعو بكلفه 15 مليون دولار مع مرصد الصحراء والساحل للبدء في تنفيذ هذه معناها البرنامج نتاع الاحزمه الخضراء في الوسط والجنوب التونسي، وان شاء الله معناها تو نحن في الفاز نتاع اعداد وثيقه المشروع. مش تتلوها بعض المشاريع الاخرى في المراعي وفي خاصه زادها حتى عندنا مشاريع في منطقة معناها الكاف، خاصة لأنه منطقة الكاف لأنها فيها موارد رعوية
0: فيها تسحر كبير
1: إمكانيات كبيرة. نعم
0: أيوة فيها تسحر كبير. جنوب الولاية تقريبا،
1: جنوب الولاية فيها تدهور الأراضي هذاك كبير برشا، وهذاك علاش توا تم ربط معناها المحافظة على الأراضي وصحة الأراضي والتصرف في الموارد المائية والاستعداد خاصة للفترات الجفاف، لأنه ما عادش توا تتعامل مع الجفاف أنه كمعطى ولا معطى معناها موجود
0: أساس.
1: يلزم السياسات نتاعك كلها تكون متأقلمة.
0: يعني شنو باش يصير بالضبط لهنا؟ لأنه الجفاف اليوم نحكوا أنه صحيح تحكي اليوم مع أنه باش تصير ثم تساقطات كبيرة في الشتاء وممكن ثم فيضانات لا قدر الله، ولكن درجات الحرارة مازالت باش تكون مرتفعة لهنا، والصيف من بعد يقول لك كل عام باش يجي جاف أكثر من العام اللي بعده إن شاء الله. مش صحيح يا ربي، ديما حد يقول إن شاء الله. يعني لهنا شنو باش يكون التصرف لهنا مع الجفاف؟
1: هو معناها النظرة على المستوى الدولي معناها أصبح معناها الجفاف ما حكيت لك ولا معطى ولا التواتر بتاعه كبر ولا التأثيرات بتاعه على الاقتصاديات بتاع الدول، ولا معناها عنده وزن كبير.
0: صحيح.
1: دونك ما عادش ينظر له فقط ككارثة معناها تأتي بعد معناها بعد الحدوث بتاعها.
0: يلزم التعايش معها،
1: يلزم الانتقال نحو الاستباق ولا والوقاية والإنذار المبكر وإدارة مخاطر الجفاف. فهمتني؟ هذا معناها عملوا في الاجتماع وزاري رفيع المستوى، حضروه كان الوزراء معناها من 54 دولة حضروا ومعناها عملوا حوار وزاري رفيع المستوى على أساس معناها كيفاش تقوية القدرة على الصمود أمام الجفاف، وخلقوا سموها أندكس، هذايا معناها شو اسمه المؤشر نتاع الصمود للجفاف، معناها باش يقيس إمكانيات كل دولة على التصدي للجفاف وباش ينجموا يعاونوها في وضع الخطط نتاعها وخاصة وتنفيذ المشاريع نتاعها، سواء في بناء السدود، سواء في الدونسيفيكاسيون نتاع لا كولينار، سواء في تقنيات المحافظة على المياه والتربة. معناها تولي التوجيه نتاعك الاستراتيجي نتاعك تولي تعرف شنو تعمل. دونك في المستقبل ما عادش تقول راهو الجفاف ما عنديش، معناها باش تكون انت عندك
0: عندي الجفاف ما شنو نعمل له.
1: يعطيك الصحه وتولي الخارطه الفلاحيه زاده متاقلمه مع المعطى الجديد. ما تنجمش تزرع حاجه اللي هي تستهلك برشا ماء في منطقه ما فيهاش ماء. دونك هذوما المنظومات هذوما كلهم التخطيط لازم يكون في تنفيذ المشاريع. معناها كي تجي في منطقه لازمك تعرف شنو تعمل وشنو الحاجات اللي مش تزرعها. فهمتني؟ وشنو الاصناف المتاقلمه؟ معناها هذوما كلهم لازم تخدم عليهم، البحث العلمي، نقل التكنولوجيا، الاستثمار.
0: يعني هذايا سي هو لانه عندكم حكيتوا عليها انه الجفاف والامن الغذائي، هذايا سي تعمل له البلان والتخطيط ولا مازال؟
1: نحن مثلا في تونس اخر 2020 عملنا اول استراتيجيه نتاعنا معناها اسمه التصرف في مخاطر الجفاف، واعطات بعض التوصيات الكبار. معناها فهمتني بالنسبه للوزارات القطاعيه خاصه وزاره الفلاحه، ثم بعض من اهم النقاط نتاعها اغلبيتها معناها قاعدين ينفذوا فيها، لانه على المستوى المتوسط والبعيد كيما الانتركونيكسيون سماهم ربط السدود، كيفيه معناها الزراعات المتاقلمه، تثمين المياه المعالجه، عملوا زاد الدراسه الكبرى اللي هي المياه 2050 50% من التمويلات نتاعها ماشيه لكيفيه تثمين المياه المعالجه، لانه المياه المعالجه مش توصل حتى ل 450 مليون متر مكعب معناها في 2030 و35 و40. دونك ما يلزمشك الماء هذاك يمشي تهدر، ثم تقنيات موجوده على المستوى العالمي. دونك يلزمك استثمار في محطات معالجه الثلاثيه بتال صورتك المياه هذيك تولي ثمنها. فهمني؟
0: يعني لازم تمويلات كبيره هذه.
1: يثمنوا فيها 100%.
0: يعني لازم تمويلات كبيره يظهر.
1: التمويل هو الكل.
0: هذيك المشكله. المشكل في التمويل.
1: التمويل ما يجيك كشي عن طريق معناها برامج، معناها تكون انت الرؤيه نتاعك كي تبدا واضحه تعطيها من الرؤيه نتاعنا في تونس. نحن عندنا المياه، المياه هو يعني يعتبر معناها عنصر استراتيجي وامن غذائي ومائي أكيد. كله ما فيش حتى كلام. دونك معناها الاستثمارات نتاع الدوله لازمها تتوجه للقطاع هذا، وما عندكش حتى حل اخر. راهو لازمك تستثمر في المياه باش كله يتبع.
0: اكيد
1: الفلاح نتاعك تنجم تصمد اكثر ما يمكن، والفلاح يطور في التكنولوجيا نتاعو، معناها يولي يستعمل في تقنيات اكثر مقتصده للمياه ويستعمل في اصناف اكثر. معناها كلها
0: مرتبطه
1: ببعضها
0: سابقه اكثر وشامله لكل شيء. نعم. زيد ثم ما نعرفش هذايا باش يتم احداثه وقتاش، المركز الصيني العربي للبحوث في المجالات مكافحه التصحر.
1: نعم. هو المركز هذا العربي الصيني تم الاعلان عليه في المؤتمر السابق في الرياض، وعقد في 2026 معناها في على هامش مؤتمر الاطراف عقد الاجتماع الثاني نتاعو كيما نقول مجلس الاداره، وحضرت من بين تونس كنا حاضرين وخذينا الكلمة. المركز هذا العربي الصيني مشي يوطد العلاقة في حكاية مكافحة التصحر، باش ناخذوا كل التجارب اللي عملتها الصين، خاطر تستعمل برشا تكنولوجيا الصين. نحن عندنا التقنيات نتاعنا المتوارثة زاد عندها أهمية كبيرة، كيفاش نجموا نعملوا كل الرابروشمون، معناها نعملوا التزاوج ما بين التقنيات الجديدة اللي موجودة في الصين وما بين مراكز البحث نتاعنا. نحن عندنا مركز البحث نتاعنا اللي هو معهد المناطق القاحلة، طلبنا باش تكون العلاقة تكون مباشرة ما بين معهد المناطق القاحلة بمدنين والمركز هذا العربي الصيني، وعجبتهم من المقترح ومش ياخذوه بعين الاعتبار. بالطبيعة نتعداو كل عن طريق الجامعة العربية، لأن الجامعة العربية هي اللي عملت الاتفاق ما بين المجموعة العربية والمركز العربي الصيني للبحوث في المناطق الجافة.
0: هو حكينا على الأحزمة الخضراء، على المركز الصيني العربي، كيف الجفاف والأمن الغذائي والتمويل للحد من تدهور الأراضي. هل أنه زاد تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الخضراء هذه اللي فيها السعودية؟
1: نعم.
0: هذه اللي يتم
1: المبادرة هذه ما انطلقت 2024 معناها خصت معناها أهداف كما نقولوا استعادة 2 مليون هكتار في الدول اللي منضويه توصلوا من حكايه ال 24 ولا 25 دوله منهم تونس، كنا من المؤسسين نحن بتاع المبادره هذه. قدمنا لهم بالمشروع بتاعنا بتاع الحزام الاخضر في تونس، وعجبتهم باش يخدموا معنا على تنفيذ بعض المشاريع الاخرى في الوسط، الى جانب المشروع اللي حكيت لك عليه اللي هو تو نحضروا فيه ممارس الصحراء والساعه. وكانت هالمبادره دي كانت عملت ستاند، معناها فهمتي، ولا عملت فضاء وعرفت بالمبادره، وكانت معناها عندها دور كبير ياسر في تنفيذ الاتفاقيه، لانه المملكه العربيه السعوديه عندما ترأست المؤتمر اللي فات حطت معناها معناها امكانيات كبيره، لان من اكثر الدول اللي هي المتضره وتحب معناها تشعب وتاخذ التجارب بتاع الدول الاخرى وتمول بعض المشاريع في بعض الدول الافريقيه وخاصه دول المغرب العربي.
0: واضح، أكيد إن شاء
1: نعم
0: الله هذه كلها بنشوفوها على أرض الواقع في القريب هكا ولا؟
1: ان شاء الله بحول الله، معناها نحن نشتغلوا على كما تعرف
0: في
1: اعداد
0: دقيقة سي
1: الدراسات
0: حامد.
1: المشاريع يتطلب دائما بعض الوقت ياخذوا الدراسات امل التنفيذ نتاعهم يكون معناها سهل كي تخطط معناها تخطط تخطيط حسن
0: إن شاء الله إن
1: باللغة.
0: شاء الله
1: نعم
0: إن شاء الله على كل نرجع لكم إن شاء الله وقت اللي يكون ثم بداية للمشاريع هذه، وإن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله في
1: الله
0: كل ما
1: يبارك
0: هو في صالح تونس إن شاء الله. شكرا لك
1: بارك الله
0: سي
1: فيك،
0: حمزة
1: وشكرا على
0: وتحياتنا لك.
1: الاستضافة.
0: الله يخليك، شكرا لك على التوضيحات هذه الكلها وتحياتنا لك، وإن شاء الله دائما من حسن إلى أحسن. هذا سي حمد علوي عن وزارة البيئة، شكرا لكم الناس الكلها. وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم من معان نحميها. شكرا لنا العياد سعاد نجاح، وأكيد ما ننساوش اللايف اللي اسمه رب علي سامحني يونس، يونس سامحني متغشش مني. تحياتنا للزميلة يونس، شكرا لكم، نرجو.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب تبرسق تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه وتقبله مني. السعادة مطلب الجميع في الدنيا، قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لو تعلقت قلوبنا بالآخرة وزهدنا في الدنيا وما فيها لحصلت لنا السعادتان في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له،

وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لها. ولو أمعنا النظر وأعملنا الفكرة ما أعده الله لعباده المتقين في الجنة لأقبلنا على ربنا وصدقنا بما وعدنا لننال رضا الله تعالى والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض منزلة أدنى واحد من أهلها أكثر من 10 أضعاف ملك ملك من ملوك الدنيا. عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى عليه السلام ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي. فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة رضيت ربي. فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت ربي. قال أي موسى ربي فأعلاهم منزلة. قال سبحانه أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. فإن كان هذا نعيم أدنى أهل الجنة منزلة فكيف بأهل الفردوس الأعلى والمنازل العلى؟ وأعظم الدروس من حديث أدنى أهل الجنة منزلة إثبات كرم الله تعالى وسعة رحمته التي لا تعد ولا توصف ولا تحد. فهو سبحانه الكريم الذي جعل الكرم صفة من صفاته يغفر لمن عصاه يحب من تاب إليه واتقاه من لجأ إليه فاز وغنم من اتكل على غيره خاب وندم يبسط يديه بالخيرات ويجود لعباده بالعطيات. من العبر كذلك أن في الجنة درجات وأعلى درجات الجنة هي الفردوس كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وهمة المسلم يجب أن تكون دائماً عالية يطمع بأعلى المراتب يسعى لتحصيل أوفر المكاسب كربيعة الأسلمي رضي الله عنها الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة. وعكاشة بن محصن رضي الله عنها عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فبادر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يجعلني منهم. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتغفر ذنوبنا ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك اللهم أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا في أمورنا كلها، وأن تكتب لنا الصلاح والرشاد والنجاح. اللهم إنا نسألك التوفيق في الدنيا والفلاح في الآخرة. اللهم وفقنا في جميع شؤوننا، وأصلح حالنا، وسدد خطانا. اللهم ارزقنا توفيقا من عندك، وبارك لنا في عملنا ووقتنا، واجعل عاقبة أمورنا خيرا. اللهم إنا نسألك الصلاح والفلاح والسداد والرشاد والتوفيق والنجاح في كل أمر صغر أم كبر. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم يسر لنا أمورنا كلها، وأصلحنا وأرشدنا لما فيه خيرنا. يا ربنا، يا إلهنا، يا مولانا، يا ذا الجلال والإكرام، اكتب لحياتنا التيسير، وأبعد عنا كل عسير. أنت العلي القدير، خذ بنواصينا للبر والتقوى، ويسر لنا من العمل ما تحب وترضى. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: صباح الخير، تمام السادسة هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اليوم قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. وسيستفيد من هذه القافلة التضامنية حوالي 400 طفل من المتضررين من آثار هذه الحرائق. وتنطلق القافلة صباح اليوم من العاصمة في اتجاه محطتين، الأولى ستكون في ساقيت سيدي يوسف من ولاية الكاف، والثانية ستكون بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة. وسيتم خلال القافلة توزيع هدايا رمزية ومستلزمات للعودة المدرسية لفائدة الأطفال في لفتة تضامنية تهدف إلى إدخال الفرحة إلى قلوبهم ومساندتهم مع اقتراب العودة المدرسية. انطلقت أمس بمدينة طبرقة ورشة إقليمية خصصتها وزارة البيئة لفائدة الإدارات الجهوية ومنظمة المجتمع المدني النشطة في المجال البيئي، بهدف دعم الحوكمة البيئية والمناخية للانتقال الأيكولوجي والتأقلم مع المتغيرات المناخية، والتعريف بدور المنظمات والجمعيات الأهلية في مجابهة القضايا المتعلقة بالبيئة والمناخ. تم خلال اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة أمس بحث الاستعدادات للموسم الفلاحي الجديد من حيث توفير الأسمدة والبذور، إضافة إلى توزيع الأعلاف المدعمة ومناقشة برنامج تكثيف المناطق السقوية بالجهة. وفق ما أفادنا به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة لطفي الجمازي، أعلنت وزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك أمس عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية الجديدة، وذلك بداية من اليوم الأربعاء 9 سبتمبر انطلاقا من منتصف النهار. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي. وقدم رئيس الدولة في مستهل هذا اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تهانيه للأمين العام الجديد على توليه أمانة جامعة الدول العربية، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية ووضع دولي غير مسبوق يتسم بالتقلبات العميقة والمتسارعة. موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام السابعة، إلى اللقاء.
2: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: صباح النور، اهلا وسهلا بكم الستة ودرج على موجاتنا. نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، يوم سعيد وموفق للجميع. ثنية زينة الناس يسمعوا فينا على طرقاتنا لقصدين ربي لقضاء شؤونهم. ان شاء الله ربي معاكم موفقين، ان شاء الله الابواب كلها مفتوحه وتقضوا حاجتكم وتروحوا سالمين. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف في منوعه الصباح الاولى على موجاتنا اليوم الاربعاء 9 سبتمبر 2026 الموافق ل 27 ربيع الاول 1448 هجري. نذكر بمواقيت الصلاه حسب التوقيت المحلي لمدينه الكيف وما جاورها. صلاة الفجر كانت في حدود 4:30، الظهر نصف نهار ونص، العصر ماضي 3:58 دقيقة، صلاة المغرب 6:48 دقيقة، صلاة العشاء باش تكون في حدود 8:14 دقيقة. هذه مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها. منوعة الصباح الأولى كالعادة بأركانها اللي تعودتوا عليهم بين البرقيات الرياضية، أسعار السوق، ميكرو تروتوار، صيف آمن، وفقرات أخرى حتى للتسعة ونص. متابعاتنا الأجندة الثقافية، آخر أخبار العودة المدرسية والجامعية، حديثنا باش يكون على تظاهرات منتظرة في الأيامات القليلة القادمة اللي تتزامن مع العودة المدرسية والجامعية. هناك عودة ثقافية كذلك مع بعض المهرجانات الصيفية، مواعيد ثقافية منتظرة في الفترة القادمة. أمين في الأخراج، تحية الهندة في المراقبة. هذا هو الفريق اللي أمن هذا اللقاء سولي في الأخبار. إن شاء الله نهاركم مبروك من جديد، تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا.

16 دقيقة ذكركم بحالة الطقس لليوم في انتظار نشرة جوية مفصلة تجيكم تقريبا بعد سويعة من زمان مع 7:15 مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم الأربعاء 9 سبتمبر يتسم بسماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، بعدها باش تصبح كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الجنوبي تكون قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة معتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب، بعدها باش يكون تدريجيا مضطرب خاصة بالسواحل الشرقية. ودرجات الحرارة باش تعرف ارتفاع طفيف، تتراوح عامة بين 35 و41 درجة، وتكون في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي. هذه لمحة عن حالة الطقس كما ذكرت 7:15. ناخذ نشرة مفصلة عن حالة الطقس اليوم الأيامات القليلة القادمة، مع احتمالات كبيرة أنه الطقس باش يتبدل، أنه أمطار ممكن تكون حتى غزيرة في عديد المناطق وفق بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوي. توهدهم الكل نعرفوهم إن شاء الله في نشرة جوية جينا مع 7:15. نرجو إيقاعاتنا وأنغامنا في هذه الفترة من البث على موجات إذاعة الكيف.

راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف وأرقامنا. اليوم مش نحكيه على الموسم السياحي وموسم صيفي انقضى، والجامعة العامة لوكالة الأسفار والسياحة أكدت البارح تسجيل استقرار في نمو السوق الجزائرية على مدار السنة، وأكدت أنه استنادا للأرقام الرسمية للديوان الوطني للسياحة أنه نسبة توافد السياح الجزائريين على تونس عرفت ارتفاع ب 8.4% خلال الفترة الممتدة من الفتح من جانفي 2026 حتى 10 أوت الفارط. والأرقام الإيجابية هذه يعني تسجلت رغم تراجع طفيف في حجوزات سياحية مدن الجوار، نحكي على ليبيا. وأشارت التقارير أنه هذا يعود إلى اعتماد البلدان المغربية على استراتيجية ترتكز على دعم السياحة الداخلية وتوفير فضاءات سياحية جديدة إضافة إلى أسعار التنافسية لتطرحها وجهات سياحية أخرى، وهو ما دفع ببعض الجزائريين إلى التمتع بالمنشآت الجديدة داخل الجزائر. ورغم هذه المؤشرات السائح الجزائري يواصل الحفاظ على وفائه لتقاليده بالقدوم إلى تونس بصفة مستمرة لقضاء العطلة الصيفية وغيرها من المناسبات. هذه مؤشرات سياحية في رقم اليوم، ورقم اليوم حكينا فيه على السياحة وتوافد السياحة الجزائريين على تونس. وفي هذه الفترة من جانفي حتى الأوت ثم ارتفاع في حجوزات الجزائريين في الفنادق التونسية. 34 دقيقة بعد 6 على موجات مواصلة معاكم من تنال حتى 9:30.

0: صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.
1: وتحية كل مستمعينا في ربوع الشمال الغربي وفي كل جهة تونس وخارج الحدود. يوم سعيد وموفق للجميع. بكري شوية حكيت على يعني رقم 8.4 هو زيادة عدد السياح الجزائريين في تونس 8.4% في الموسم. هذا نبقى دائما مع المجال السياحي، ونأكد الكاتب العام للجامعة التونسية لوكالة الأسفار البارح أنه مبادرة الجامعة لعقد اجتماع مع ممثلي شركات الطيران التونسية والأجنبية والديوان الوطني للطيران المدني وممثلي وزارة النقل يندرج ضمن أهداف المكتب الجديد لإصلاح القطاع

وتطوير، وأضاف أن اللقاء مثل حلقة تفكير مشتركة للتوصل إلى توافقات تهدف إلى تحسين الخدمات السياحية وتطوير القطاع مع نهاية الموسم الصيفي. اجتماع كان للتباحث في أكثر من 8 نقاط رئيسية متجاوزين الجوانب التقنية نحو طرح آليات عملية قابلة للتجسيد لتطوير الخدمات السياحية من وجهة نظر شركات الطيران الناشطة في تونس. ومن أبرز النقاط اللي تم تطرق لها هو مسار وطرق عمل وكلاء المبيعات العامين في تونس وملفي التعويض عن رحلات المعدلة ومذكرات خصم الوكيل، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكد أنه باش يتم توجيه ملاحظات ومقترحات شركات الطيران إلى سلطات الإشراف ممثلة في وزارتي السياحة والنقل والديوان الوطني للطيران المدني والمطارات في إطار التواصل المباشر والمتواصل مع هذه الهيكل لتأسيس شراكة ناجعة تحقق نتائج إيجابية تعود بالنفع أولا وأخيرا على القطاع السياحة التونسية. كما ذكرت مع نهاية الموسم الصيفي ثم تفكير وثم برامج بالنسبة لفترة الخريف، وين ثم حجوزات كبيرة كذلك في الفترة القادمة. هذا ما أعلن عليه الكاتب العام للجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة البارح في نقطة إعلامية.

قدير، وكنت قدوة لكل مؤمن، كل مؤمن صادق في الحكمة والصبر والثبات وحسن التدبير. انت في الدنيا عنيتي.

تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
2: صباح الخير، تمام السابعة هنا بإذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف،
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. وسيستفيد من هذه القافلة التضامنية حوالي 400 طفل من المتضررين من الحرائق. وتنطلق القافلة صباح اليوم من العاصمة في اتجاه محطتين، الأولى ستكون في ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف، والثانية ستكون بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة. وسيتم توزيع هدايا رمزية ومستلزمات للعودة المدرسية لفائدة الأطفال في لفتة تضامنية تهدف إلى إدخال الفرحة إلى قلوبهم ومساندتهم مع اقتراب العودة المدرسية. انطلقت أمس بمدينة طبرقة ورشة إقليمية خصصتها وزارة البيئة لفائدة الإدارات الجهوية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال البيئي بهدف دعم الحوكمة البيئية والمناخية للانتقال الأيكولوجي والتأقلم مع المتغيرات المناخية. تم خلال اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة أمس بحث الاستعدادات للموسم الفلاحي الجديد من حيث توفير الأسمدة والبذور، إضافة إلى توزيع الأعلاف المدعمة ومناقشة برنامج تكثيف المناطق السقوية بالجهة. وطنيا، أعلنت وزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية الجديدة، وذلك بداية من اليوم الأربعاء 9 سبتمبر انطلاقا من منتصف النهار. وأوضحت الوزارة أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 21 و2000، ويهم التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي. وقدم رئيس الدولة في مستهل اللقاء وفق بلاغ لرئيس الجمهورية تهانيه للأمين العام الجديد على توليه أمانة جامعة الدول العربية، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية. وشدد رئيس الدولة على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة. ومن جهته قال الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أن زيارته إلى تونس كأول دولة عربية إثر توليه منصبه الجديد أمر منطقي وطبيعي على حد قوله، بالنظر إلى الدور العربي الذي تضطلع به تونس على امتداد التاريخ ودورها الهام والملموس في إطار العمل العربي لا سيما في صلب جامعة الدول العربية. وفي سياق متصل أعربت جامعة الدول العربية أمس عن إدانتها واستنكارها الشديد لاستهداف أنصار الحوثي عددا من المنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية في مدن بالمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. قال الحرس الثوري الإيراني أمس إن السفن الموجودة في الموانئ الكويتية والبحرينية التي تستضيف أمريكيين ستستهدف، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية على ناقلات النفط الإيرانية. وفي بيان نقلته وسائل الأعلام الحكومية، حثت البحرية التابعة للحرس الثوري جميع طواقم السفن على الإخلاء. موعد الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعين الكرام في تمام 7:30. إلى اللقاء.

0: وقيت ميتيو 7:14 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا، أهلا وسهلا. صبحي بن أحمد حاضر معنا في المباشر ونشرة جوية لليوم والأيامات القادمة. تنفسنا سعداء. صبحي صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير أختي حنان، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الكيف.
0: يعيشك سيدي، مرحبا بك، نهارك مبروك، أهلا وسهلا بك.
1: يعيشك.
0: على الأقل أنا قلت تنفسنا سعداء ليلا في انتظار أن شاء الله الأمور في النهار تتحسن شوي.
1: إن شاء الله. نعم، هو اليوم ما زلت معناتها الحرارة مرتفعة نوعا ما، اليوم نعيش أجواء معناتها حارة نوعا ما، ارتفاع واضح في درجات الحرارة تقريبا على أغلب مناطق البلاد، مع طقس صافي إلى قليل السحب كالعادة. العشية تتكون معناتها بعض الخلايا الرعدية مع نزول بعض الأمطار بجهة الغربية للوسط. بالنسبة للرياح من القطاع الجنوبي، رياح معناتها صحراوية، ريح الشهيلي موجود اليوم خاصة بالمناطق الغربية الكل، الشمال وكذلك حتى الجنوب. تتراوح الحرارة القصوى عموما ما بين 35 و 41 درجة داخل البلاد، ما عدا بجهة الوطن القبلي تكون تقريبا في حدود 33-34 درجة. اليوم نسجله 39 أو 40 درجة بجهة الكيف كحرارة قصوى بعد الظهر. بالنسبة ليوم الغد، نحن على موعد مع تقلبات جوية هامة إن شاء الله بتشمل بلادنا، تتمثل في منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا تزامنا مع تيارات جنوبية شرقية محملة برطوبة البحر، وبالتالي قد تكون الخلايا الرعدية نشطة وتساهم في نزول كميات هامة من الأمطار. نحن حددنا في توقعاتنا قد تتراوح الكميات في معظمها مجموعها اليوم ما بين 30 إلى 50، وقد تصل حتى 70 مليمتر خاصة معناتها بالمناطق الغربية للشمال. في البداية تبدأ بجهة تبرقة جندوبة بيجة، تتفرع لتشمل أكثر جهة تونس الكبرى، كذلك جهة الوطن القبلي وبنزرت، وكذلك حتى جهة الكيف معنية بنزول كميات هامة من الأمطار خاصة يوم الجمعة وكذلك يوم السبت. إن شاء الله ربي يرحمنا، نعرفه نحن في الفترة هذه ما نعبر عنها بغسالة نوادر، تبدأ بعد معناتها الفترة انتقالية نتهيأ لمثل هذه الظواهر، وإن شاء الله يكون غيثا نافعا على بلادنا غير ضار. بالنسبة للانخفاض مش يكون أكثر وضوح إن شاء الله في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة ويتواصل إلى غاية آخر أسبوع إن شاء الله.
0: نجم نقوله تقريبا انطلاقا من غدوة مش تبدأ درجة الحرارة
1: تنخفض. نعم، يوم
0: مشي
1: الغد
0: للخريف هكا.
1: نعم،
0: بشوية بشوية حتى الطقس يتبدل يعني، وهكاك نرتاحوا من الصيف والحرارة.
1: نعم، وكذلك إن شاء الله نهار الجمعة شي يصير انخفاض كبير معناتها في درجات الحرارة. كي نحكي انخفاض معناتها كنا في 39 مثلا بالكيف، نهبطوا حتى ال 24 درجة كحرارة قصوى، ويوم السبت كذلك، وتتواصل معناتها ماهيش مرتفعة برشا، تقريبا في حدود 26-27 درجة حتى آخر أسبوع إن شاء الله.
0: هذا هو الخريف وإن برانسيب يكون هكا.
1: نعم،
0: يعطيك الصحة صبحي، شكرا لك،
1: يومك
0: سعيد. مش نكمل مع الكلام اللي كان يحكي فيه صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. نذكر أن وزارة الفلاحة والموارد المائية كانت أكدت بناء على نشرة متابعة صادرة على المعهد الوطني للرصد الجوي كما كان يحكي صبحي بن أحمد، يرتقب أن تشهد الأحوال الجوية تقلبات بداية من بعد ظهر غدوة الخميس 10 سبتمبر، تكون كما كنا نسمع ملائمة لنزول أمطار مؤقتة رعدية أحيانا غزيرة بالشمال تتراوح حتى بين 30 و50 مليمتر، وينتظر أنه تسجيل انخفاض درجة الحرارة كما كنا نسمع في المباشر نهار الجمعة. وزارة الفلاحة أكدت أنه توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات والتدابير الوقائية، إيواء الماشية داخل الاسطبلات، تثبيت البيوت المكيفة، حماية الأعلاف والمحاصيل المجمعة ونقلها إلى أماكن جافة ومحمية من تسرب مياه الأمطار، عدم المجازفة بالإبحار خلال التقلبات الجوية بسبب شدة الرياح واضطرابات البحر، إحكام شدة المراكب والسفن بالموانئ، وتأمين المعدات البحرية لمنع اصطدامها. هذوما توصيات وزارة الفلاحة، الحذر واجب بالنسبة للناس كذلك اللي موجودين على ضفاف الأودية وغيرها، والناس اللي يعني يكونوا عندهم ماشيه ويرعوا بها في اماكن بعيده شويه على مقر الاقامه. ماذا بكم تاخذوا احتياطاتكم في الايامات هذوما؟ وان شاء الله الناس الكل سالمين ان شاء الله. 7:19 دقيقه راجعين وقيه الايقاعات التونسيه كالعاده كما كل نهار اربع بعد الميتيو نحكي نسمع شويه اغاني تونسيه هي تحيه توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف. يوم سعيد وموفق للجميع.

Thank you.

0: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار.
3: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك؟ مولا باز
4: والله. إيش بش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاس هالمرة هذي.
3: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر تيان أخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
4: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
3: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا يخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
4: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
5: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
6: عسلامه مسيو، فاش نجم نعاونك؟
4: والله نحب نشري فريجيدير القديمه هراتني ضوء.
6: قداش انتوما في العائلة؟
7: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
6: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
4: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
6: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
4: يعطيك الصحة خويا.
5: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
8: اي بابا تفضل.
4: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان، ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس.
8: ماله خدمه الكياس لازمها صنعه.
4: صنعه كيفاش؟
8: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادا يخليك تنقص من الغش والنرفيس.
4: كلام سهل، اما هاد شكون يطبقو؟
8: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
5: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
9: مع اورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
10: الرونتري مشكل للقرايه، الرونتري فرصه باش تبدا عاده جديده على انترنت صحيحه بلا فاليات الهايله واحسن الاسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
9: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
10: عندك أورانج.
2: إشهار.
11: صباح الخير، مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. ضمن عناوين نشرتنا القادمة، قافلة تضامنية تحل اليوم بولايتي الكاف وجندوبة لتقديم الدعم المادي والنفسي لأطفال المناطق المتضررة من الحرائق. بمعتمدية الروحية المطالبة باستكمال إنجاز عدد من المشاريع للحد من إشكاليات التزود بمياه الشرب. وبولاية جندوبة بحث الاستعدادات للموسم الفلاحي الجديد من حيث توفير الأسمدة والبذور وتوزيع الأعلاف المدعمة. وطنيا، بداية من اليوم إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأقسام التحضيري بالمدارس العمومية والكتاتيب ورياض الأطفال. رئيس الجمهورية يؤكد في لقائه الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون في مختلف المجالات. مستمعينا الكرام، هذه العناوين مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم بعد قليل في نشرة الثامنة. إلى اللقاء.

0: 47 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا، بعد شوية كريم حاضر في برقيات الرياضة وأخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف، وأولى مواعيدنا الرياضية لليوم برشا أخبار. تم الأندية التونسية المشاركة في المسابقات القارية المقابلة الودية لفريق أولمبيك الكيف، وأخبار أخرى تهم المنتخبات الوطنية. قبل ما يدخل كريم، نذكر أن وزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية كانت أعلنت في بلاغ لها البارح عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية القادمة، وذلك انطلاقا من اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، انطلاقا من نصف النهار الوليدات اللي تخلفوا على عملية التسجيل بالنسبة للفترة الفارطة بإمكانهم اليوم انطلاقا من نصف النهار انهم يسجلوا على المنصة. الوزارة أكدت أن الأطفال المعنيين هم من مواليد 2021، ويهم التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. هذا بالنسبة للبلاغ الصادر عن وزارة التربية، وزارة الأسرة والطفولة وكبار السن الشؤون الدينية. كما ذكرت، الموضوع هو إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال وكذلك الكتاتيب. الموقع هو viscolaire.education.tn. هذا بالنسبة للبلاغ المشترك وإعادة فتح موقع التسجيل عن بعد الأقسام التحضيرية مواليد 2021، انطلاق من اليوم على ساعة منتصف النهار. 45 دقيقة بعد السبعة، كريم حاضر معكم في البرقية الرياضية.
1: إشهار مع أورانج، بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكون نيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
3: إشهار
4: إذاعة الكاف،
5: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
6: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الأربعاء 9 سبتمبر. بداية بأندية الشمال الغربي، الأولمبي البيجي عاد للتمارين استعدادا لمقابلة الجولة الرابعة يوم الأحد أمام تقدم ساقيت الدير. لقاء يحتضنه ملعب بوجمع الكميتي ببيجا في الساعة الرابعة مساء. تمارين البارح شهدت انضمام بهاء الدين الشيرني وخالد الهمامي بعد التعافي من الإصابة في انتظار قرار الإطار الفني بضمهم للمجموعة ومشاركتهم في المقابلة القادمة المطالب فيها فريق الأولمبي البيجي بالثلاث نقاط بعد زوز هزائم وتعادل في الجولة الماضية أمام نادي بنزرتي في ملعب بنزرت. أولمبيك الكيف، قبل 12 يوم من عودة وانطلاق بطولة رابطة الثانية لكرة قدم، فاز البارح وديا في ملعب الكيف على الأمل الرياضي ببوعوان 4-0، سجلهم كل من صادق نجازو وزوز أهداف يوسف الجلاسي وأنور المناعي. اللقاء الودي الأخير مش يكون يوم السبت في ملعب المرحوم عزة ويري بجندوبة أمام فريق جندوبة الرياضية. جندوبة الرياضية اللي دخل الفريق البارح في تربص تحضيري في مركز التربصات بعين درهم، والفريق يواصل استعداداته للعودة متاع نشاط البطولة وانطلاقها يوم الثاني أو يوم 19 و20 من سبتمبر الجاري. كيف ما قلنا، لقاء ودي يوم السبت في جندوبة مع أولمبيك الكف. فرق التونسية المشاركة في الكؤوس الإفريقية، النادي الإفريقي سافر اليوم في اتجاه العاصمة المالية باماكو على متن طائرة عسكرية للقاء فريق جوليبا المالي في إياب الدور الأول لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، مقابلة مبرمجة يوم السبت 12 سبتمبر في

الساعة الخامسة مساء لفريق الإفياز ذهابا هدف مقابل صفر، ولقاء يوم السبت سيدير حكم من الكوت ديفوار. الترجي الرياضي الجرجيسي يعمل حصة تدريبية أخيرة اليوم في العاصمة، ومساء يتوجه إلى السنغال للقاء ديامبارز السنغالي في إياب الدور الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مقابلة مبرمجة يوم السبت المقبل في الساعة الخامسة مساء. وترجي الجرجيس كان فاز في لقاء ذهاب في صفاقس 3-1. النادي الصفاقسي يستضيف يوم الأحد 3 سبتمبر في ملعب التمهيري بصفاقس الساعة 6 مساء نادي شوتينغ ستارز النيجيري في إياب الدور الأول لكأس الكونفدرالية، ولقاء باش يكون دون حضور الجمهور، والنادي الصفاقسي مطالب بالتعويض بعد هزيمة الذهاب بنتيجة هدف مقابل صفر. الترجي الرياضي التونسي تواصل اتفاق مبدئي مع المهاجم الإيفواري نامور كايتا، المهاجم ذي عمره 19 عام لاعب راسينغ أبيجون الإيفواري في انتظار قدومه إلى تونس وإتمام الصفقة نهائيا باش ينضم لفريق الترجي الرياضي التونسي. نعود إلى أخبار فرق الرابطة الثالثة المستوى الأول، والترجي الرياضي الكريبي يعلم كافة الأحباء والمنخرطين أنه باش يعقد جلسة عامة تقييمية للموسم الرياضي الماضي يوم الأحد 27 سبتمبر في مقر بلدية الكريبي بداية الساعة 10 صباحا، والفريق يواصل تحت رئاسة السيد قيس العبيدي الفترة النيابية متاعه حتى 2029 والعام المقبل في بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول. نتائج الموسم الماضي كانت طيبة جدا، عساها تكون أحسن الموسم هذا رغم المشاكل المالية اللي عانيها كيف بقية أندية هذه الرابطة. الرابطة الوطنية لهوات مستوى أول اللي فيها ترجي الكريب، كذلك نادي دهماني اتحاد سليان نادي مكثر والاتحاد الرياضي بوسالم، واجتماع إخباري بالنوادي باش يتم يوم السبت 12 سبتمبر في 10 صباحا في أحد النزل في سوسة، وباش يتم خلال هذا الاجتماع سحب رزنامة البطولة وكذلك قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس تونس موسم 2026-2027. المستقبل الرياضي كفي ببرنوسة، واليوم آخر أجل لقبول الترشحات لرئاسة الفريق في الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم غد الخميس 10 من سبتمبر. وآخر أخبار تؤكد أن السيد لسعد بوغانمي المترشح الوحيد لرئاسة الفريق مواصلة العهدة القادمة في بطولة الرابطة الثالثة المستوى الثانية. كذلك جمعية نبر الرياضية وغلق باب الترشحات لرئاسة الفريق باش يتم اليوم والجلسة العامة الانتخابية يوم الجمعة 11 سبتمبر 5 مساء في قصر بلدية نبر، والفريق الموسم القادم باش يلعب بصنف الأكابر في الرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكفة. آخر التعاقدات بالنسبة لملاعبيتنا خارج تونس، عمر رقيق المدافع التونسي ينتقل إلى نادي رازغراد البلغاري بعقد حتى 2029، متوسط الميدان مهدي قانوني لاعب سابق الاتحاد المنستيري ينضم للاتحاد الليبي اللي دربه فوزي البنزرتي بعقد لمدة 3 مواسم، والمدافع السابق لترجي الرجيس نادي الصقسي واتحاد بن قردان محمد علي جويني يمضي رسميا للاتحاد العسكري الليبي قادما من النصر الليبي بطل موسم 2024. منتخبنا الوطني لكرة اليد أواسط يتأهل للدور الربع النهائي لبطولة إفريقيا للأمم في كوت ديفوار بعد فوزه في 3 مقابلات متاعه، أخرها كانت البارح فوز كان على منتخب ليبيا 27-23، رغم أنه منتخبنا وصل متأخر بفارق 6 أهداف. منتخبنا يترشح أول ب6 نقاط ويواجه في الدور نصف نهائي منتخب أو في الدور الربع النهائي منتخب الكونغو الديمقراطية. المنتخبات المتأهلة لربع نهائي على المجموعة الأولى غينيا ورواندا، المجموعة الثانية أنغولا ونيجيريا، المجموعة الثالثة تونس وليبيا، المجموعة الرابعة مصر والكونغو الديمقراطية. إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وانطلاق المسابقة الأبرز في موسم 2026-2027، الجولة الأولى البارح فوز ريال مدريد على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف، مبابي دقيقة 14 وفالفيردي دقيقة 23، وتدليل الفارق عن طريق أوغوستو في دقيقة 77 للإنتر. مانشستر سيتي فاز خارج ميدانه على بورتو البرتغالي 2-0 ثنائية هالاند دقيقة 47-90+1. دورتموند يقلب الهزيمة إلى انتصار على فيا ريال 3-2 أهداف لجيرا راسي الغيني ثنائي في 80 و85، وكان كذلك سجل هدف ضد مرماه في الوقت بدل الضائع لفريق فيا ريال. ريال بيتيس فاز على ليل الفرنسي خارج ميدانه 3-2، بريج البلجيك انهزم ضد أستون فيلا الإنجليزي 3-2، وياك أثينا اليوناني فاز على لاس كلينز النمساوي هدف مقابل 0. الدفعة الثانية اليوم 6 غير بوع برشلونة مع فينورد الهولندي، شتوتغارت الألماني مع فايكينغ النرويجي، 8 ليفربول مع أتلتيكو مدريد، بي جي مع سلوفان براتسلافا سلوفاكي، وانطلاق
سياق المنافسة بالنسبة للبي جي من أجل الحفاظ على اللقب اللي أحرزوا في الموسمين الماضيين. سبورتينغ لشبونة البرتغالي مع غالاتا سراي التركي ونابولي يستضيف فريق أرسنال. الدرجة الأولى الإنجليزية الجولة السادسة البارح إكسهام يتعادل مع بيرلي هدف مقابل هدف. غياب المجبري بسبب الإصابة عملية على الركبة يغيب أكثر من 3 شهور عن الميادين. البطولة السعودية بن حميدة أساسي مع الحزم اللي فاز على تعاون 1-0. بن حميدة خرج في دقيقة 58. أبرز دقائق الجولة القادسية فاز على الأهلي 3-2. وفي مصر الزمالك فاز على بوقير بهدفين مقابل 0. كمل ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس مقابلات الدور الرابع النهائي في الأثناء مقابلة بين كارلوس أيكاراز الإسباني وبين شيلتون الأمريكي. 2-2 في المجموعات. 7-6 لأيكاراز، 6-1 6-3 لشيلتون و 6-1 لأيكاراز. والمجموعة الحاسمة 3-3 إلى حد الآن. تيافوي الأمريكي فاز على ميكلسن الأمريكي 3-2 بعد ما كان خاسر 2-0 في 4 ساعات 38 دقيقة المقابلة هذه. ربع نهائي خاشانوف الروسي وبلوكس البلجيكي وزفيريف الألماني مع فاندي زاندوشت الهولندي. في نصف نهائي السيدات سابالينكا البيلاروسية في ربع نهائي فاز على نوسكوفا تشيكي 2-1 وبيغولا الأمريكية على موطنتها نافارو 2-1. زهانغ الصينية تلعب ضد رايباكينا الكازاخية وأندريفا روسيا ضد كوكوغوف الأمريكية. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، نلتقي إن شاء الله في أخبار الساعة الواحدة في الأثنية. تواصل معكم زميلتي حنان بن مصطفى في منوعة صباح الخير. إلى اللقاء.

0: صباح الخير.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إشهار
3: مع أورانج. بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
4: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
3: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
4: عندك أورانج.
2: إشهار
5: صباح الخير. تمام الثامنة هنا بإذاعة الكاف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
5: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأولى لنهار اليوم، وضمن عناوينها قافلة تضامنية تحل اليوم بولايتي الكاف وجندوبة لتقديم الدعم المادي والنفسي لأطفال المناطق المتضررة من الحرائق. بمعتمدية الروحية المطالبة باستكمال إنجاز عدد من المشاريع للحد من إشكاليات التزود بمياه الشرب. بولاية جندوبة بحث الاستعدادات للموسم الفلاحي الجديد من حيث توفير الأسمدة والبذور وتوزيع الأعلاف المدعمة. وفي الشأن الوطني، رئيس الجمهورية يؤكد في لقائه الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون في مختلف المجالات. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اليوم قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار معاضدة مجهودات الدولة في الوقوف إلى جانب هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم وتعزيز روح التضامن بينهم وبين أطفال تونس من مختلف الجهات. وتنطلق القافلة اليوم من تونس العاصمة في اتجاه محطتين، الأولى ستكون في ساقيت سيدي يوسف من ولاية الكاف، والثانية ستكون بمنطقة العليق بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة. تم أمس بولاية الكاف وخلال فعاليات اليوم الإعلامي التحسيسي لفائدة مربي المشية وفلاحي الجهة، تم التعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة، والذي يهدف بالأساس إلى دعم المربين وتحفيزهم للمساهمة في توفير الأضاحي في السوق وأهمية انخراطهم صلب الهياكل المهنية، بالإضافة إلى التحكم في كلفة الإنتاج والقضاء على ظاهرة المضاربة. وفق ما تضيف المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالكاف آمنة الورغي،
7: ما
0: تصل أهداف البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد إلى دعم المربين وتحفيزهم على الانخراط صلب الهياكل المهنية، المساهمة في توفير الأضاحي والخرفان وتعديل السوق، الحد من المضاربة والاحتكار وتعدي الحلقات، التحكم في كلفة الإنتاج، إرساء منظومة استرسال وتطوير شراكة مؤسسية بين الهياكل العمومية والمالية. من الفئات المستهدفة هو صغار المربين، المربين المنخرطين في الشركات الأهلية، شركات الأحياء وأصحاب المقاسم الفنية. ثم خطوط متاع تمويل كان هو من صغار المربين يتمول عن طريق البي تي اس، كبار المربين وإلا منضوين في هياكل مهنية وشركات الأحياء يقع خطوط تمويل عن طريق البنك الوطني الفلاحي. كيف تم متابعة فنية توفير أعلاف بأسعار تفاضلية من ديوان الأعلاف.
5: تم خلال اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة بحث الاستعدادات للموسم الفلاحي الجديد من حيث توفير الأسمدة والبذور إضافة إلى توزيع الأعلاف المدعمة. وتمت أيضا مناقشة برنامج تكثيف المناطق السقوية بالجهة. وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة لطفي الجمازي،
2: أهم النقاط في الجمعيات الفلاحية بذور تازة أسمدة. نحن في انتظار جلسة على مستوى الولاية حتى نقف على الاستعداد لنأمل السنار يكون على أحسن ما يرام. إن شاء الله البذور تتوفر المزودين، ماذا بينا معناها ما يتعاودش نفس السيناريو، خاصة بالنسبة لمادة الدي بي والأمونيتا وتكون متوفرة، وماذا بينا نربح عامل الوقت باش نحافظوا على عملية الإنبات تكون على أحسن ما يرام. المناطق السقوية احنا عندنا برنامج متاع تكثيف المناطق السقوية اللي هو مشروع يمتد على حوالي 25,000 هكتار، وقع إنجاز 10 هكتارات منه، وتو المقاول بصدد تحويل مياه الري من الشبكة القديمة إلى الشبكة الجديدة. النقطة الموالية هي على المدعمة، على شفنا على مستوى الاتحادات المحلية كيفاش عملية التوزيع تم، فما بعض الإشكاليات نأمل الجلسة الجهوية بشيقة تدرس النقاط السلبية ومعالجتها.
5: انطلقت أمس بمدينة تبرقة ورشة إقليمية تنظمها وزارة البيئة لفائدة الإدارة الجهوية ومنظمة المجتمع المدني النشطة في المجال البيئي، بهدف دعم الحوكمة البيئية والمناخية للانتقال الأيكولوجي والتأقلم مع المتغيرات المناخية والتعريف بدور المنظمات والجمعيات الأهلية في مجابهة القضايا المتعلقة بالبيئة والمناخ والسبل المتاحة للنهوض بالشأن البيئية. انطلقت أمس بمنطقة الحمراء من معتمدية عمدون بولاية باجة الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب عفى الله الجميع، وذلك في إطار تعزيز الوقاية من المرض وحماية صحة المواطنين والحيوانات. الطبيبة البيطرية هاجر السياري تضيف:
7: الحملة هذه تتمثل في أولاً فرق متنقلة اللي هي تشمل وتنشط كافة الأرياف والمناطق من ولاية باجة وكافة المعتمديات، ويقوم بالتغطية متاحة الفرق البيطرية المتنقلة، يقوم بالتلقيح المجاني في كافة المعتمديات على عين المكان والمربين. فيما زاد فما نقاط قارة تتمثل في الدوائر الفرعية للإنتاج الحيواني كافة المعتمديات، وتقوم بالتلقيح المجاني على مدار السنة. اليوم المعتمديات الكل يخدموا كل دائرة فرعية تنشط الأرياف متاحة، يعني 9 معتمديات يخرجوا على العين المكان ويقوموا بالتلقيح على الحملة هذه. نحن اليوم بدينا في عمدون في الحمراء معولين على الوعي متاع المواطن.
5: أكد عضو المجلس المحلي بمعتمدية الروحية من ولاية سليانة منجي الطوابي أن أكثر من 80% من متسكني المنطقة يعانون من نقص تزود بمياه الشرب، مطالبا في الوقت ذاته باستكمال إنجاز عدد من المشاريع التي قد تساهم في الحد من هذا الإشكال على حد قوله.
8: أكبر مشكلة في معتمدية الروحية هو الماء الصالح للشراب. عنا أحياء ما زالت تعاني التو من جراء فقدان الماء الصالح للشراب، وذلك نظرا لعدة معطيات هامة: الضيعات الفلاحية رقم 4 و7 و8 وحي الأنس الثاني، خاطر هما يقولوا أراضي دولية، وعنا حي الأنس الأول وحي الأنس الثاني وحي السعادة وباقي المتساكنين حي التحرير الثاني والهوارية بالروحية، هذه أراضي فلاحية. بالنسبة لأرياف عمادة الروحية ومعتمديتها، الواد لبيك ولاد بليل الدبيش والدرابلية ولاد خضر ولاد زينة، هذه كلها تو حالياً بلا ماء بعد نحصرنا البئر العميقة بالحمايمة. نطالب في بيان وطالبنا المسؤولين باش يربطوا البئر هذه بمدينة الروحية ورئاسة عمادة الروحية، على خاطر احنا عندنا بئر هذه البئر العميقة بالحمايمة سهل نخدموا بها، ما زلنا صحيح نخدموا بها بقروب 15 لتر في الثانية، لكن من بعد ما يحضر الضوء نولوا نخدموه نحن 25 لتر في الثانية، عندنا 5 لترات في الثانية جايتنا من مواد تمديد سبيبة، يعني نجموا نحلوا مشكلة الروحية نهائيا. عندنا بئر عميقة محفورة في الحبابسة الجنوبية كله حبر على ورقنا أكثر من 80% من مواد تمديد الروحية 11.
5: في الشأن الوطني، أعلنت وزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك أمس عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية الجديدة، وذلك بداية من اليوم 4/9 انطلاقا من منتصف النهار. وأوضحت الوزارة أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 21 و2000، ويهم التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر أمس بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي. وقدم رئيس الدولة في مستهل هذا اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تهانيه للأمين العام الجديد على توليه أمانة جامعة الدول العربية، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية ووضع دولي غير مسبوق يتسم بالتقلبات العميقة والمتسارعة. وأكد رئيس الدولة أن منظومة إنسانية جديدة هي بصدد التشكل، وأن ما يعيشه العالم اليوم من مخاض عسير ومن تحديات مشتركة على كل الأصعدة والمستويات يحتم العمل بشكل جماعي ومتضامن من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربية الموحد والارتقاء بأداء مؤسساتها وتحديث آليات عملها لمواكبة التطورات السريعة ومجابهة شتى أنواع التحديات للحفاظ على مقدرات الأمة وصون الحقوق العربية والدفاع عنها وعدم التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، وفي صدارتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كما شدد رئيس الدولة على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة، داعيا إلى ضرورة الانخراط الواعي في الثورة الاتصالية بما يسمح بأن يكون للعرب صوت مسموع في العالم ولهم موقع المشارك في صنع القرار الدولي. ومن جهته قال الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي إن زيارته إلى تونس كأول دولة عربية إثر توليه منصبه أمر منطقي وطبيعي بالنظر إلى الدور العربي الذي تطلع به تونس على امتداد التاريخ ودورها الهام والملموس في إطار العمل العربي لا سيما في صلب جامعة الدول العربية. ووصف الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في تصريح إثر لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد، وصف اللقاء بالثري موضحا أنه تناول الأوضاع العربية والدولية وأوضاع الجامعة العربية فضلا عن الأسس التاريخية للقضايا المطروحة في المنطقة وسبل التحرك العربي بشكل متوازن ودقيق مع التمسك بالقانون والعدل كأساس لأي تحرك واعتماد الواقعية السياسية في البناء التدريجي للحلول. كما تطرق الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية إلى مشاركته اليوم 4 في مؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي تحتضنه مدينة الحمامات بنابل، معتبرا أن تنظيم هذا المؤتمر يمثل مؤشرا على أن العالم العربي ينظر إلى المستقبل ليس فقط كمستهلك وإنما أيضا كمساهم ومشارك في بناء المرحلة المقبلة. وفي سياق متصل أعربت جامعة الدول العربية الأمس عن إدانتها واستنكارها الشديد لاستهداف أنصار الحوثي عددا من المنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية في مدن بالمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. وفي وقت سابق أكد الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مناطق جنوبي غربي البلاد بعد أن تم إطلاق إنذار مبكر فيها إثر تعرضها لهجمة من أنصار الحوثي، ودعا الدفاع المدني السعودي المواطنين لاتباع التعليمات وتجنب التجمهر والتصوير نهائيا حفاظا على سلامتهم، وذلك عقب الهجمات التي شنها أنصار الحوثي على هذه المدن، ما أسفر عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال. ومن أخبار العالم أيضا، قال الحرس الثوري الإيراني أمس إن السفن الموجودة في الموانئ الكويتية والبحرينية التي تستضيف أمريكيين ستستهدف، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية على ناقلات النفط الإيرانية. وفي بيان نقلته وسائل الأعلام الحكومية، حثت البحرية التابعة للحرس الثوري جميع طواقم السفن على الإخلاء. هذا وفرضت الولايات المتحدة أمس 36 عقوبة جديدة متعلقة بإيران على قطاع الطيران وشركات أخرى، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق لتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها السابع. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام لنهاية هذه النشرة، قدمنا لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. قافلة تضامنية تحل اليوم بولايتي الكاف وجندوبة لتقديم الدعم المادي والنفسي لأطفال المناطق المتضررة من الحرائق، بمعتمدية الروحية المطالبة باستكمال إنجاز عدد من المشاريع للحد من إشكالية التزود بمياه الشرب. ووطنيا، رئيس الجمهورية يؤكد في لقائه الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون في مختلف المجالات. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
4: إشهار مع أورانج، بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
9: إشهار
10: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.
12: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
13: من بعيد 24 ساعة. فوربة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
14: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
15: صباح الخير.

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تك.
5: مرحبا بكم، هذه الهاي تيك لليوم 9 سبتمبر 2026، وباش نحكي على تجسس عبر التلفاز واتهامات خطيرة تلاحق أجهزة التلفاز الذكية، وإن كشفت اختبارات جديدة عن قدرة عدد من تلفزيونات الـ LG الذكية على جمع بيانات عن المستخدمين ومحيط أجهزتهم وتسجيلها، حتى في بعض الحالات عندما تكون أجهزة التلفاز غير متصلة بالإنترنت أو في وضع الاستعداد، مما يثير تساؤلات جديدة حول الخصوصية وآليات جمع البيانات في أجهزة التلفزيون الذكية. وأجرى تحقيق فريق من قناة جيرمز نيوز في يوتيوب بالتعاون مع قناة ليفل تيش وباحثين مستقلين في مجال أمن المعلومات، وشملت الاختبارات أجهزة تلفزيون LG OLED متاحة للبيع بالتجزة، وأظهرت عمليات تحليل حركة البيانات أنه بعض أجهزة التلفزيون كانت تفحص الشبكة المحلية بحثا عن أجهزة قريبة مثل الهواتف الذكية والساعات الذكية، بالإضافة إلى جمع معلومات مرتبطة بالموقع وشبكة الواي فاي المحيطة وإرسال هذه البيانات لـ LG Ad Solution، وهي في ذراع الإعلانات التابعة لشركة LG. من أكثر النتائج إثارة للقلق بحسب الاختبارات قدرة بعض أجهزة التلفزيون على تسجيل الصوت عبر الميكروفون أثناء وجودها في وضع الاستعداد، ولم يتوقف التسجيل بمجرد فصل الجهاز على الإنترنت، إذ أشارت الاختبارات إلى إمكانية تخزين الملفات الصوتية محليا على التلفزيون ثم رفعها إلى الخوادم عند استعادة الاتصال بالإنترنت. وتفتح هذه النتائج باب واسع للنقاش حول ما يحدث للبيانات التي تجمعها الأجهزة الذكية عندما لا تكون متصلة بشبكة الإنترنت، وماذا كان المستخدم قادر فعليا على إيقاف كافة عمليات جمع البيانات بمجرد فصل الجهاز عن الإنترنت. وسلط التحقيق الضوء على تقنية تعرف وتعرف المحتوى تلقائيا، وهي تقنية تعتمد على تحليل عينات من الصوت والصورة لتحديد المحتوى اللي شاهده المستخدم. ولا يقتصر استخدام هذه التقنية على الNG فقط، إذ يمكن تقنية أسيير تحليل المحتوى اللي شغل عبر التطبيقات الموجودة في التلفاز، إضافة إلى المحتوى القادم من أجهزة خارجية متصلة. وتشير الاختبارات اللي أجرتها الفريق التقني أنه تقنيات متشابهة تعرف المحتوى تستخدم على نطاق واسع لدى معظم الشركات المصنعة لأجهزة التلفزيون الذكية بهدف معرفة المحتوى اللي شاهده المستخدم. وتأتي هذه النتائج بعد واقعة أخرى أثارت جدل حول أجهزة الـ LG في شهر جويلية الفارط، عندما كشفت جيمرز نيوكس أن بعض الشاشات الشركة كانت تثبت تلقائيا تطبيق يجمع بيانات عن الجهاز ويعرض إعلانات منبثقة لتطبيق الـ LG مع برامج مكافحة الفيروسات، قبل أن تعلن الـ LG لاحقا تعطيل الإعلانات المنبثقة في تلك الشاشات.
4: هاي تك.
0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
0: إشهار.

0: صباح النور من جديد، مرحبا. 28 دقيقة على موجاتنا، وأولى المصافحات اللي نسموها في المباشر جينا من عند الدكتورة لمية المرزوقي. ومع اقترابنا لانطلاق السنة الدراسية، الاستعدادات حتى على مستوى الصحي، على مستوى ولاية الكيف، اليوم ثم تضارب باش نبدا بعد شوي ناخذ تفاصيلها الكل معاك دكتورة. مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا في الماتينال. للناس اللي يسمعوا فينا توا مؤكد معنيين بالموضوع، مرحبا بك دكتورة.
1: مرحبا بك مدام حنان، وتحية لكل مستمعي ومستمعات إذاعة الكاف.
0: يعيشك دكتورة، مرحبا بك، أهلا وسهلا. بعد شوية باش تبدأ ثم إيفينمو باش تكونوا موجودين فيها وانتوما المنظمين. خليني معاك نعرف أكثر تفاصيل، شكون موجهة الموضوع، علي اخترتوا التوقيت هذا بالذات، والتفاصيل كلها ناخذوها من عندك.
1: شكرا. الموضوع هو يجي في إطار دعم البرنامج الوطني للتلقيح، وتحديدا تلقيح الفتيات من سن 12 إلى 18 سنة ضد فيروس الورم الحليمي البشري المتسبب الرئيسي في سرطان عنق الرحم. إذن في هذا الإطار وضعت الإدارة الجهوية للصحة بالتعاون مع إدارة الصحة الأساسية، الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، وبدعم من منظمة يونيسيف، إذن وضعت برنامج جهوي لتحسيس المواطنين والمواطنات والفتيات والأولياء وكل شرائح المجتمع باش ينخرطوا في هذا التلقيح اللي مهم برشا كما ذكرت، يحمي النساء والفتيات من سرطان عنق الرحم. كان البرنامج هذايا باش يمتد، من امتد هذا البرنامج، ابتدى منذ شهر جويلية بعد ما قمنا بورشات تكوينية في جوان وقبلها في سنة 2025. انطلق البرنامج إذن في تظاهرات، معناها اغتنمنا تواجدنا في تظاهرات ثقافية وشبابية للتحسيس، ثم كانت أمس دورة تكوينية لفائدة مدرسي ومنشطي نوادي الثقافية، النوادي سمحني المدرسية ونوادي الشباب ودور الشباب. واليوم باش يكون تحسيس مواطني ومواطنات منطقة السمانة من معتمدية الكاف الغربية حول هذا الموضوع، حتى يقتنعوا بأهمية تلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري لوقاية الفتيات، وبالتوازي ستكون كذلك خيمة لتقصي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. وسنحكي مع الوافدين على هذا التقصي حول هذا التلقيح. دونك دار الشباب الريفي، نادي شباب الريفي بالسمانة سيحتضن هذا اللقاء اليوم بدعم من السلطات المحلية، معتمد الكيف الغربية والعمد المتواجدين في المنطقة. إن شاء الله الإقبال يكون جيد، وال الخيرات في التلقيح هذايا يكون معناها في المستوى المطلوب، خاصة وأن ولاية الكاف كانت من جملة الولايات الثلاثة في الجمهورية اللي كانت فيها النسبة مرتفعة نسبيا للفتيات، لكن نأمل أنها تكون أكثر ويكون الإقبال على مراكز رعاية الأم والطفل في البداية كثير لتلقيح الفتيات، ثم وعند انطلاق نشاط التلقيح في التلقيح المدرسي في المؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والإعدادي يكون في موافى شهر ديسمبر إلى جانفي، يكون نسبة تغطية الفتيات مرتفعة.
0: شكرا لك دكتورة. إذن الموعد اليوم في السمانة في دار الشباب الريفية، الموعد يهم
1: من التاسعة صباحا،
0: التاسعة مازال نصيف ساعة، الناس يسمعوا فينا في السمانة واللي يعنيهم الموضوع سيرتو السيدات والبنيات نجموا تكونوا موجودين وتعرفوا أكثر تفاصيل. مشكورة دكتورة لمية مرزوقي على مداخلتك معنا في الماتينال. شكرا على التعاون كذلك باش نوصلوا المعلومة للناس المعنيين. 8:30 بيب وبعدها رجعين.
2: إشهار مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
3: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
3: عندك أورانج.
4: إشهار
5: إذاعة الكاف
6: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
0: 8:31 دقيقة. بكري شوية كانت معنا الدكتورة لمية المرزوقي، باش نبقى في نفس الإطار ونتعلم المصلحة الجهوية للطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بجندوبة، كيفة الأولياء بأنه الفحص الطبي المسبق للدخول إلى السنة الأولى من التعليم الابتدائي إجباري ومجاني بالنسبة للأطفال مواليد سنة 2020. لذا يرجى من الأولياء التوجه إلى أقرب مركز صحة أساسية مستوصف تابع لمقر سكنهم، مصحوبين بدفتر تلقيح الطفل لإجراء الفحص الطبي ليسبق الدخول إلى المدارس الابتدائية سنة أولى من التعليم الابتدائي بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. وتجدر الإشارة إلى أن الأطفال ينجزوا هذا الفحص الطبي المسبق خلال السنة الدراسية 2025 بالأقسام التحضيرية وبالمدارس الابتدائية أو برياض الأطفال والكتاتيب غير معنيين بهذا الإجراء. هذا ما أعنت عليه مصلحة الجهوية للطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بجندوبة. مازال عندكم شوية وقت، نجموا فيما تبقى من أيام قبل العودة المدرسية إنهم الوليدات يقوموا بالإجراءات اللي ذكرناها. رجعين وأسعار السوق من بيجي كالعادة مع فاتن توجيني. فاتن صباح النور، أهلا وسهلا بيك. فاتن مرحبا به. نعود نذكر أن وزارات التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية كانوا أعنوا في بلاغ البارح بلاغ مشترك عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية القادمة، وذلك انطلاقا من اليوم 4/9 سبتمبر نصف نهار، باش تفتح السيت من جديد للوليدات اللي ما نجموش يقيدوا في الفترة الأولى. وأكدت الوزارات المعنية أن الأطفال من مواليد 2021 هما اللي يهمهم التسجيل في المدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب. فاتن مرحبا، أهلا وسهلا.
7: صباح الفل حنان، نهار جميل، نهار مرحبا انت وكل المستمعين.
0: يعيش كل، مرحبا بيك، نهارك مبروك. اي
7: الاسعار كالعاده جولتنا الاسبوعيه المعتاده اللي كل مره نقوم بها في سوق من الاسواق، وتكون لنا برشا سواء كانت مع البيعه والا حتى مع المواطنين. البدايه بحبيب الزوالي حبيب الملايين الجيز حنان. الجيز اللي ليمتي فيها مفقود نوعا ما، معناتها يزمك تمشي على بكري. واحد من الباعة قال لي اخلط خد بايك على بكري، معناتها اللي يمشي العشرة ما عادش يلقى كان الحاجات اللي هي المشتقات بالتفصيل، معناتها الفخاذ الزر الحاجات اللي يلقاها، لكن بالنسبة للجهاز كان جاهز للطبخ وإلا للسكالوب بالذات، السكالوب اللي هو مسجل كميات نقص الكميات حنان، هذوما الزوز ناقصين بالزيت. الدجاج 9050 معناتها اللي هي 8950 التعريفة، لكن فما زوز أحجام لهنا كي نحكيه على الدجاج الجاهز للطبخ، الدجاجة كاملة نحكيه على حجم الدجاجة ما يوصلش للكيلو حتى، معناتها تطلع لك الدجاجة أقل من 9000. وفما حجم آخر كاليبر آخر اللي هي دجاجة تفوت حتى 20 و25 دينار، معناتها لهنا أو كل واحد وشنو الحجم اللي يناسبه ويناسب العائلة بتاعه. الاسكالوب ب 19 دينار، 18 دينار و800، 18 دينار و900. الزر الدجاج حنان 13 دينار و980. الفخذ الدجاج 12 دينار و950. والساك 19 دينار و990. هذه بالنسبة للدجاج. نكمل مع اللحوم، خلينا مدام بدينا اللحوم البيضاء اليوم وكملوا مع اللحوم الحمراء. العلوش بين 60 و 65 دينار، الهبرة بقري 40 ل 45 دينار، المرقيف بين 25 ل 35 دينار، الكوتليت 30 دينار، الصدرة 32 دينار، كرشة بقري 7 دينارات. نمشيو للخضرة والغلة. بداية بالخضرة، اللي متي فيها الطماطم رجعت غلاء سومها شوية، مع طبعا كنا نحكيه على 8 مية حتى للدينار ل 12 مية، ولينا نحكيه على من 18 مية لل 2000 حتى لل 2500 2200. بطبيعة لهنا ديما نحكيه كيكا نحكيه على الجودة والحجم. الفلفل بريسك نفس السوم معناتها 2500 مية، فما ب 16 مية وب 18 مية الفلفل موجود، معناتها أنواع وأشكال. البطاطا الثوم محافظة عليه، لكن هنا نحكيه على الجودة حنان من 2000 إلى 2500 البطاطا. البصل من دينار ل 13 مية، القرع الأحمر بلفين الكيلو، السبناخ ب 5 دينارات ل 6 دينارات الكيلو، البرود ربطة كاملة ب 9 دينارات، السلايت بلفين، البيتنجيل بلفين، الخضرة جويدة 700، السناريا من 2000 إلى 2500، البتراف بلفين، والكرزون بلفين. هذوما أبرز الخضر الموجودة. يمشي بيك للغلة، كبر كلا الغلة التفاح والعنب هما اللي رابحين نهارين. هذوما التفاح من 4000-4500 اللي بوخد هذيك، فما حتى بستة دينارات، فما أنواع أخرى أقل جودة وأقل حجم بالطبيعة ب 3800. العنب بين 5500 حتى 6800، فما ب 7200. الخوخ مازال ما كمية نقصت حسيتها حنان 5700. الكرموس مازال موجود معانا، الكرموس يخدم بين 6500 حتى 9 دينارات. لنزاس موجود يخدم 7500. القارس قاعد يرجع الكميات اللي مثل فيت ومش موجود ب 2500 حتى 2800. هذه ابرز الحاجات والمعروضات. نهايه بركله شميسه تنقب الريح، شمس قويه حنان اليوم. ديما احنا نذكروا نقولوا انه كل قدير وقدره، على قد الحافظ من التقييد الواحد مع العودة المدرسية، هذه يكمل في آخر الاستعدادات، نحكي على النداعات والتغطيات كل المستلزمات العودة هذه. إن شاء الله ربي مع المواطنين الكل، ويعرفوا خاصة شنو يوكلوا صغيراتهم، ديما يكونوا حريصين على أكلة صحية الجودة قبل كل شيء.
0: هذا هو معقول برشا. شكرا لك على الملاحظة، تحياتي لك فاتن، نهارك مبروك. 38 دقيقة نذكر فقط بالبلاغ الصادر على المعهد الوطني للرصد الجوي، ويكون الوضع الجوي بداية من غدوة الخميس 10 سبتمبر ملائم لنزول أمطار مؤقتا العادية وأحيانا الغزيرة بالشمال، حيث تتراوح على الكميات عامة بين 30 و 50 مليمتر، ثم تشمل محليا آخر النهار وأثناء الليل الوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي البرد أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أنه تنخفض الحرارة بأغلب المناطق يوم الجمعة 11 سبتمبر، مع تواصل ظهور سحب رعدية مسحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالشمال والجهات الغربية. إذن الطقس ملائم لنزول أمطار، باش يعرف تغيير في الساعات القادمة. به وقيت 9:45 ميكرو تروتوار مصدق حاضر كالعادة، أهلا وسهلا بيك ومرحبا مصدق على تأمين هذا اللقاء والنقطة هذه والفقرة في الماتينال، مرحبا بيك.
8: صباح خير حنان، صباح خير لكل مستمعي ذات الكيف.
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
8: اليوم حنان وتعرف العودة المدرسية على الأبواب، هذه تقريبا آخر مراحل الصيف، يعني كيف تعرف نستقبل الصيف، ثم أعراس، ثم عولة، الناس مازالت ثم الناس تعمل عولة، ثم مصيافة. حابين نشوفوا بعد الفترة الصيف هذه كيفاش خرج المواطن من تقريبا احنا مناسباتنا برشا
0: وسين السراولية طبع لتونسي معلم ليه ما عندوش مشكلة كتهن من المصيف للعروسات للنجاحات للمهرجانات للبحورات للعودة المدرسية
8: عادي عادي خلينا نشوفوا المواطن كيفاش خرج من العطلة الصيفية.
9: المواطن توا واللي هو عنصر في وسط الدائرة، الدائرة ذي هي تمثل المحيط اللي يعيش فيه، خدمته عارفه مصروفه داره مرض عطار خضار زار ولا مش مرتاح، معناها ما عادش ينجم يوفر الاحتياجات الضرورية متاع العيشة متاعه، دونك اوتوماتيكمون باش يولي يعيش في مناخ متاع ستريس ومتاع عدم ارتياح، باش يحس كأنه يحب يولي يهرب من الواقع هذا واللي يحب يلقى حلول. بالموظف بالنسبة للوقت نتاعته ما عادش خالط ماذا بيه مثلا مصدر نتاع رزق آخر باش يعاونه، يحب يقطعك السلسلة هذيك نتاع ستريس اللي قاعد يعيش فيه ويخرج نقولوا نحن الكونفور نتاعه، يحب يرتاح، يحب يحسن من عيشته، من مستويه، من مستوى ذريه. هو تو يشوف في ولده مثلا مريض مسكين ما ينجمش يداويه، ما عندوش لبسه، ما يلبسش كيما اصحابه. تو نشوفوا نحن في وقت انه تلقاه عمره 16 سنه والصغار عندها تليفونات عمرها 16 سنه، ما ينجمش يشوف ولده هو كيف ما غير تليفون مثلا، يولي مجبور انه يحب يشري ولده تليفون. بنته كيف تحب تشري لبسه بيه، هي مرته كيف تحب، معناها تلاقيت عليه من نواحي الكل.
10: والله أنا نشوف باللي الضغوطات النفسية هذه تولد برشا أمراض، من بينها الغدة الدرقية اللي برشا عباد ولت مريضة بها من ضغط الحياة، من المشاكل اللي خلت واحد ديما على عصاب.
11: المواطن ولا برشا على عصابه من ضغوطات الحياة نجم يكون، من روتين نفس النهار باقي يتعاود، مانيش الانسان ماهوش لاقي فيش معناها باش يعبي وقته للامانه، معناها خاطر ولا نفس النهار. ما هو الاكثريه اللي خلت الانسان نجم يكون على اعصابه برشا هي الهواتف، نتصور ناس مصدق بعدنا على الحياه نتاع قبل.

0: تكون اجتماعية، تنجم تكون عاطفية، تنجم تكون عائلية. لك تشوف توا في وقتنا الحاضر، حتى كي مش تجي صغارك مش تمشي تعمل مش تمشي تفرهدهم شوي، وين عندك باش تمشي؟
1: والله شو نقول لك، ضغوطات نفسية، ضغوطات نفسية ذي من المصاريف كثرت، من الوتيد، من مصاريف الدار، من الماء، من الضوء، من الدواء، من كذا من كذا، يولي خيتي الإنسان يولي هتري بالسيف عليه، يولي معناها على أعصابه، يولي كذا، يزيد يمشي يخرج من الدار باش يبدل الجو، يلقى لغة الشارع ما قلوش مع الكلام مش باهي، يولي يلقى العقلي مدري كيفاش تحكي باللغة اللي يحكي بها هو قبل ويسمعه في اللغة ذي تو ما يركبوش على بعضهم، يولي يستريسي، يولي ممرض، يولي على أعصابه، يولي هتري، يولي يحكي بيديه، يولي في الليل باش يروح يرتاح يحب يرقد، لو كان يتحصل معناها على ساعتين نوم بريمو البقية عديهم يهتري، عديهم يتخيل، عديهم يحكي مع روحه في المنام خياليات، برشا مشاكل برشا حاجات.
2: برافو يعطيك صح. لي على اختيار الناس بالحق، هو اللي اكتشفته في روبرتاجاتك مصدق انه اختيارك للناس بصراحة، ويعني أرى محترمة جدا، كل واحد كيفاش يدلي يعني موقفه في المواضيع اللي تختارها. كلام معقول الكل اللي سمعناه،
3: كل واحد حنان كيفاش معناه يعيش الفترة مع كل منوعة. هذا هو الحقيقة، هو من الناس اللي أجمعوا عليه أنه ما صعوبة الحياة الحقيقة، كل واحد ومشاغله مهما كانت الظروف المواطرة، ونحن خذينا المواطنين بالمختلف معناها، هذا ما خذناش فئة معينة، فئات مختلفة معناها فهمتني، وكلهم تقريبا ثم برشا ضغوطات كما كنت حكيت من الأول، يعني المواطن ما عادش قادر الحقيقة باش يوفر ظروف حياة طيبة يعني ليه والعائلة كل. بطبيعة الحال إن شاء الله نحن نقوله تتحسن مستوى المعيشة بالنسبة للعائلة، لأنه شنو هي كلها مادية روح حنان،
2: كلها مربوطة
3: بالماديات، تعرف ساعات لساعات معناها مواطن ما يجيش ما صغيراته باش يمشي صيف، هذه توقف العودة المدرسية. وإن شاء الله نحن معناها في التعليم يعني كل أين قضيت عطلتك أو كذا وكذا، ماذا بينا نحن المربيين مش لازم معناها، لأنه
2: كما بوكوش يخدمك الورقة ذيك الشهيرة، فهمتني؟
3: لأنه
2: نجوزوها للحكاية، حط له شنو تحب تكبر، وقت اللي تحب تكبر شنو تحب تخدم، شنو هوايتك، شنو فهمتني؟ ما مش بوكوش يخدم.
3: ربما نحن عملناها حقيقة ولا من التعليم،
2: وانت رجل تعليم تحسها تجاوزناها مصدقة.
3: موش تلامذة متاع بكري، موش تلامذة متاع توا حنان، تلامذة توا أكثر تحس برشا، ومعناها ثم معناها ضغوطات، ماذا بينا نحن كيف معناها نواكب الظروف نتاع الحياة بصفة عامة، يعني معناها تصور أنت تلميذ صغير تو تقول له أنا قضيت تو طول مباشرة مش يكذب عليك، يقول لك أصحابه مشوا من البلاصة هذيك والبلاصة هذيك البلاصة هذيك، معناها يمشي يدخل في حوايج، ونحن ماذا بينا من الصغرى من تو معناها من الابتدائي نعلمهم حوايات يقول الصدق، وبالتالي ثم أسأل ماذا بينا
2: محرجة الطفل في عمر معين. يعطيك الصحة على الملاحظة مصدق، شكرا لك، يعطيك الصحة على تأمين هذا الركن. من خلالك تحية إلى كل الأسرة التربوية اللي استعدوا أبارتير إن شاء الله بداية الأسبوع مشي بيشروا مع العودة المدرسية، إن شاء الله تكون سنة موفقة للجميع. شكرا مصدق، كنت تحكي على العودة المدرسية، أنه آخر الأخبار حول الكتب والمستلزمات المدرسية، بدينا نقرب شوية بشوية، المكتبات تعرف استعداد منذ فترة لتأمين يعني الكتب والمستلزمات المدرسية للتلاميذ في وقت تواصل فيه عملية التزويد ببعض العناوين والمواد اللي كانت مفقودة في الأيامات الفارطة، وفيها حتى اللي مازال للأمانة ما همش موجودين. رئيس الغرفة الوطنية الكتب كتبيين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كان أكد البارح أنه تقريبا 95% من عناوين الكتب المدرسية موجودة في المكتبات، وأكد أنه بقية العناوين باش توصل في الساعات القليلة القادمة، يعني مع نهاية الأسبوع إن شاء الله تكون العناوين كلها موجودة، والمستلزمات المدرسية كذلك موجودة، ويعني الغرفة الوطنية للكتبيين كانت دعات الأولياء خاصة أنه يخذوا الأدوات هذوما من المسالك المعتمدة من المكتبات.

هكا يضمن على الأقل السلامة الصحية والجودة تكون موجودة. فيما يتعلق بالكراسي المدعم، رئيس الغرفة أكد أنه المادة متوفرة حاليا تقريبا في كل مكتبات في جهات تونس الكل، توصل بكميات محدودة، وأكد أنه رهيب الكراسي المدعم ماهوش مفقود، ينقص شوية ويعاود يرجع في أي وقت، وأنه المكاتب تونس الكل موجود فيها الكراسي المدعم، وأنه نسق التزويد باش يشهد تحسن كما ذكرت مع الكتب في الأيامات القليلة القادمة. وفي سياق آخر أكد أنه وضعية قطاع الكتبيين يعني يواجه عدة صعوبات في الفترة هذه، من بينها الطابع الموسمي واشتداد المنافسة خلال فترة العودة المدرسية، وانتقد ما وصفه بالانتصاب الفوضوي وبيع المستلزمات المدرسية خارج المسالك المنظمة، وأكد أنه بعض الناشطين في قطاعات أخرى يتحولوا خلال الفترة هذه يبيعوا الكراتب والمحافظ والكراسات، وهو يعني حاجة ماهيش باهية وغير عادلة بالنسبة للكتبيين، وأكد أنه مهنية الكتبي تخضع لشروط تنظيمية، وأكد إلى مزيد من الرقابة واحترام الإطار المنظم للقطاع، وشدد على ضرورة أنه يستجيب ممارس المهنة لشروط محددة من بينها توفر مستوى تعليمي أدنى والالتزام بكراسة الشروط المنظم للمهنة الكتبي، معتبر أنه ممارسة النشاط لا ينبغي أن تكون ظرفية أو مرتبطة فقط بموسم العودة المدرسية. الكتب موجودة، الكراس موجودين، كان ثم نقص راهو ماهوش دائم، راهو في أي لحظة ينجموا يتوفروا الكراس خاصة الكراسي المدعم، وبعض العناوين مش تكون حاضرة من هنا نهاية الأسبوع. 9 غير درجين على موجاتنا، يوم سعيد موفق للجميع، مرحبا بكل من اختار موجاتنا. بكري شوية الملاحظة تعاود توصلني من هو من الحي العصفورية 2، الفويت اللي موجود عنده مدة به هو الحق نتاع ربي، لو توصلنا مع سيبهاء المدير السونيد الكيف فرع الكيف، وأكد أنه إن شاء الله التدخل باش يكون عاجل كما دخلوا في عديد النقاط الأخرين، ومازالوا برشا نقاط يستنوا التدخل سيبهاء، وشكرا على رحابة صدرك. رجعين الأنغامنا وإيقاعاتنا بعد الأخبار، رجعين واصلوا ماتينال حتى 9:30.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: إشهار
3: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
2: إشهار
5: 9 صباحا هنا على موجاتنا.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: طابت أوقاتكم، أهلا بكم مجددا لهذا الموعد الإخباري. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اليوم قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. وسيستفيد من هذه القافلة التضامنية حوالي 400 طفل، وتنطلق من تونس العاصمة صباحا في اتجاه محطتين. الأولى ستكون في ساقيت سيدي يوسف من ولاية الكاف، والثانية ستكون بمنطقة العليق بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة. أعلنت شركة الجهوي للنقل بالكاف اليوم عن انطلاقها في حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية الجديدة، وذلك عن بعد. وأكدت الشركة أنه يتعين على التلاميذ والطلبة الراغبين في الحصول على اشتراكات مدرسية التسجيل عبر منظومة الاشتراكات الإلكترونية وخلاص معلوم الاشتراك باستعمال بطاقات الدفع الإلكترونية. أعلنت وزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية لسنة الدراسية الجديدة، وذلك بداية من اليوم الأربعاء وانطلاقا من منتصف النهار. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي. وقدم رئيس الدولة في مستهل هذا اللقاء تهنئة للأمين العام الجديد على تولي أمانة جامعة الدول العربية، متمنيا له التوفيق في مهام جديدة في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية ووضع دولي غير مسبوق يتسم بالتقلبات العميقة والمتسارعة. قال مسؤول صهيوني ومصدر مطلع أن الكيان الصهيوني أبلغ القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعنيين معينين فيها سيفقدون اعتمادهم، وذلك خلال 30 يوما. ختاما، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسميا أن الحرس الثوري أعلن في بيان له اليوم الأربعاء أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في الخليج، وذلك ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. كما ذكر الحرس الثوري أنه هاجم 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز، وصفها بأنها محظورة وغير آمنة. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام 10 بإذن الله تعالى، اللقاء.
2: صباح الخير.

0: Radio Kef FM.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.
2: مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله طريق سلامة لكم الكل. اليوم باش نحكوا على كيفاش نضمنوا سلامة أبنائنا التلاميذ أثناء العودة المدرسية، كيفاش نحميهم من أخطار حوادث المرور. الحوادث من أكثر المخاطر اللي تهدد صحة أطفالنا وحياتهم، خاصة وقت اللي يبدو ماشيين للمدرسة وإلا راجعين، وهي ولد ظاهرة خطيرة جدا نظرا للنسب المرتفعة لحدوثها، ونظرا أيضا للانعكاسات السيئة على صحة الطفل. الوقاية منها أمر ضروري وأساسي، لأن هذه الوقاية تتطلب تكاثف المجهودات الكل من جميع الأطراف المدخلة في هذه العملية، وهي العائلة والطفل في حد ذاته، ثم تجي المدرسة في درجة ثانية، وهي اللي ترسخ مبدأ الوقاية من حوادث المرور. ماذا بينا في الأيامات الأولى الأولياء يرافقوا أبنائهم إلى المدرسة، يصطحبوهم، يعلموهم قواعد السير، يعلموهم كيفاش يقطعوا الطريق، كيفاش يقزروا لليمين لليسار، يلزم زادة نمشوا عكس الاتجاه بتاع السيارات، يعني يلزم نمشوا على الرصيف من الجهة اليسرى باش نجموا نشوفوا السيارات الجاية في الاتجاه المعاكس. يلزم نعلموا الطفل أنه ثم ممر للمترجلين يلزم يمروا منه، يلزم الطفل يتعود على احترام قواعد المرور ويعرف المعاني الإشارات اللي تعترضه في الشارع ويعمل بها، يلزم يتبع تعليمات شرطي المرور ويحترم الإرشادات، يلزم ينظر في الاتجاهين قبل قطع الطريق وينتبه إلى السيارات المنعطفة ويعبر من الأماكن المخصصة للمشاة. بالنسبة للسائق خفض من السرعة في المحيط المدرسي حفاظا على أرواح أطفالنا، استعمل حزام الأمان لحمايتك وحماية أطفالك، احترم علامة قف وخذ وقتك للتوقف باش تواصل طريقك بأمان وما تعرضش حياتك وحياة أطفالنا للخطر وقت تستعمل الهاتف أثناء السياقة. إن شاء الله الثنية زينة لكل أبناء التلاميذ ولكل مستعملي الطريق. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.

مستمعين 21 دقيقة بعد 9. أهلا وسهلا، تحياتنا لكل مستمعين وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. نذكركم بالصيدليات المنيوبة للفترة هذه حتى 11 سبتمبر الجاري. البداية بالكيف الدهماني عمار الجزيني، في سر الصيدلية بسمة بالضيف، في القصور خالد تتني، في الكيف عفيف بن موسى، محمد يحيى نصر وسميرة لتبرسقي، في تجروين لسعد المحجوبي، سقيت سيدي يوسف أمين بوغانمي، منصف عاشور في قلعة سنين، وعمر الحنيشي في نبر. هذه صيدلية المنيوبة بالنسبة لولاية الكيف. على مستوى ولاية بيجا، نور الدين المنقي في بيجا المدينة، فارس بن كوسة في تبرسق، تستور أيمن غديرة، تبار محمد رضا الهرقلي، سيدي اسماعيل رفيق جزم في راس نصيري، في مجز الباب طيب الجاسمي، نفزة سفيان الزويغي، ويد الزرقة نيديا شلواتي، في ولاية جندوبة بلاريجيا حسين الغزواني، في بوسالم ياسمين بن عبد الله، جندوبة الشمالية والجنوبية رضا ضيفلي، هند دخيلي في تبرقع عند راهم موجودة صيدلية نيديا المرزوقي، فرنانة فرح العبدلي. على مستوى ولاية سليانة، في الروحية محمد هادي العرابي، في الكريب حسني العيادي، برق وعصام بن عطية، بوعرادة محمد رجب صفر، سليانة خالد الأحمدي، في قعفور توفيق الرياحي، في كسرة يوسف المفداوي، وفي مكثر محسن الرمضاني. هذه الصيدليات المنيوبة على مستوى مدن الشمال الغربي ولاية الشمال الغربي في الفترة هذه. نذكر أنه الجمعية التونسية لقرى الأسواس تعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن اليوم ينظموا قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة الأطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي، ويستفيد من هذه القافلة التضامنية حوالي 400 طفل من المتضررين من أثار هذه الحرائق بالنسبة لجهة الشمال الغربي. رئيس الإدارة الفرعية لعملية والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أكد 2 ندوة صحفية كانت صارت بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية أن الوحدات التابعة للديوان الحماية المدنية قامت في الفترة الممتدة من 1 جوان حتى 6 سبتمبر ب 14,000 تدخل في مجال مجابهة الحرائق. وأكد ذات المصدر أنه أكبر الحرائق الغابية هذه الصيفة كانت بجبال تكرونة سقيت سيديوس التابعة لولاية الكيف اللي أتى تقريبا على 9,000 هكتار، جبل برق ولاية سليانة اللي كذلك مساحة كبيرة احترقت 2000 هكتار. هذه متابعاتنا، تحياتنا لكل مستمعينا وإن مكانوا. هذه منوعة الصباح الأولى على موجات إذاعة الكيف، تحية الفريق الكل اللي أمن هذا اللقاء. تقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.

0: بي.
1: صباح الخير. صوت الشمال الغربي في بوسالم على الذبذبة 102.2.
2: دنيا الصغار، دنيا الصغار، دنيا الصغار.

0: الراوي أنور العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي.
1: المانجا وملك القرود. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي شمال الهند تحديدا، عند سفوح جبال الهيمالايا وهي أعلى جبال العالم، نمت شجرة كبيرة للمانجا، وقد عاش بالقرب منها الكثير من القرود عيشة مليئة بالهدوء والطمأنينة. كان القرد دافتا واحدا من هذه القرود، كان طماعا وغليظا، ولكن لا يمكن مقارنته بزعيم القرود باتيستا. باتيستا كان قوي البنية، هادئا جدا، عطوف القلب، كان الجميع معجبا به. كانت أرض القرود محاطة بالمياه والوديان، وكانت هادئة جدا، وعند شواطئ النهر توجد عاصمة الهند القديمة. كان دافتا يحب اللعب كثيرا، وبينما كان يلعب مع صديقه بحبات المانجا إذ سقطت إحداها في النهر، ولكن سقوط هذه الحبة من المانجا في النهر سيكون سببا في حدوث حدث غير متوقع. وهكذا انجرفت حبة المانجا إلى العاصمة.
2: انظر انظر إلى ذلك الشيء الذي يلمع.
3: إنه جميل.
4: سأتي به.
2: ما أجمله، إنه يلمع.
4: ارمه إلى هنا.
3: هيا نلعب. هيا
5: ماذا يوجد في أيدي تلك الفتية؟ إنه شيء يلمع، ائتوني به.
6: حسناً سيدي، حسناً. ماذا؟ كل شيء هنا ملك للمهرجة. اذهبوا.
1: لم يرى المهرجة فاكهة المانجا من قبل، لذا استدعى عالم النباتات ليفحص الفاكهة في الحال.
5: هيا أيها العالم، قل لي ما هذا؟
7: وجدتها، إنها المانجا يا سيدي، وتوجد فقط في جبال الهيمالايا. طعمها لذيذ جدا، كأنها فاكهة من فواكه الجنة.
5: حسنا سأجربها. إنها لذيذة جدا.
8: حقا إنها لذيذة جدا. لقد انتهت.
5: لا تقلق يا عزيزتي، سأسافر إلى هناك وأحضر الكثير من المانجا.
8: حقا عزيزي، حقا. شكرا لك.
1: سافر المهرجة عبر النهر عكس اتجاه النهر ليحضر المانجا، مصطحبا معه عددا كبيرا من الجنود. وبعد أسبوع وصل المهرجة وجماعته إلى بقعة كان الطيار فيها سريعا وغدارا.
9: تماسكوا، تشجعوا.
1: غرق المركب المصاحب للمهرجة أمام أعينه، ولم يتحرك له أي ساكن، فقد كان خائفا، فلو حاول مساعدة الجنود فإنه لن يصل إلى مبتغاه ليتذوق فاكهة المانجا اللذيذة. لذا تركهم يغرقون دون مساعدة، ثم واصل طريقه. وأخيرا وصلوا إلى أعماق الهيمالايا ووجدوا شجرة المانجا.
8: انظروا، انظروا هناك شجرة المانجا.
1: وفي تلك اللحظة عندما رأى باتيستا دخول المهراج ورجاله، أمر القرود أن يختبئوا. وفي الحال أمر المهراج جنوده بجمع المانجا. ولما حل الظلام قرر المهراج قضاء الليلة هناك. وفي منتصف الليل وبينما المهراج وجنوده نائمين، خرجت القرود بهدوء وبدأت تأكل المانجا. وبينما كانت بعض القرود تأكل والأخرى مثل دافتا تحمل السلال لتبعدها في مكان آمن، وقعت حبة مانجا على رأس المهراجة.
8: انظروا، انظروا هناك، إنهم يسرقون المانجا. اقتلوهم، اقتلوهم.
1: كان الظلام يعم المكان، لذا لم تصب سهام الجنود أيا من القرود، ولكنها لم تستطع الهرب أيضا، فقد علقت في أعالي الأشجار.
10: اسمعوني جيدا، لقد علقنا هنا وساعدنا في المكوث على قيد الحياة هذا الظلام، لكن عندما تشرق شمس الصباح فإنهم سيقتلون.

0: حتى طرف الحبل من جهة وغصن شجرة من جهة أخرى حتى يتمكن إخوانه من المرور فوقه والهرب.
1: انظروا، لقد هربوا، هيا اقتلوهم، اقتلوهم.
0: توجهت سهام جنود المهراج نحو باتيستا المسكين، بينما كانت بقية القرود تمر فوقه بسرعة.
2: انظر، يضحي بحياته من أجل إخوانه.
1: توقفوا، توقفوا،
2: إنكم أغبياء.
1: انظروا كيف يساعد إخوانه، انظروا كيف يضحي بنفسه.
0: مر كل القردة إلا دافتا، فقد كان خائفا وعالقا فوق الشجرة. تسلق أحد الجنود الشجرة ودفعه ليمر مع أصدقائه، وفجأة تمزق الحبل وسقط باتيستا في النهر. جرت كل الجنود المصاحبة للمهراج لإنقاذه.
2: أنت قرد شجاع، أحسنت. هذا التاج الذي على رأسي سوف يكون لك منذ اليوم، فأنت تستحقه أكثر مني. لم تتخلى عن إخوانك ولم تتركهم يهلكون، وجزاء لك لن أحمل هذه المانجا معي، فهي لكم وستبقى لكم.
3: كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل فاطمة الحسناوي، لطفي العكرمي، إيمان اليحيوي، علي بن سالم، محمد علي بالحارث، ومحمد سفينة.

0: دراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
1: في يوم من أيام الشتاء الباردة يا أحبائي، كان المهرج جالسا في قصر الملك، فأراد الملك أن يداعبه فقال له:
2: هل تستطيع أيها المهرج أن تجلس خارج القصر في العراء وفي ليلة من ليالي الشتاء الباردة وأنت عاري الصدر؟
3: أستطيع أن أفعل ذلك أيها الملك، بل أترك لك أيضا تحديد الليلة التي تريد أن أقضيها في العراء.
2: إن فعلت ذلك أيها المهرج سوف تكون لك مكافأة كبيرة، وسوف أعطيك 1000 من الدنانير الذهبية.
1: اختار الملك ليلة من ليالي الشتاء شديدة البرودة، فأمر حراسه أن يصعدوا مع المهرج إلى قمة الجبل ويجردوه من ملابسه، ويظلوا بالقرب منه طوال الليل ويراقبونه حتى لا يشعل نارا للتدفئة.
2: هذه ليلتك أيها المهرج.
3: نعم يا سيدي، وسوف ترى كيف أعود منتصرا.
1: قام الحراس بارتداء ملابسهم الشتوية الثقيلة التي تحميهم من البرد القارس، وقاموا بالصعود مع المهرج إلى قمة الجبل وجردوه من ملابسه وجلسوا يراقبونه كما أمر الملك. وقضى المهرج ليلته وهو متيقظ من شدة البرد حتى أن الدم كاد يتجمد في عروقه. وفي اليوم التالي قام الحراس باصطحاب المهرج من أعلى قمة الجبل ونزلوا به إلى قصر الملك، وقد كان سليما تماما ولم يمسسه سوء، مما أثار دهشة الملك.
3: لقد كانت ليلة صعبة يا سيدي، قضيتها وحيدا في البرد القارس.
2: هل رأيت أي نار مشتعلة في أي مكان وأنت في قمة الجبل؟
3: نعم يا سيدي، لقد رأيت ضوءا ضعيفا لمصباح يومض من بعيد من نافذة إحدى بيوت القرية التي على سفح الجبل.
2: هذا يعني أنك قد استدفأت بضوء ذلك المصباح. لقد خسرت هديتي إليك.
3: ماذا؟
1: هنا اشتد غضب المهرج ولاذ بالصمت، ثم أخذ يفكر في حيلة ليستعيد بها مكافأته التي وعده بها هذا الملك المخادع. بعد مرور أسابيع يا أصدقائي، ذهب المهرج إلى قصر الملك وقام بدعوته هو والحاشية إلى الغداء عنده، وأنه سيعد لهم مائدة شهية جدا في المروج بين الأزهار والأشجار. بالفعل لبى الملك وحاشيته طلب المهرج وذهبوا إلى منزله، وكان قد خصص لهم بالفعل مكانا متميزا بين الأشجار، وأخذ يلقي النكات والدعابات المضحكة عليهم حتى فات موعد الغداء. فشعر الملك بالجوع، وكان المهرج بين الحين والحين يترك الجالسين ويغيب برهة من الوقت ويعود مجددا. ولما اشتد الجوع بالملك سأل المهرج:
2: أين الطعام؟ فلقد اشتد من الجوع أيها المهرج.
3: الطعام لم ينضج بعد يا سيدي، والذنب ليس ذنبي وإنما ذنب النار.
1: فقام الملك من مجلسه وقال لحاشيته:
2: هيا بنا لكي نرى ما يصنع لنا هذا المهرج.
1: ذهبوا جميعا ليروا ماذا أعد لهم المهرج من طعام، فرأوا أنه قد وضع عدة قدور بها طعام وعلقها بأعلى الشجرة وأشعل النار في الأرض بحيث لا تصل النار إلى القدور، بل يصعد للقدور دخان النار فقط. هنا غاضب الملك وقال:
2: ما هذا أيها المهرج؟ هل تسخر منا؟
3: في تلك الليلة التي قضيتها يا سيدي في أعلى الجبل، رأيت ضوء مصباح خافت من أحد نوافذ بيوت القرية، فحكمت علي آنذاك بأنني استجفأت به، فكيف لم ينضج الطعام وليس بينه وبين النار إلا بضعة أمتار يا سيدي؟
1: هنا ضحك الملك من دهاء المهرج وزال غضبه، ثم أمر بإعطائه مكافأته التي وعده بها، بل وزاده عليها لفطنته وقدرته على الإقناع ومقارعة الحجة بالحجة. وهنا يا أحباء الصغار تنتهي حكايتنا، إلى اللقاء.
0: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.

صغار، دنيا صغار، دنيا صغار.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تمام والعشرة صباحا هنا على موجاتنا. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. تنظم المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بباجة صباح اليوم بالتنسيق والشراكة مع معتمدية عمدون قافلة صحية متعددة الاختصاصات على غرار عيادات في الفحص بالصدى وتقصي سرطان الثدي وعنق الرحم، بالإضافة إلى تنظيم حصص تثقيفية وتحسيسية صحية. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس بالتعاون مع كشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اليوم قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. وسيستفيد من هذه القافلة حوالي 400 طفل، وتنطلق القافلة صباحا من تونس العاصمة في اتجاه محطتين. الأولى ستكون صباحا في ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف، والثانية ستكون بعد ظهر اليوم بمنطقة العليق من معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة. أعلنت شركة الجهوي للنقل بالكاف عن انطلاقها اليوم في حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية الجديدة وذلك عن بعد. وأكدت الشركة أنه يتعين على التلاميذ والطلبة تسجيل عبر منظومة الاشتراكات الإلكترونية وخلاص معلوم الاشتراك باستعمال بطاقات الدفع الإلكترونية. أعلنت وزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية لسنة الدراسية الجديدة، وذلك بداية من منتصف نهار اليوم. أصدرت وكالة فيتش رايتنج تقريرا جديدا بشأن تونس، قررت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لتونس عند الدرجة بيموا مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. في أخبار الشرق الأوسط، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسميا أن الحرس الثوري أعلن في بيان له اليوم بأنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج، وذلك ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف خمس ناقلات نفط إيرانية. كما ذكر الحرس الثوري أنه هاجم أيضا 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز وصف بأنها محظورة وغير آمنة. وختاما، صعدت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي وارتفعت بأكثر من دولار واحد في التعاملات المبكرة لصباح اليوم لتلامس حاجز $100 للبرميل في عقب الاستهداف الإيراني للأجواء الأردنية. وارتفعت العقود الأجل الخام برنت ب 1.57 دولارا لتصل سعر البرميل إلى 99.49 دولار. شكرا على المتابعة، اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: استوديو نيس على موجاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الجديد. استوديو نيس ليوم الأربعاء، الموعد هذا متعودين به مع زميلتي خيرة شيرني اليوم في تعويضها ضحى البوكيري، وكالعادة نحافظوا على أركاننا إن شاء الله، وتكونوا معنا في الاستماع والمتابعة بعد شوية مستجداتنا الوطنية والعالمية كالعادة. ومعنا اليوم الكاتب الصحفي صبري الربحي في القراءة والتحليل. مش حثوا أيضا اليوم على موضوع مهم جدا مع اقتراب العودة المدرسية، الدعم المالي اللي تستحقه الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. دعم المالي هذا باش يمنح فرصة أفضل لوليداتنا باش يرجعوا في العودة المدرسية وينجموا تكون عندهم كل مستلزماتهم. أيضا في ركن الاقتصاد اليوم باش نتحدثوا على منظمة مغيرون اللي تفتح الباب أمام الشباب اللي يحبوا يطوروا عندهم أفكار مشاريع ويحبوا يطوروها ويحولوها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. كنت حدثكم عليها قبل البلاغ كي خرج، واليوم من خلال الاستضافة ونفهم التفاصيل الكل وخاصة شكونهم الشباب اللي ينجموا ياخذوا الفرصة هذه باعتبار أنه فما مزايا للانتفاع بطبيعة الفرصة ريادة الأعمال اللي توفرها منظمة مغيرون. إن شاء الله تكون حاضرة معنا المسؤولة على الموارد البشرية سيدة سورية كماضي، وتحدثنا على المعطيات الخاصة بالترشح للشباب هذوما باش يطوروا أفكار مشاريعهم ويحولوها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. ناس ومشاغل اليوم جيكم من سلينا مع زميلي ماهر الهماسي وأخبار الجهات. معنا إن شاء الله تكون حاضرة فتنة تجيني من بيجة وهشام الصغيري من جندوبة. اليوم معنا في الهندسة التقنية خير الدين القرفي، تنسيق العام للحصة معنا سعاد عباس، وفي مراقبة البث هند اليونسي. مرحبا بكم في الاستماع.

0: أهلا وسهلا بكم. إذا ننطلق مباشرة في فقرة الأولى، فقرة المستجدات. حاضر معنا الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الربحي. مرحبا.
1: مرحبا كيف مستمعات ومستمعي إذاعة الكيف، تحية لك وتحية لكيف الفريق التقني اللي رقبت هذا البث.
0: أهلا وسهلا. إذا اليوم باش نتحدثوا على جملة من الأخبار، منها الوطني ومنها خاصة العالمي، الانطلاقة باللقاء الإجماع بين وكلاء الأسفار وشركات الطيران، وخاصة استعراض 8 نقاط لتطوير السياحة. ما هي أبرز المحاور والمواضيع اللي تم طرحها في هذا اللقاء؟
1: فعلا أختي ضحى، الخبر هو أكد السيد عبد العزيز بن عيسى الكاتب العام للجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة في تصريح إذاعي يوم الأمس، أن الجامعة قامت بعقد اجتماع مع ممثلي شركات الطيران التونسية والأجنبية في تونس والديوان الوطني للطيران المدني وممثلي وزارة النقل. وطبعا تدرج هذا الاجتماع في إطار يعني العمل على إصلاح القطاع وتطويره. فيها كان ثم حلقة تفكير مشتركة للتوصل إلى توافقات تهدف إلى تحسين الخدمات السياحية وتطوير القطاع في تونس. وتم أيضا التباحث في أكثر من 8 نقاط رئيسية متعلقة خاصة بتطوير الخدمات السياحية من وجهة نظر شركات الطيران الناشطة في تونس، وأيضا طرق عمل وكلاء المبيعات العاملين في تونس وملفي التعويض عن الرحلات المعدلة ومذكرات خصم الوكيل، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك حسب تصريح السيد عبد العزيز بن عيسى. طبعا يعني ربما هذا الاجتماع هو اجتماع مهم، حتى نعرف انه ياتي في اعقاب الموسم السياحي، يعرفوا ايضا اهميه التنسيق بين كل الفاعلين في القطاع السياحي خاصه شركات النقل الجوي، وعلى راسهم طبعا النقل الجويه الوطنيه تونسات، اللي لابد يعني من انه كل اهداف المجموعه والمدخلين في هذا القطاع ان تنصب نحو تطوير الاداء خدمه للسياحه التونسيه. كيف ما نعرفوا اليوم المطارات وشركات الطيران هي الواجهات الأولى للسياحة ولكل بلد، يعني ضروري جدا أن يتم توجيهها نحو المزيد من تطوير الخدمات نتاعها. وطبعا ما ينجمش يكون هنالك تطوير إلا ما تكون ثمة تشاركية حقيقية وفعلية بين الأطراف المداخلة، وخاصة كونها تكون جميعها على نفس قدم المسؤولية يعني في هذا الاتجاه.
0: نعم، هذا فيما يتعلق بالخبر الأول. نواصل الآن ونتحدث خاصة على جديد الملفات الفلسطيني أيضا اللبناني، وسنتطرق بإذن الله إلى الملف الإيراني أيضا. ننطلق من التصعيد المتواصل في قطاع غزة وأيضا بالضفة الغربية.
1: هو الحقيقة على مستوى الميداني في كل من غزة والضفة الغربية والأراضي الفلسطينية عامة هنالك استمرار للعمليات العسكرية والقصف الصهيوني المكثف خاصة في قطاع غزة، وسط ارتفاع كبير في حصيلة الضحايا ووسط تدهور كبير وكارثة إنسانية غير مسبوقة هناك. أيضا على مستوى الضفة الغربية يتواصل تدهور الوضع الأمني بسرعة نتيجة الاقتحامات العسكرية المستمرة للمدن والمخيمات، وخاصة تصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين وتوسيع الصلاحيات الإدارية المدنية الصهيونية لفرض الضم لهذه الأراضي. يعني ربما عدنا فترة طويلة أو طال يعني أمد هذه الفترة من التصعيد غير المسبوق. السياق طبعا كنا حكينا فيه في عديد المناسبات، وهو يعني سيطرة اليمين المتطرف واستقرار السردية نتاعه في اتجاه المزيد من مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني، يعني تحضيرا للاستحقاق الانتخابي الذي سوف يتم في موفى شهر أكتوبر 2026. يعني جميع هذه الأطراف تدفع بالعملية العسكرية نحو أهداف سياسية معلومة، وهي المزيد من التعدي على الأراضي الفلسطينية والمس من المقدسات وخاصة ضم الأراضي.
0: على الصعيد السياسي الآن، ترحيب من الرئاسة الفلسطينية ببيان مشترك لوزراء خارجية 12 دولة، ما هي تفاصيل هذا البيان؟
1: فعلا أختي ضحى، وكان أصدر وزراء خارجية 12 دولة شملت كل من بريطانيا، فرنسا، كندا، دنمارك، إسبانيا، فنلندا، إيرلندا، أيسلندا، النرويج، بولندا، البرتغال والسويد، كانت أصدرت جميعها بيان مشترك لحماية حل الدولتين ورفض السياسات الصهيونية. هذا البيان تضمن نقاط رئيسية أبرزها فرض قيود تجارية على التجارة وبضائع ومنتجات المستوطنات الصهيونية. أيضا هذا البيان تضمن رفض مشروع الذي تعتزم الحكومة الصهيونية المضي فيه، وهو توسيع المستوطنات وإلغاء طرح مناقصات المخطط الاستيطاني الخطير، اللي يهدد بفصل شمال الضفه عن جنوبها، وايضا مواجهه موجه الضم والتهجير اللي قاعد يقوم بها الكيان الصهيوني. من جانبها الرئاسه الفلسطينيه كان ثمنت هذه الخطوه، اعتبرتها اساسا لمساءله منظومه الاستيطان، وايضا طالبت حتى بتحويل هذه المواقف الشفهيه الى اجراءات ملزمه وعقوبات حاسمه على المستوطنين المتطرفين والجهات الداعمه لهم على ارض الواقع. وطبعا هذا هو المطلوب، لانه مجرد اظهار المواقف او البيانات لم تعد كافيه لصد العمليات التي يقوم بها الكيان الصهيوني بصفه مكثفه خلال هذه الفتره، مما يستوجب ربما استصدار موقف دولي وخاصه موقف اممي من هذه الموجه غير المسبوقه لوضع حد لها.
0: الوضع كذلك في جنوب لبنان لا زال يشهد تصعيدا، وخاصه تاثيراته على تعليق السنه الدراسيه في الجنوب. ما هي ابرز المعطيات الميدانيه في هذا الجانب؟
1: هو الحقيقة في الأراضي الفلسطينية التصعيد العسكري المتسارع خاصة في جنوب لبنان، واللي قاعدين نعيشه تقريبا منذ مطلع شهر سبتمبر 2026، أصبح اليوم يفرض واقع أمني معقد وأثر بشكل مباشر على مختلف يعني جوانب الحياة هناك، خاصة الواقع التربوي والعسكري. نتحدث عن اقتراب المواعيد الرسمية لانطلاق السنة الدراسية، بالرغم من وجود هذه الحرب وبسببها تم إرباك المؤسسات التعليمية، وصول حتى إلى اتخاذ العديد من إدارات المؤسسات هذه لقرارات الوقف أو تأجيل عمليات تسجيل الطلاب وتنظيم الصفوف وتأمين وسائل النقل وبيع الكتب لمدة أسبوع كحد أدنى ريثما تنجلي الصورة الأمنية. يعني ربما اليوم الكيان الصهيوني يستهدف الحياة بجميع أشكالها يعني وجميع جوانبها. المسألة المهمة أنه يمس اليوم حياة الطلاب والعامة الدراسي، نعرفهم لأهمية العلم والتعلم، وأنه ربما هذا المجال هو مجال حساس يقتضي الحد الأدنى من التهته، وخاصة حماية الطلاب والمؤسسات التعليمية والنأي بها عن كل أشكال الصراعات السياسية أو العسكرية المتواجدة هناك. اليوم ربما الواقع يفضح الممارسات الصهيونية التي تستهدف كل جوانب حياة اللبنانيين في الجنوب، منها المؤسسات التعليمية، منها أيضا مراكز الإيواء، منها أيضا يعني خدمات الطوارئ الرسمية التي أصبحت عاجزة والتي تبحث اليوم لها عن خطة وطنية لاستمرارية متاحة، وخاصة في علاقة بالعودة المدرسية، مما يجعل المسألة في لبنان وفي جنوبها بالتحديد يعني مسألة خطيرة وخطيرة جدا، تستوجب يعني نوع من الانفراج في الفترة القليلة القادمة، خاصة في ظل يعني تعطل المفاوضات على المستوى السياسي.
0: إلى إيران الآن والمستجدات هناك أيضا لا تختلف كثيرا، ما الجديد على الصعيدين الميداني وأيضا السياسي في جانب المفاوضات؟
1: هو الحقيقة تشهد منطقة مضيق هرمز ومحيطها تصعيد عسكري ودبلوماسي متسارع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خلال يعني الفترة القصيرة الماضية. اليوم تتداخل العمليات العسكرية مع العقوبات الاقتصادية، مع مفاوضات موازية تديرها طهران مع سلطنة عمان لرسم ممر ملاحي جديد. ربما هذه المسائل الدبلوماسية تبدو منفصلة عن السردية الأمريكية أو الأهداف الأمريكية التي تم رسمها لمضيق هرمز وللأزمة جميعها، لكن ربما آخر الأخبار تتحدث عن ربما تصعيد جديد قد يغير المعادلة هناك، وين أعلن الحرس الثوري الإيراني عن نجاح قواته البحرية يوم الأمس في اعتراض ومصادرة غواصة أمريكية ذكية وغير مأهولة، أي مسيرة تحت الماء في مضيق هرمز الاستراتيجي. طهران كانت وصفت هذه العملية بأنها معقدة واستندت إلى معلومات استخباراتية مهمة، وتحدثت على أنه الجيش الأمريكي يعني يعتبر هذه المسألة فشل تكتيكي بالنسبة له وتفوق بالنسبة للجانب الإيراني. لكن في المقابل أيضا القيادة المركزية الأمريكية كانت تحدثت عن أن هذا الخبر صحيح، وأنه فعلا تعطلت إحدى مسيراتها البحرية في المنطقة، حتى أن السبب هو خلل فني وليس نجاح عسكري إيراني. يعني ربما اليوم نتحدث عن واقع عسكري فيه المزيد من التصعيد، فيه مواجهة مباشرة بين الطرفين، والغلبة سوف تكون لكل من له التفوق العسكري هناك. نتحدث أيضا عن أن إيران تدع اليوم الجانب الأمريكي يعني في الزاوية، وتبحث لها عن تفاهمات دبلوماسية مع سلطنة عمان التي ترعى المبادرة الإيرانية. واليوم إيران يعني تمضي قدما في اتجاه تنظيم مرور بمضيق هرمز حسب رؤيتها هي وحسب مصالحها هي، بمعزل عن السردية الأمريكية حول مضيق هرمز وحول يعني مستقبل المنطقة برمج.
0: العقوبات الواسعة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين على قطاع الطيران الإيراني، هل من الممكن أن تؤثر على هذا المجال وهذا القطاع؟
1: هو الحقيقة جملة الضغوطات الاقتصادية سواء كانت من عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية واللي وصفتها واشنطن بأنها جزء من محاولة لفرض العزلة الاقتصادية الأكبر تاريخيا على طهران واللي شملت جميع شركات الطيران الإيرانية الباقية، يعني تأتي في إطار يعني العقوبات التي سلطتها الإدارة الأمريكية والتي تحاول من خلالها خنق الاقتصاد الإيراني وخاصة عزلها عن محيطها الخارجي. هي جميعها لم تنجح يعني في عديد المناسبات، وأظهرت إيران نوع من المرونة ونوع من التعاطي الحذر والجيد مع مثل هذه العقوبات، واستطاعت يعني في جميع الحالات وعلى امتداد سنوات أن تواصل يعني إثبات وجودها بالرغم من هذه العقوبات. نعتبر أن مثل هذه العقوبات لن تزيد سوى في مزيد من التوتر وفي وضع شروط جديدة للتفاوض بين الطرفين باعتبار أنه يصعب التفاوض تحت الضغط طبعا. لكن اليوم يعني الواقع يكشف يوما بعد يوم أن المسألة ما زالت قد يطول الأمد متاعها، خاصة في ظل تمترس كل طرف من هذه الأطراف وراء جملة من المطالب وراء رؤية معينة للمنطقة وللصراع هناك. ويبدو أن المسألة ما زالت سوف تطول باعتبار توقف القنوات الرسمية وغير المباشرة في التفاوض بينهما وتمسك كل طرف في التحكيم بالسردية بتاعه.
0: شكرا جزيلا ليك، يعطيك الصحة سي صبري الربحي، الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني. إن شاء الله لقائنا غدوة يتجدد في نفس التوقيت ويكون حاضر معنا إن شاء الله الباحث والكاتب الفلسطيني الدكتور عابد الزريعي ديما في إطار هذه الفقرة، فقرة المستجدات. احنا مواصلين معكم بعد شوية إن شاء الله يكون ضيفنا من الجمعية التونسية لقرى الأطفال إسويس باش نتحدثوا على الحملة اللي أطلقوها بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. Yeah.

0: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
1: أهلا وسهلا بكم، مازلنا معاكم في هذه الرحلة من استوديو نيس. إن شاء الله بعد شوية يكون حاضر معنا ممثل الجمعية التونسية لقرى الأطفال إسويس باش نتحدثوا على حملتهم الوطنية للعودة المدرسية والجامعية، وخاصة كيفاش طرق التبرع للنيس اللي تحب تساهم في هذا المد التضامني لفائدة صغيراتنا اللي باش يرجعوا إن شاء الله كما صغيرات الكل في عودتهم المدرسية والجامعية. بالمناسبة هذه أيضا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كانت دعت الأولياء في بلال غاليها إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة، سواء كانت محاضن وإلا رياض أطفال وإلا محاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية. شكون المحاضن هذه؟ وين تلقاو القائمة؟ تلقاوها بالموقع الرسمي للوزارة، وذا في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027. ذكرت الوزارة أنه يمكن للأولياء الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل أطفالهم. يعني تردوا بالكم إذا كنت تحبوا تسجلوا صغيركم في أي روضة من المروضات والمؤسسات الطفولة الخاصة، تثبتوا أول حاجة من القائمة الموجودة في الموقع الإلكتروني للوزارة، وإلا تتصلوا مباشرة بالمندوبية وتشوفوا وضعية المؤسسة هذيك باش من بعد ما تكتشفوش إذا كان محضنة عشوائية وإلا روضة ماهيش مستوفية لكل الشروط. هذه بطبيعة يحميكم يحمي صغيراتكم من كل التهديدات والمخاطر المحتملة. باش نوصل الحديث عن الروضات والبلاغ أيضا من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي أعلنت على قبول مطالب الانتفاع ببرنامج دمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية القادمة. بالنسبة للأولياء اللي يحبوا عندهم صغيرات عندهم طيف التوحد أعمارهم بين 3 و6 سنين يدعوا مطالبهم بالمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة خلال التوقيت الإداري. تكون مجموعة من الوثائق مع المطلب هذا، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للولي أو وثيقة اتصال إذا كان ولي الطفل هو مؤسسة عمومية، مضمون ولادة الطفل المصاب باضطرابات طيف التوحد، أيضا شهادة تسجيل قبول أولي للطفل المصاب باضطراب طيف التوحد بالروضة، وتقرير طبي مفصل من طبيب نفساني للأطفال أو طبيب أطفال مختص يفيد إصابة الطفل باضطرابات طيف التوحد وقابليته للانجماش. يحدد الاختصاصات الطبية أو شبه الطبية الضرورية للتكفل بهذا الطفل، وأيضا بإمكانكم إدراج بطاقة إعاقة للطفل المعني إن وجدت. نذكر أن الوزارة تسند منحة شهرية لفائدة رياض الأطفال المنخرطة في البرنامج، ومنحة شهرية لفائدة الأخصائيين المتعاقدين مع الروضة بطبيعة اللي تقبل صغيرات هذومة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد. انطلق التسجيل بإمكانكم إذا كان عندكم صغير مصاب بطيف التوحد وعمره بين 3 و6 سنين، تنجموا تنتفعوا بهذا البرنامج لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية 2026-2027. 10:37 على موجتنا، مرحبا بكم في الاستماع. استوديو نيس مازال متواصل معكم.

0: أهلا وسهلا بكم. إذا كما ذكرت في بداية حصتنا اليوم باش نتحدثوا على الحملة الوطنية اللي أطلقتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS حضرمان المكلفة بالإعلام سيدة هلا الدريدي. مرحبا، أهلا وسهلا مدام هلا.
1: مرحبا بك مدام، صباح النور. صباح النور عليك وعلى المواطنين في إذاعة الكابيتال.
0: مرحبا. إذا سيدة هيلة، كما عودتنا ديما الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس في كل مناسبة حاضرة مع الصغيرات مع الوليدات، وتوا الموعد أيام تقليلة تفصلنا على العودة المدرسية، وكنت أطلقت هذه الحملة الوطنية، ناخذ تفاصيلها معك.
1: صحيح، اليوم تقريبا 6 أيام مازالوا على العودة المدرسية. كل دار تونسية تحضر في صغيراتها، تحضر في ناقصها، في يلزمها الفرحة صغيراتها في العودة المدرسية. احنا زادة كيما اي دار تونسية دينا نحضر صغيراتنا. السنة العدد اكبر من عمناول وهو العادي.

0: نسبة نجاح وطني، بأكثر من 70% نسبة نجاح في البكالوريا، بمعدل
1: نعم مدام هالة، كانت نجم تبدل شوية هكا المكان باش نسمعوك. مدام هالة نعود نتصل بها وإن شاء الله يكون الخط الهاتفي يسمح لنا بمواصلة الحديث على اللي بديناه فيما يتعلق بهذه الحملة الوطنية اللي أطلقتها الجمعية التونسية لقراء الأطفال SOS، حملة كبيرة وكل عام هكا تتجدد، وكل عام كما قالت مدام هيلة بخير توينسة ينجموا يوصلوا إنهم يوفروا المستلزمات، وسنة العدد كبير 10800 طفل وشاب مكفولين في القرى، وتحاول الجمعية أن توفر لهم هذه المستلزمات. ترجع معنا مدام هيلة، مرحبا مجددا مدام هيلة. للأسف التغطية الهاتفية ما تساعدنيش برشا باش نجمو ناخذو المعطيات والتفاصيل لهذه الحملة، وخاصة نحبو نعرفوكم كيفاش نجمو تتبرعوا، كيفاش نجمو تكونوا مشاركين في هذا المد الخير، المد التضامني، الناس اللي تحب الخير وتحب تعاون خاصة الصغيرات، لأنه طريق العلم وصدقة العلم مهمة جدا وعندها أجر كبير بالنسبة للناس. ونعرفوا أنه تونس كل عام تقريبا يحطموا كل الأرقام وديما يوفروا اللي تستحقوا الجمعية وأكثر. نحاولوا مرة أخرى. أي مدام هيلة مرحبا.
0: يعيشك، عذرا على غالب ريزو في البلاصة اللي أنا فيها. كما كنت نفسر لك، صغيراتنا فرحونا بنتائجهم الدراسية، احنا توا من واجبنا انه نفرحوهم بعوده مدرسيه تليق بالنجاح اللي هما عطاوه لنا. كيف احتفلنا مؤخرا بيوم العلم، عيطنا لشركائنا والداعمين ووسائل الاعلام باش يشوفوا فرحه الصغيرات ويشوفوا نتائجهم ويحسوا بالاثار نتاع دعمهم. هذاك شنو احنا اليوم التوانسه كيف يدعموا قراءه في الاسويس ويدعموا القرايه والنجاح في قراءه في الاسويس، لو الاثر كبير مش على اليوم وغدوه، على مستقبل اكثر من 11000 صغير اليوم تكفلوا الجمعيه.
1: هما التوانسه عودوكم يظهر لي ديما في كل مناسبه يكونوا معاكم، يكونوا حاضرين بالتبرعات نتاعهم. فرصه ان نذكروا بطرق التبرع، كيفاش ينجم التونسي اليوم اللي يسمع فيك في الشمال الغربي ولا في اي مكان يوصلوا صوت اذاعه الكيف يقول لك نحب نكون معاكم في هذا المد، كيفاش نعمل؟
0: في تليفونك والا على البي سي تنجم، تقريبا البطاقه البنكيه متواجده في استوش كل تونسي والا فرد من عائله تونسيه تتبرع بالبطاقه البنكيه على www.sosvo.in. اللي يحب يعمل تحويلات بنكيه مختلف الارصده نتاع البنوك نتاعنا، سواء اللي للزكاه والا لمختلف التبرعات موجوده زاد على موقع الجمعيه، تنجم زاد تتوجه للبريد التونسي فقط، تستظهر بكود 905 في اي جيشه نتاع بريد تونسي وتنجم تتبرع لقراءه في الاسواس. تنجم مزيد من التفاصيل، اي معلومه تحب تفهمها وين تنجم تمشي كيفاش تعمل، تكلمنا على 58 371 002 58 371 002. هذوما طرق التبرع. املنا كبير في انه التوانسه كيما كل عام يكونوا شركائنا في نجاح غيراتنا.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحه. سيده هيله،
0: شكرا على الفرصه.
1: مرحبا، شكرا لك سيده هيله الدريدي المكلفه بالاعلام بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. كانت هذه فكرة حملة وطنية شوفوها كل عام تقوم بها الجمعية لجمع التبرعات للوليدات، 10800 طفل وشاب السنة مستهدفين باش يأمنوا لهم المستلزمات متاعهم لتوفير الكتب الأدوات الحقائب المدرسية اللي يستحقوا الصغير، وكان كما احنا في ديارنا كل صغير شنو يستحق برشا حاجات، وكما نشوفوا غلاء الأسعار يستحقوا برشا صغيرات هذوما إننا ندعموهم. وال باهي انه في الجمعيه معناها تكون المبالغ معناها من 10000 وانت ماشي، معناها تنجم تتبرع بالمغلب كل مبلغ كل قدير وقدر، وكل واحد شنو هو ينجم يوفر. المهم الدخول هو على الموقع الرسمي للجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS، وهكا تنجم تكون انه العوده المدرسيه والجامعيه على اجمل ما يكون بالنسبه لصغيراتنا المكفولين لدى القرى، قرى الاطفال SOS.
2: لمسي لي

واصلين مع الأخبار اللي تهم العودة المدرسية، والآن التصريح يجي من رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين اللي أكد أنه توزيع الكراس المدعم يشهد نسق تصاعدي خاصة بمناطق تونس الكبرى، وبش يتم مشروع في توفيره بالمكتبات، وخاصة بالنسبة للجهات الداخلية بش ينطلق التزويد مع موفى الأسبوع هذا. بهواء دعا أيضا الأولياء إلى عدم اللهفة، إلى عدم اقتناء ما يفوق حاجياتهم، وأكد أنه باش يكون كل الكميات اللازمة متوفرة، وخاصة نتحدثوا لهنا على الكراس المدعم في غضون شهر ذي شهر سبتمبر. أيضا كيف ديوان الخدمات المدرسية يواصل استعداداته لاستقبال السنة الدراسية الجديدة بمختلف المؤسسات التربوية، المبيتات والمطاعم المدرسية، وكيف المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية. أكد أنه أعمال الصيانة والتعهد في لمساتها الأخيرة، والمنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية، والتمتع أيضا بالمنحة المدرسية بالنسبة لتلاميذة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي ما زالت متواصلة، والديوان السني باش يأمن الوجبة المدرسية لأربعة 400,000 تلميذ باحتساب المقيمين ونصف المقيمين، منهم 300,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية و 100,000 تلميذ بالمرحلة الإعدادية والثانوية. إذن العمل متواصل بالنسبة لكل المؤسسات لتأمين عودة مدرسية ناجحة. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للناس الكل.

ستوديو الناس ستوديو الناس ستوديو الناس على موجات إذاعة

0: فيسبوك.
1: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
2: تمام ولا 11 صباحا هنا على موجة إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية الموجز. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اليوم قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. وسيستفيد من هذه القافلة التضامنية حوالي 400 طفل، وتكون الوجهة الأولى لهذه القافلة سقيت يوسف من ولاية الكافة، والثانية ستكون منطقة العليق بمعتمد تفرنان من ولاية جندوبة. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بالكاف عن انطلاقها في حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية الجديدة، وذلك عن بعد. وأكدت الشركة أنه يتعين على التلاميذ والطلبة التسجيل عبر منظومة الاشتراكات الإلكترونية وخلاص معلوم الاشتراك باستعمال بطاقات الدفع الإلكترونية. أعلنت وزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية الجديدة، وذلك بداية من اليوم الأربعاء انطلاقا من منتصف النهار. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وقدم رئيس الدولة في مستهل هذا اللقاء تهانيه للأمين العام الجديد توليه أمانة جامعة الدول العربية، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية ووضع دولي غير مسبوق يتسم بالتقلبات العميقة والمتسارعة. قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية يوم 9 من سبتمبر الجاري ب 515 تدخلا شملت 285 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم على موقعها الرسمي. كما شملت هذه التدخلات 92 عملية لإطفاء الحرائق و 128 عملية نجا والإسعاف بالطرقات، إضافة إلى 8 عمليات مختلفة. ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الحرس الثوري أعلن في بيان اليوم أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج، وذلك ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. كما ذكر الحرس الثوري أنه هاجم 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز وصفها بأنها محظورة وغير آمنة. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. المواد القادمة تجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: مرحبا بكم في سويتنا الثانية من استوديو نيس. حديثنا الآن على ريادة المشاريع، واللي جينا اليوم من منظمة مغيرون. حاضرة معنا المسؤولة على الموارد البشرية بمنظمة مغيرون، السيدة سورية سعيدي. مرحبا، أهلا وسهلا مدام سورية.
1: صباح الخير وتحية طيبة لكل مستمعات ومستمعي إذاعة الكيف.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بيك إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي. أيضا ترحب بيك، احنا منظمة مغيرون كنا استضفناكم، واليوم عنا جديد باعتبار أنه فما دعوة مفتوحة لفائدة الشباب. ولكن خلينا نذكر الناس اللي ما سمعونيش في لقاء الأول فيما يتعلق بالتعريف بمنظمة مغيرون.
1: مرحبا، نعاود نكرر، منظمة مغيرون هي منظمة وطنية غير حكومية ذات صلة عامة تخدم أكثرية على التركيز بالأساس على الشباب، خاطرنا نؤمن أن الشباب هو المحرك الحقيقي للتغيير والبناء. كذلك نخدم على تكوين الشباب وتطوير مهاراتهم في العديد من الميادين مثل القيادة، التواصل، التنظيم. نشجعهم على المبادرة والمواطنة والعمل التطوعي والمشاركة في الحياة المحلية. هذه هي مغيرون، نخدم على الاستقلالية. معناتها الغاية هي خدمة الصالح العام والاستثمار في الطاقات الشبابية.
0: نعم، واللي ترجم هذا الكل زيدة المشروع الجديد حكايتنا في حومتنا.
1: في حومتنا.
0: شنو هو المشروع هذا؟
1: العنوان جميل، وهذيك هذه فكرتنا، ديما ندخلوا من حومتنا خاطر كلنا معناتها حومة كبيرة وتتفرع كالحومة هذيك. أنا نعاود نكرر، أنا سعيدة برشا باش نحكي على المشروع هذا اللي هو قريب، معناتها هو قريب للناس، قريب للشباب. عنوانه معناتها عنوان حكايتنا في حومتنا، خاطر كل حومة عندها حكاية. معناتها فيها برشا تحديات، ما نقولوش كلمة سلبية، فيها حاجيات، فيها أما فيها زيادة الطاقات، المواهب، الفرص والأفكار. استنى شكون هك الأفكار هذيك يكتشفها ويحولها إلى حاجة ملموسة.
0: نعم،
1: حكايتنا في حومتنا هون جات فكرة مشروع في تونس واللي حد يمشي أكثرية للشباب في مرحلة كاملة، يعني مش كان باش نعطيوهم تكوين ولا نقريوهم ولا نأطروهم فقط، لا، توا بالعكس نحن توا نحاولوا باش نرافقوهم خطوة بخطوة باش يخرجوا من مرحلتك التفكير إلى مرحلة الفعل. يعني نحن توا باش ندخلوا، ما عادش كالنظري، توا ندخلوا في الجانب التطبيقي باش نبداو معاهم من حومة نفهموا الواقع نتاعها، نكتشفوا تحدياتها، حاجياتها، شنو زاد الإمكانيات والفرص الموجودة فيها.
0: نعم، البرنامج هذا وهذا المشروع هل عنده شروط بالنسبة للشباب باش يكونوا معكم؟
1: أكيد فما شروط وفما معناتها استمارات تتعدى. الشروط هذه نحن نخدم نزم فما عمر. أول حاجة باش نستهدفوا 7 شباب من دون أعمارهم بين 18 و30 سنة على امتداد، معناتها في الفترة الزمنية، يعني بدا المشروع معناتها بدا حاليا ديجا العباد بدات الشباب بدا يشاركوا من سبتمبر إلى ويوفى في أبريل 2027. المسار هذا قائم على فكرة أساسية نؤمن بها برشا، اللي هو معناتها مساعدة الشباب باش يخرج من مرحلة النظري ويمشيوا للفعل. يعني الشباب ما يكونش كان مستفيد من التكوين، أما يكون هو بيدو صاحبة الفكرة هذيك ويطورها ويحولها لمشروع ومبادرة حقيقية. شنو باش نعملوا مع الشباب هذايا؟ معناتها نفهموا المنطقة، نعلموه، نطوروا الفكرة هذيك، نجربوها، نراقبوا هك الشباب، ومن بعد نقدموا هك المشاريع ونختاروا أفضل المشاريع، ومن بعد نتعداو لمرحلة أخرى اللي هي مرحلة التنفيذ.
0: معناتها التنفيذ هذا باش يكون فيه يعني مرافقة وإحاطة تامة بالمشروع إلى حين تنفيذه.
1: أكيد باش نكونوا نحن معناتها باش نتوافقوا معناتها على الميدان، زيارات ميدانية، ثم زيارات المؤسسات وهيكل التعاون هكا لأصحاب المشاريع، كذلك حاضنات اللي ونحن نسلاكي اللي هي حاضنات المؤسسات. الهدف انه الشباب في حد ذاته نحن حاشتنا بشاب عنده فكرة ريادة الأعمال وفكرة الإنتاج، وين ينجم يلقى المعلومة، شكون ينجم يعاونه، شنو هي الآليات الدعم الموجودة، وكيفاش زادا ينجم يطور الفكرة نتاعه اللي هو المشروع هذاك، وكيفاش يبني شبكة نتاع علاقات. هذه هي معناتها ملخص حكايتنا في حكومتنا.
0: نعم، هي الشروط مش صعيبة، فقط السن سيدة سوريا، فماش حاجة أخرى.
1: والموقع الجغرافي زادة، هذاك زادة باش نتطرقوا له، لازم يكون في تونس الكبرى، معناتها هذيك هو.
0: بالنسبة لريادة الأعمال، مجال ماهوش سهل بالنسبة للشباب، ماهوش معناها ميناء المجالات يعني اللي نجم ينجح فيها الشاب بسهولة. شنو هو الحاجات اللي تخليه يولي ينجم عنده فكرة في مخه يحب يطبق الفكرة هذيك، ولكن لازم فما مقومات لدعمها؟
1: نشكرك على السؤال. معناتها سؤال يطرح نفسه، راح ريادة الأعمال مش معناها راهو عندي فلوس ونفتح مشروع، ماهوش هكاك. راح ريادة الأعمال أول حاجة ديما اللي نحن مغيرون يركزوا عليها، اللي هي تبدأ بفكرة، زاد العزيمة متاع كشاب هذيك والرغبة إنه يعمل حاجة تكون مختلفة وتحل التحدي. ما نحبش ديما نقول كلمة مشكلة، التحدي الموجود معناتها. لكن هذا تتطبق عليه مجموعة من الشروط اللي نجم أنا نحصرها معناتها في الحاجات، اللي هو الإيمان بالنفس، اللي هو يشمل اللي أنت تأمن بروحك وقدراتك، اللي هي نحوصلها اللي هي الثقة في النفس، الفكرة اللي باش تحل لك التحدي هذاك، كالمبادرة. أهم حاجة نحن عندك نوع من الخوف وكالتردد هذاك، خاطر كل بداية راهي أي بداية، مهما كان الفكرة ولا مهما كان المشروع، راهي البداية كل بداية تكون صعيبة شوي، لكن نحاولوا كل خوفة ذيكا نحاولوا نبعدوها علينا. كذلك نحاول ديما نخدم على التعلم المستمر، راهو رائد الأعمال راهو كل يوم فكرة جديدة، كل يوم يتدرب، كل يوم باش يغلط، راهو مش معناتها مش باش يغلط. القدرة على مواجهة الفشل اللي هو معناتها راهو نحن كل فشل مش النهاية، معناتها هي بداية، معناتها باش انت تنجم تطور وكيفاش تعاود تفيق وتعاود تقوم، والمرة هي تكون الجاية خير. نحن نقولوا عندنا مهارات التواصل، الإقناع، كذلك لازمك تعرفك السوق اللي انت باش تدخله هذيك، تكون عندك دراية بالمكان المناخ اللي باش تخدم به الفكرة نتاعك، عندك التخطيط، عندك التصور، عندك زادة قدرة على التكيف، عندك العلاقات والشبكة مع الناس، لازمك تعرف مع شو تضحكي، تحط روحك في وسط عباد اللي يكونوا هم مختصين، رواد أعمال أخرين، نجم تاخذ من عندهم فكرة، نجم ينصحوك. كذلك نحاولوا ديما نقولوا راهي العلاقات الصحيحة تنجم تفتح لك أبواب، معناتها أنت نجم تكون في وقت في فترة زمنية ما كنتش تعرفها. زادة باش تولي أنت رائد أعمال، لازمك تكون معناتها تكون عندك الإمكانيات، مش بشرطية تكون عندك الإمكانيات الكل، لكن نحاول أنا نلزمك الفكرة مع برشا شجاعة وقاعدك التدريبك التعلم ونجرب ومع الصبر. وأهم حاجة يلزم تكون عندك ناس وراك تعاون فيك حتى بالكلمة الحلوة. والأهم ما تتقلش شنو المشروع اللي نجم يربحك، نحاول نبدل السياغة ونقول شنو المشكلة اللي نجم نحلها. خاطر تلقى المشكلة الصحيحة تقدم الحل، تعرف كيفاش تحول الحل إلى قيمة. وقتها نحاول نبدأ الحكاية الحقيقية معناتها بتاع ريادة الأعمال، من فكرة للمهارة ومن مهارة للمشروع. وديما نقول المشروع ديما ما يكون شكاكة، يكون عنده فعل، والفعل اللي هو باش يخلي أثر، هذي اللي نحاول نخدم عليه، وهذه صورة ملخصة لرائد الأعمال الناجح.
0: بالنسبة لمنظمة مغيرون، أكيد اختمتوا على هذا برشا فيما يتعلق بالشباب، يعني جاوكم الشباب من الأول يبدأوا ما عندهمش ربما فكرة على لا سوق ولا الترويج ولا حتى يعني المشروع كيفاش باش يولي، هذا مشروع قائم الذات في سوق الشغل، وتعاملتوا معهم وتحولوا إلى رائد أعمال، يعني نسبة النجاح بالنسبة للشاب عديم الخبرة ممكنة إذا كان معناه يتلقى الإحاطة والمرافقة المناسبين؟
1: أكيد. شو فيما يخص طور المشروع بتاعنا حكومتنا، معناتها الحاجة اللي نحن نمتازه، اللي نحن راهو كشاب هذاك، اللي نحن من طريق طور التصفيات هذو متوقع قاعدين يخدموا في التصفيات باش نفرزوا نحن هكا الشباب من خلال الشروط هذوكم، وباش نختاروا معناتها نسبة هذوما باش نقعدوا تأثير إضافة اللي نحن رانا مانيش هكاك باش ندخل هو ناخذوا الفكرة نتاعو ونحاولوا نعدلوا ونحاولوا نأطروه معناتها بالآليات اللي عندنا بعلاقاتنا بنحطوه مع أشخاص معناتها اللي هم باش يحاولوا يمدوا له يد المساعدة كذلك اللي هم الناس الفاعلين المحليين اللي نحن نعرفوهم باش نتعاملوا كذلك مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد معناتها اللي هي باش تكون معناتها تساند الشباب هذوكم معناتها اللي نحن راهو الشاب هذا باش يخرج في النهاية يكون يعرف يقدم المشروع نتاعو فاهم الرؤية نتاعو وشنية الغاية من الفكرة نتاعو هذيك وهي باش من بعد باش نحطوها في مرحلة أخرى إلى أرض الواقع ونحاولوا نأطروه وهذا باش يكون تأثير فردي لكل شخص معناتها مش هكيك معناتها فما آلية الدعم الموجودة معناتها متوفر هدايا الكل هدايا درسنا وقاعدين نخدموا عليه والحمد لله معناتها ديجا ما شاء الله الشباب معناتها معناتها فما إقبال معناتها والحمد لله.
0: نعم شكرا لك يعطيك الصحة سيدة سوريا الصعيدي.
1: في الأخر نحب نكون كلمة معناتها نحب نقول للشباب أن ينقصوا حتى شيء الأفكار معناتها الأفكار موجودة احيانا شكون لازم نقصد شكون يؤمن بيه خاطر نحن باش نفتحوا الابواب هذوما وحكايتنا في قومتنا جايه باش تفتحك الباب هذاك من فكره صغيره نحاولوا نصنعوا مبادره والمبادره نصنعوا تغيير
0: شرب الموافقين
1: مشروعنا حكايتنا في قومتنا ويعطيكم الصحه
0: شكرا لك ان شاء الله موافقين في هذا المشروع الجديد حكايتنا في حومتنا شكرا جزيلا لك سيده سوريا صعيدي المسؤوله على الموارد البشريه بمنظمه مغيرون كانت هذه فكره بالنسبه للشباب اللي يحبوا يكونوا عندهم مشاريعهم الخاصه ويخدموا لحسابهم يعني منظمه مغيرون تفتح باب الترشح من خلال هذا المشروع الجديد لاختيار مجموعه من الشباب الراغبين في المبادره ورياده الاعمال وتطوير افكار مشاريعهم ل 11 و20 دقيقه على موجتنا

0: ناس ومشاغل، موعد هذا الركن اللي تعودت به ديما على موجاتنا في هذا التوقيت في استوديو الناس، نسمع إشارة الركن.
1: ناس ومشاغل،
0: ناس ومشاغل اليوم تجيكم من سليانة مع زميلنا ماهر الهماسي. مرحبا ماهر.
2: مرحبا بك، تحية لك وتحية لكل مستمعين الإذاعة.
0: أهلا وسهلا بك. إذا شنو اخترت لنا اليوم من مشغل في ولاية سليانة للحديث عليه وإبراز إشكاليته؟
2: باش نحكيو في الموضوع الحقيقة يطرح عديد نقاط الاستفهام، وهو موضوع المساكن الاجتماعية بمعتمدية بوعراد. تقريبا معتمدية بوعراد من أول المشاريع نتاع المساكن الاجتماعية في ولاية سليانة من 2017 128 مسكن تقريبا. المشروع هذا توقف في مرحلة أولى في 2020 على ما أعتقد في نظام الإخلاليات مع المقاولة، ثم 2023 تم العودة إلى المفاوضات وفضل كل الإشكاليات العقارية والمشكلات المتعلقة بالمشروع. في 2025 زيارة وزير التجهيز هناك تم الإعلان رسميا عن فسخ الصفقة والمحاولة عن بحث عن مقاول آخر واستكمال المشروع. إلى حد اللحظة المشروع ما انطلقش. الإشكال ما هوش في المشروع في حد ذاته، ولكن على الحالة اللي أصبح عليها المشروع هذا، لأنه المشروع هذا على فكرة تقريبا 6 مليون دينار كتكلف مرة أولى، وثم وصل ل 11 مليون دينار، وتوا أكيد مع ارتفاع متاع أسعار المواد البناء واليد العام والكل أكيد باش ارتفع السعر هذا. الموضوع هذا طرحه نائب في المجلس المحلي الثاني المعتمدية بوعراد زينب العرفيوي، واللي شفنا تحقيق فيديوهات تاع مشروع مهمل برشا فضلات، شفنا حتى البيوت لأنه ثم بيوت ديار بيكملوا كلوح للشمس والمطر، أيضا مواد البناء اللي موجودة غادي على حد تعبيرها هي قاعدة تنقص شيئا فشيئا. النجم نسمعه زينب العرفيوي عضو اللي كانت تكون حاضرة معنا، لكن للأسف صحية ما كانتش تكون حاضرة معنا، ولكن عنا تسجيل معها نسمعه تحكينا بأكثر تفاصيل على المشروع وعلى الحالة اللي أصبح عليها المشروع.
0: نعم.
3: المساكن الاجتماعية من 2017 ديجا بداو يبنيو فيهم من 16 مارس إلى يومنا هذا، معناها شفتوا الفيديو هبطوا دنيرمون، المقاول الأول جا ما كملش ومشى، الباري كلموا واحد آخر معناها باش يشوف ما زاد ما بداش، وقاعدة هكاك العاصفة توا زاد ما خلصوش، المواد البناء قاعدة تضمحل بشوية بشوية، والعباد يعلم بها ربي معناها الكراوات ما فماش برادة بينصير مع الناس، ما عنديش فلوس ما نفهميش الحكاية بالضبط. خلف هذاك السلعة اللي ملوحة لبرا والعساسة اللي قاعدين يعسوا معناها لولا ألطاف الله مساكن العباد قاعدة متعاطفة ومتعاونة خايفين لا يمشي يتسرق، قاعدين مساكن يعسوا أما لا شهرية ولا حتى شهرة.
4: قلنا
3: جاء السيد الوالي، جاء وزير التجهيز، في تو في بعد ما فما شيء، ما فماش مبلولة 6 مليارات تكلفت هذيك، وتوا تقريبا 11 مليار، وانت هاك تشوفيها الحالة معناها ما استفاد عيني عينك، مناش هي مناش علاش باش قاعدين يستناو شكون راه الحكاية هذية وين يحبوا يوصلوا، مانيش فاهمة معناها قريب يكمل فما ديار قريب يكملوا وبداو في الاخرين معناها على غطار وعلى الكل، علاش وقفت هكاك انت علاش زيد فيا في الاخرين، كمل هذوك محضرهم وسلم فاتح للناس وبعد زيد كمل الاخرين، انت كي تعمل بيوت هكاك وتخليها فما اللي حاضرين فما اللي فيهم فيونس وزيز والبيبان وبدأوا صحيح معناها بدأوا يفزوا قداش عندهم هكاك. أول مشاكل اجتماعية بدأت تبنى، لكن بقول لك من 2017 إلى 2026 يعني تحدث مخك يحدث كل شيء يتغير، المواد البناء قاعدة وتزيد، كانت بشوف شوف قداش فليت، هل ترى ما فليت كنترول، الوالي جاء غير التجهيز، شكون الناس شكون يستناو شو يحبوا يعملوا آخر معناها للدرجة هذه، معناها ناس ما نجمش تكمل مشروع، مانيش فاهمة والله العظيم، سؤال يسأل يحير العباد اصلا في بوعراد ما عندناش وين تسكن، ما عندناش بورتمانات، ما عندناش خلف هذا ناس راهي ظروفها يعلم بها ربي، شنو اسمها ديك مشاكل اجتماعيه الناس ما عندهاش، فما ناس يجب تقف ورا هذا، فما كنترول ما فماش فما كنترول، المقاول كي يبدا يبني يخرج وراه كنترول ما كملش يتحاسب، علاش
0: إذن هذا التسجيل ماهر يعني يبين بالحق يعني إشكاليات كبيرة بالنسبة لهذه المساكن الاجتماعية في بارادة، والغريب أن الناس كل في بالها بالوضعية، يعني ما هيش وضعية مخفية، ناس كل تعلم حقيقة هذه الوضعية وجاي وزاروها حسب طبيعة كلام سيد النائب.
2: هو حتى احنا لو كان كلينا عديد التسجيلات ومشينا برشا مرات وركبنا المشروع هذا في بداية نتفكر انا في 2017 نتفكر حتى في عديد السنوات 21 22 كنا مشينا له المشروع هذا وصورنا فيه وسجلنا وحكينا وشفنا الاشكاليات المطروحه. الحقيقه كي شفت في انا الفيديو اللي مهبطته المجلس المحلي للتنمية ببعراد فاجأت الحقيقه، لانه مهما كان مشروع اوكي نجم يكون مشروع معطل لاسباب خارجه عن نطاق الاداره والاسباب هذيك هي اللي يكون، ولكن على الاقل نحاول نحافظ على المكتسب هذيك على الموجود، معناها حشيش في كل بلاصه فضلات كما قالت النائب انه مواد بناء موجوده غادي قاعده تنقص تدريجيا، تحكي هنا على السرقه معناها قاعده تسرق المواد البناء الموجوده غادي. اليوم الوضعيه نتاع البيبان والشبابك نتاع الديار اللي تبنوه وكملوا معناها كي تشوف في الشمس والمطر اكيد مش لانه بني تبقى مسيبه هكاك ما فيهاش اونترتيان اكيد فيها تاثيرات جانبيه. اليوم كما حكيت معتمديه بعراده كما باقي معتمديات ولايه سليانه الكل تقريبا حتى في سليانه مع الناس العمارات الكبيره دي فهم مشكله نتاع سكن نتاع كريف، يعني من المناطق اللي تستحق انه الناس تحق كما قالت هي مساكن اجتماعيه من 2017 لليوم شنو هذا يتحقق اكثر بالاجابه. الحقيقه هما ربما هذا دور المجلس المحلي للتنمية انه يطرح الاشكال وايضا يبحث عن حلول، وهذا دعوه للمجلس التنمية المحلي للتنمية المعتمدين بوعراد انهم هم بحد ذاتهم يبحثوا على حلول مع السلطات الجهويه والسلطات المركزيه، لانه مشروع مهم اعتقد 128 مسكن تقريبا اكيد مش يكون عنده دور ايجابي انه يحل مشكله السكن لعديد من العائلات اللي موجوده في معتمد بوعراد. وايضا على الاقل كمرحله اولى اليوم نمشي وننظفوا المكان هذاك نحاولوا كيفاش نلقاو حل للي موجود من عم حمله نظافه ينظاف يسيج ربما المشروع كامل المساحه كامله باش نحاول على الاقل نحاولوا نحافظوا على اللي موجود خير ما يكون بك الصوره هذيك اللي هي غير جيده اعتقد. وتو نشوفوا احنا اذا وقت فرصه نمشيو نحاولوا على ارض الواقع نكتشفوا ونشوفوا المشروع هذا ونشوفوا الحالة اللي موجود عليه.
0: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة ماهر الهماسي المساكن الاجتماعية بعرادة، كان هذا محور اليوم المشغل اللي تحدثنا عليه، تساؤلات بالجملة فيما يتعلق بوضعية هذه المساكن والعناية بها حتى توصل لمستحقيها، إن شاء الله يقع النظر في هذا الملف من طرف المسؤولين في الجهة في ولاية سليانة. بعد شوية نبدأ فقرتنا أخبار الجهات.

0: أخبارنا في اللاجئين نبدأها من بيجا مع زميلتنا فاتن التوجيني. مرحبا فاتن.
1: أهلا وسهلا ضحى، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا. آخر أخبارنا نبدأها بالقافلة الصحية اليوم اللي في معتمدية عمجون. كالعادة بالطبيعة نذكروا أنه احنا على أبواب أكتوبر الوردي ضحى، ونعرف أهمية جملة من الحملات التحفيزية والقافلات الصحية اللي تكون في إطار التحديث والتوقي من الأمراض السرطانية، عفى الله الجميع. إذن اليوم في معتمدية عمجون قافلة صحية متوجهة بطبيعة متعددة الاختصاصات فيها، لكن يتم التركيز فيها خاصة الخدمات المتعلقة بالفحص في الصدى وعيادات للتقصي المبكر سواء لسرطان الثدي ولا لسرطان عنق الرحم، مع جملة الحفاظ التثقيفية والتحفيزية حول الوقاية والتقصي المبكرة. نواصل مع معتمدية عمجون. نذكر أنه غدوة إن شاء الله باش يكون في مقر بلدية زهرة مدين يوم إعلامي في إطار البرنامج الوطني للبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي عيد 2027. الدعوة متوجهة لكل المربين صغار الفلاحين، نأكدوا أنه باش يتم تعريفهم بجملة من المميزات اللي تميز انخراط في البرنامج الجاهزية اللي فيها قروض وتمويلات ميسرة، كيف فيها المتابعة الفنية والصحية، وخاصة التسويق بالطبيعة هذية اللي هو الهدف بتاع البرنامج الجاهزية اللي يهدف لضمان بيع الخرفان بالميزان وتوفير أضاحي العيد، وخاصة بالطبيعة نقاط البيع هذية من المنتج للمستهلك، النقاط اللي تكون منظمة. ما ننساوش زادة واحد من أبرز الأهداف للبرنامج الجاهزية ضحى اللي هو التهيكل بالطبيعة. هنا نحكي على شركات التعاونية، المجامع التنمية، شركات الإحياء، وزاد الشركات الأهلية. نمشي بيك وإحنا على أبواب تغيرات مناخية ليامات هذية. نواصل مع الاستعدادات الحقيقة اللي قاعدة تتكثف ضحى ليامات هذية للتقلبات الجوية المرتقبة والمتوقعة. نعرف أمطار الخريف اللي معطها برشا بلديات والمعتمديات الكل، وحتى الولاية قاعدة تستعد لهالتقلبات هذه من خلال جملة من اللي قاعدة تقوم بها لجهر الأودية ومجاري المياه. في الإطار هذية البارحة الاثنين في معتمدية الدستور كانت فما زيارة للحي حي النسيم من عمادة 29 فيفري لمعاينة تقدم أشغال المحافظة على المياه والتربة. المشروع هذا اللي تقوم به مصالح وكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية، كما قلنا الإطار بتاعه هو الاستعداد المبكر لموسم الأمطار والتوقي من أخطار التقلبات المناخية لفصلي الخريف والشتاء، خاصة نعرف بعض المناطق اللي تكون منخفضة تتجمع فيها المياه وتنجم تؤدي إلى بعض الفيضانات سواء كانت معطلة في بعض الأودية وإلا في مجاري المياه. وهالإجراءات هذه كلها بالطبيعة بها حرص كبير على حماية أولا الأرواح البشرية وزادة الممتلكات العامة والخاصة. الجلسة هذه كما قلنا الزيارة هذه اللي كانت في عمادة 26 فيفري لحي النسيم كانت في معتمدية الدستور، تبقتها الأسبوع الفارت ضحى في نفس الإطار اللي هو الاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من الفيضانات. كانت فما زيارة من قبل والي الجهة إلى منطقة مسوطة للاطلاع على أشغال مشروع تنظيف واد مجردة. الأشغال تمثلت في إزالة إزالة واستصلاح النباتات المحاذية للواد، بالإضافة إلى عدة تدخلات بتبيعة على الغطاء النباتي اللي موجود على ضفتي الواد. التدخل هذا يشمل مسافة تقارب 27 كيلومتر، كانت من نقطة التقاء واد مجدة مع واد باجة وصولا إلى منطقة سيدي علي شبيني اللي هي على الحدود الإدارية بين باجة وجندوبة. المساحة الإجمالية اللي شملها التدخل في الغطاء النباتي 450 هكتار، والكلفة بتاع المشروع هذايا 6 مليون دينار. كما قلنا عندها اليوم استعدادات كبيرة، مهم جدا انه احنا تكون على اهبة الاستعداد. وزادة بخلاف معناتها كما قلنا الزيارات الميدانية هذه والجلسات المسبقة، برشا عباد هما بيدهم قاعدين يطالبوا بهالتدخلات هذه السباقين. مثل هذا احنا عبر موجاتنا أكدوا على الحس المواطني على المسؤولية المشتركة هذه بين المواطن والإدارة، نصف قدام ديارنا ما فيها باس معناتها نعاونوا، وخاصة نعرفوا فصل الصيف شهد برشا تدخلات، ونعرفوا معروف اللي يكثر فيه البني، معناتها برشا بلديات دعات حتى المواطنين إنهم يتخلصوا من فواصل البناء في مصبات معينة ويهزوها، وهكذا هما بيدهم يساهموا في الحد من المخاطر اللي تنجم تنجر على كما قلنا التقلبات الجوية المنتظرة.
0: نعم، خاصة كي تكون أمطار يعني كما منتظرة موسمية وقوية، وتكون كما ذكرتي معناها الفواضل وكل شيء، ذي كل شيء يساهم في إغلاق البلوعات، وما احنا مانيش ناقصين بالحق. ماذا بينا الدعوة هذه للمواطنين الكل اللي يسمعوا فينا، نحن معناها على أهبة خريف، والتوقعات تشير انه الخريف يكون مبكر شوية، تكون شوية أمطار قوية، على هذاك يلزم الاستعدادات من الناس الكل كما ذكرت انت فاتن، مش فقط الدولة، مش فقط البلدية، أيضا المواطنين عندهم دور كبير.
1: هذا هو ضحاك، كما قلنا احنا نأكدوا على دور المواطن، الدور الكبير اللي يلعبه المواطن في العناية بالمحيط بتاعه، وخاصة احنا تربينا على نظف قدام دارك قدام دار جارك زيادة، هذا هو معناتها الجيران الكل يتكاتفوا ما

0: فاتني توجيني بقية يوم طيب مواصلين. شفشي تاو الجندوبة مع هشام الصغيري. مرحبا هشام.
1: مرحبا بك ضحى، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة كيف. بالنسبة لولاية جندوبة كسائر ولاية الجمهورية، استعدادات بالجملة على مختلف المستويات، العودة المدرسية والجامعية التكوينية وحملات نظافة. لاحظنا في هذه الفترة ارتفاع وتيرة هذه الحملات بمختلف المؤسسات التربوية وكذلك بالمركب الجامعي بجندوبة ومراكز التكوين المهني، بالإضافة إلى استعدادات إدارية بطبيعة الحال. ثم إحداثات جديدة فيما يتعلق بالمؤسسات التربوية بشكون تدخل حيز الاستغلال بولاية جندوبة. إن شاء الله تتم الاستعدادات في أفضل الظروف في ضمان حسن عودة التلاميذ والإطار التربوي إلى المدارس وكذلك إلى المؤسسات الجامعية ومراكز التكوين المهني. هذا بالنسبة للجانب التربوي. نحكي كذلك عن الاجتماع اللي صار بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بولاية جندوبة وبحضور كافة ممثلي أو كافة يعني الأعضاء وممثلي المكتب التنفيذي للنظر في مجموعة من الإشكاليات المطروحة اليوم وخاصة في المناطق الصخوية في علاقة بتسعيرة مياه الري وكذلك المديونية، إضافة إلى توزيع العلف المدعم و توزيع البذور ومستلزمات الانتاج بالنسبة لزراعات الكبرى. طبعا القطاع الفلاحي مهم برشا على مستوى ولاية جندوبة. إن شاء الله يتم اتخاذ كل التدابير ليكون موسم استثنائي خاصة فيما يتعلق بالزراعات الكبرى. هذا تقريبا شنو وعدنا اليوم على مستوى ولاية جندوبة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة هشام. أنا باش نواصل مع الأخبار المتعلقة بالعودة المدرسية، وهذا البلاغ المشترك من وزارات التربية والأسرة والطفولة وكبار السن وأيضا الشؤون الدينية عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد بالنسبة للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية الجديدة، وذلك بداية من اليوم انطلاقا من منتصف النهار. اليوم تنجموا ترسموا وليداتكم بالأقسام التحضيرية، والأطفال المعنيين هما من مواليد سنة 2021، والتسجيل يهم المدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتات. مواصلين مع الأخبار، وخاصة باش نتحدثوا توا على تصريح لوزير التكوين المهني والتشغيل اللي أكد فيه أنه 6000 من حاملي شهادة البكالوريا ينتمون إلى قائمة المترشحين لفرص التكوين اللي أتحتها الوزارة هذا العام، والبالغ عددها 26000 فرصة. العدد مهم جدا باعتبار انه وصل الى 6000 ثم خذوا البكالوريا واختاروا كمسار بالنسبه ليهم التكوين المهني. هذا بطبيعه القبيل هذيه يعكس تحول ملموس كبير في النظره للتكوين المهني، يرتقي من مجرد خيار احتياطي قبل للمنقطعين، الناس اللي ما كملتش قرايتها، الناس اللي ما تحبش تكمل القرايه، توا ولا مسار رئيسي بالنسبه لحاملي البكالوريا. ايضا في تصريح الوزير جاء أنه تم تخصيص 17000 سرير بالمبيتات لفائدة المتكونين في مختلف المراكز اللي شهدت السنة إحداث 6 اختصاصات تكوينية جديدة، من بينها اختصاص مرافق حياة. وكنا أمس في ركن التكوين المهني تحدثنا على الاختصاص هذية اللي ولا موجود في مركز التكوين والتدريب المهني في الكيف في دورة سبتمبر، وكان إقبال عليه كبير ما خلاهم أنهم يقوموا بمقابلات فردية باش يختاروا الناس اللي باش تكون حاضرة معهم خلال السنة التكوينية. إذن الناس اللي تحب يعني تسجل في هذا الاختصاص دي معينكم على دورة سبتمبر. بالنسبة للكيف بطبيعة نتحدث على مركز التكوين والتدريب المهني بالكيف. أيضا تم إدراج اختصاصات إضافية في 21 مركز تكوين مهني، وإلى جانب إقرار إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي بمراكز التكوين، وذلك في إطار إعادة هيكلة خارطة التكوين المهني وتعديلها. الحقيقة يعني أخبار هذه كلها طيبة، باعتبار أن التكوين المهني ولا اليوم هو من بين الخيارات الأساسية بالنسبة لبرشا ناس، برشا شباب وتلامذة، والمجال مفتوح. صحيح دورة سبتمبر تنطلق الأسبوع القادم، الوليدات يبدأوا يقرأوا في الفرق متاعهم في مختلف مراكز التكوين المهني.

والمؤسسات، ولكن رو مازال فما أماكن مفتوحة بالنسبة لدورة نوفمبر، قريبة برشا دورة نوفمبر ما، ومازال يعني بإمكانكم التسجيل إذا كانت تحبوا تختاروا هذا المجال بالنسبة ليكم، تربحوا به المستقبل المهني متاعكم، تاخذوا شهادة، راي شهادة منظرة في تونس وفي الخارج، ومهم جدا ديما أنكم تطلعوا على الجديد، الموقع الرسمي للوكالة التونسية للتكوين المهني بالطبيعة، وتشوفوا شنو من الاختصاصات الجديدة، خاصة أنه يعني أحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين هذه بطبيعة يدل أنه الاختصاصات باش تولي تواكب بطريقة فعالة الذكاء الاصطناعي، ونعرفوا شبابنا مغروم برشا بالمجالات هذية، علاش لي تاخذوا فكرة وتطلعوا، خاصة فمزوز دورات أخرين مازال، وإحنا ديما معاكم بطبيعة ونقدموا لكم الجديد، ولكن زيدا ما فيها بيس أنتم تدخلوا تشوفوا يعني كل الجديد فيما يتعلق بالاختصاصات هذية، لأنها راهي توفر لكم مسار تكوين أول حاجة مهم جدا، وتوفر لكم زيادة مجال ريادة الأعمال بالنسبة للناس اللي تحب تبعث مشروع، رو هي تتكون زيادة راي تاخذ فكرة على الهيكل المرافقة وكيفاش نعمل نجم مشروعي، معناها من بعد نجم مباشرة بعد ما ياخذ الشهادة متاعه ينطلق في مشروعه الخاص. هذه كانت فكرة إذن على جديد السنة التكوينية، وإن شاء الله بطبيعة الأسبوع القادم نواكبه مع العودة المدرسية، نواكبه أيضا انطلاق العودة التكوينية زي في مراكز التكوين المهني. قبل ما نختم حبيت نقدم لكم فكرة على الوضع الجوي اللي تحدثنا عليه اليوم بطبيعة، اللي يتميز بعد ظهر الغد بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال محليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة. هذه اللي جاء في نشرة متابعة صدرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، واللي أكد أنه أعلى كمية الأمطار تتراوح بين 30 و 50 مليمتر بولايات بنزرت، تونس الكبرى، نابل، سوسة، القيروين، الكيف، وتوصل زيدة إلى حدود 70 مليمتر بولاية جندوبة، بيجا، سيلينا، وزغوين، وبش يكون فما تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للأمطار هذه بش تتواصل نزولها بالشمال ومحليا بالوسط خلال يوم الجمعة، وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية. هذه آخر المعطيات المتعلقة بالوضع الجوي. هكا نكون وصلنا إلى ختام موعدنا معكم اليوم من استوديو النيس، نتقابل غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات. إلى اللقاء.

استوديو الناس. استوديو الناس. استوديو الناس على موجات إذاعة.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تمام منتصف النهار هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تحل اليوم بكل من ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف ومنطقة العليق بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. القافلة تنظمها الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، وتأتي في إطار معاضدة مجهودات الدولة في الوقوف إلى جانب هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم وتعزيز روح التضامن بينهم وبين أطفال تونس من مختلف الجهات. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر غد الخميس وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، أكد أن منظومة إنسانية جديدة هي بصدد التشكل، وأن ما يعيشه العالم اليوم من مخاض عسير ومن تحديات مشتركة على كل الأصعدة والمستويات يحتم العمل بشكل جماعي ومتضامن من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربي الموحد والارتقاء بأداء مؤسساتها وتحديث آليات عملها لمواكبة التطورات السريعة ومجابهة شتى أنواع التحديات للحفاظ على مقدرات الأمة وصون الحقوق العربية والدفاع عنها وعدم التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، وفي صدارتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وتطرق الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية إلى مشاركته في مؤتمر الذكاء الاصطناعي اليوم الذي ستحتضنه مدينة الحمامات، معتبرا أن تنظيم هذا المؤتمر يمثل مؤشرا على أن العالم العربي ينظر إلى المستقبل ليس فقط كمستهلك وإنما أيضا كمساهم ومشارك في بناء المرحلة المقبلة. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها على مناطق في جنوب لبنان رغم توقيع اتفاق الإطار بين لبنان والكيان الصهيوني، وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التصعيد والتوتر في جنوب لبنان وسط مخاوف من اتساع نطاق هذه الاعتداءات واستهداف المزيد من المناطق السكنية. بهذا الخبر ننهي هذا الموعد الإخباري، نلتقي على رأس الساعة إن شاء الله، إلى اللقاء.

معاً نحميها. معاً نحميها مع هناء مدفعي. تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معنا نحميها، وتحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا الأستاذ حسين الرحيلي باش نحكوا معه عن الأمن الغذائي والمبيدات الفلاحية اللي استعمالها ياسر ولا بشكل غير عادي بحق تهديد كبير للأمن الغذائي هو في العالم الكل استعمال متاعه، ونحن ولينا نستعمل فيه بشكل كبير وكبير برشا. اليوم واحد ما عادش يعرف الماكلة هذية أو الغلة أو الخضرة هذية بيو مش بيو، شا عاملين فيها قديش الكونتيتي هذية كلها، إن شاء الله تنعرفوه مع الأستاذ حسين الرحيلي. من بعد باش نرجع لدور المجتمع المدني، باش نحكو عن المجتمع المدني اليوم، خاصة أنه وزارة البيئة حدت أنه يلزم يكون عنده دور فعال للمجتمع المدني. هذاك علاش ثم عدة ورشات قاعدة تصير في عدة في الأقاليم الكل، يعني دورة كاملة في الأقاليم الكل دنيير ما الجمعة هذه في جندوبة كانت، يعني باش يحاولوا في كل مرة في أقليم من الأقاليم يكونوا حاضرين المجتمع المدني ويوروهم عدة ويقوموا بعدة ورشات. ونعرفوا هذه الكلام مع سي محمد بن سعيد إن شاء الله، وتحياتنا لكم الناس الكل. بالنسبة لموضوعنا الثالث التعذر باش يكون حاضر معنا إن شاء الله الأسبوع القادم، تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا راجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معا نحميها. وكما أسبق وحكينا أنه أكيد مهم برشا اليوم نحكو عن الأمن الغذائي، وخاصة المشاكل الكبيرة بالنسبة للمبيدات الفلاحية اللي اليوم ولا استعمالها كأنه لازم، حاجة لازمة ومفروضة يلزمنا نستعملوا المبيدات هذية في فلاحتنا، في مكلتنا، في غلالنا، في كل ما هو حاجة ناكلوا فيها، فإنه ولينا اليوم متخوفين من كل شيء. على كل حاضر معنا الأستاذ حسين الرحيلي، باحث وأكاديمي متخصص في مسائل التنمية والتصرف في الموارد. تحياتنا ليكم، مرحبا بك أستاذ.
1: مرحبا، تحية ليك وإلى كل أهالينا في الشمال الغربي.
0: الله يخليك وتحياتنا ليك. أكيد اليوم بما أنه مقدمين إن شاء الله نحن في الخريف، من المفروض مش تبدأ الحارث وتبدأ زراعات و ما حال خرجنا من صيفك الغلال الكل اشترها، كل واحد مناش يتشكى. اليوم نحب نرجع للداء أصلا من الأول، كيفاش دخلت لنا الشيء هذا كله. اليوم ولينا نحكو أي حاجة واحد باش ياخذها ولا يلوج، وين باش يلقى حاجة طبيعية، وين ينجم يلقى حاجة بيولوجية، وحتى البيولوجية ولينا شاكين فيها اليوم.
1: ما هو هذا يجرنا الحديث على استعمال المبيدات والأسمدة الكيميائية، لازم نرجع على الأسباب. كذلك احنا اليوم ناس تحكي على الامن الغذائي، يعني من الناس اللي كلمه الامن الغذائي لا تعني شيء، تعني انه عندك فلوس نجم تامن الغذاء من اي مكان في العالم. ولعل كلمه الامن الغذائي معناها كانت نتيجه للفائض الانتاج نتاع الدول الغنيه اواخر الستينات بدايه السبعينات. وبالتالي نحن العمل على تحقيق سيادتنا الغذائيه من خلال سيادتنا المائية، من خلال سيادتنا على المشاتل، من خلال سياستنا على بذورنا المحلية القادرة على الصمود والقادرة على التأقلم والقادرة على إعطاء معناها زراعة مش إيكولوجية أو بيولوجية، هي زراعة طبيعية. اليوم نحن أمام ارتفاع الطلب على المواد الفلاحية، إضافة إلى إدخال أجسام ونباتات وبذور هجينة يلزمها باش تتأقلم مع طبيعة المناخ والتربة، مع العمل على تكثيف الإنتاج باعتبار دخلنا معناها إلى منطقة الإنتاج المكثف. فكانت الأسمدة والمبيدات الكيميائية تقريبا الحل السحري اللي تم اكتشافه من طرف الإنسان، وبالتالي معناه دخلنا في استعمال هذه المبيدات. وهذه المبيدات بعامل الوقت بدأت تأتي معناه نتائجها الكارثية، ولعل العالم قد أفاق منذ أواخر الثمانينات بداية التسعينات على أن المبيدات الكيميائية، على أن مبيدات الحشرات هذه الإنسكتيسيد والبيستيسيد والأسمدة الكيميائية تقريبا إذا كان عندها إيجابيات في تكثيف الإنتاج وإعطاء إنتاج أكثر، فإن أتعاون النباتات على التأقلم مع بيئة وتربة ومناخ جديد، فإن تأثيراتها كبيرة على مستوى نوعية الغذاء، وعلى مستوى تقريب تأثيرها التراكمي على الصحة البشرية. وتقريبا اليوم نحس أنه مثال الاتحاد الأوروبي منع عدد كبير من هذه المبيدات وهذه الأسمدة من الاستعمال في المناطق هذيك منذ بداية الألفية الثالثة. نحن اليوم في تونس ما زلنا نمارس وما زلنا نستعمل وما زلنا
0: نمارس
1: العديد من المبيدات اللي هي تقريبا أثبتت ومنعت في الاتحاد الأوروبي، والشركة الأوروبية بقيت معناها تنتج خصيصا لدول فقيرة ودول الجنوب كما تونس والجزائر.
0: يعني هما ما عاش يستعملوها ينتجوا فيها لنا، نحن هما اللي نقبلوا فيها.
1: هما وهنا فرق الإمكانيات. وبالطبيعة اليوم الحل مش في أنه نحن ما عندناش فلوس، نحن الحل اليوم في أنه نعيد ترتيب بيتنا الفلاحي من جديد. منذ الستينات السبعينات تتمني هذه السياسات تجاه القطاع الفلاحي فاشلة، لم نحقق فيها لا أمننا الغذائي، لا سيادتنا الغذائية، هدر مائي، نازلنا نورد المواد الأساسية بشكل كبير من حبوب، من أعلاف، من منظومات مهددة بالانقراض. وبالتالي آن الأوان لنعيد معناها النظر في منظومة الإنتاج الفلاحي برمته. اليوم رو مش معقول ننتج الفراش في كل منطقة،
0: صحيح
1: مش معقول ننتج الدلاع في كل منطقة
0: وفي كل فصل، مش حتى المنطقة
1: والبرتقال في كل منطقة،
0: وحتى الفصول سي حسين، حتى الفصول ولينا، حتى الفصول ولينا في كل فصل نلقوا الأنواع الكل، مش نوع محدد.
1: دليل واضح على أنه استعمال كثيف للمبيدات، استعمال كثيف للطاقة واستعمال مكثف للموارد المائية في دولة نعاني بالشح المائي، ولعل صيف 2026
0: كان أكبر
1: خير
0: دليل.
1: دليل على وقعنا المائي بشكل لم يعد حتى
0: والتربة سي حسين،
1: رأوا الوضع غير مخالف لهذا.
0: والتربة سي حسين، هل أنه التربة لهنا تم إنهاكها ولا؟ لأنه اليوم يتحكي أنه حتى التربة ولت منهكة من المبيدات.
1: التربة تستنزف والتربة تلوث، خاصة أنه اليوم خلينا نقول حاجات أخرى، أحنا اليوم معدل عمر الفلاح التونسي 56 عام، أي أن فلاحة شيء قد دبتها الشيخوخة منذ سنوات. الفلاحة في تونس مش فلاحة شابة كما فرنسا وكندا وبريطانيا وألمانيا. الشباب يهجر العمل الفلاحي، الشباب منذ السبعينات، وهذه مربوطة بالعديد من الأسباب، منها ضعف مردودية الفلاحية، أنه اليوم اللي مشى يقرأ وشاف باباه فقير فلاح يقول لك الفلاحة ما تجيبش همها، يهاجر الأرض يخليها تبور أو يبيعها أو يكريها. وإضافة للصورة النمطية اللي يعطيها مقطتها المسلسلات في السبعينات والثمانينات والتسعينات على أنه يقدمون الفلاح بقشبية ومظلة وما يعرفش يتكلم وبهالي، وهذيك الصور النمطية كما تأثرت بها حتى بعض القطاعات في النسيج، مثال كناخبه صيد الريم أثر برشا على قطاع النسيج وذادي بيته بالنساء والفتيات، وأنه قدموه على أساس أنه قطاع فيه التحرش و يمكن تكون موجودة المظاهر ولكن لا تعمم. إذن اليوم حتى الإعلام قادر راهو بعامل الوقت باش ينجم يقدم صور نمطية خاطئة للقطاعات. اليوم القطاع الفلاحي معناه عنده شيخوخة كبيرة، اليوم الفلاح هذا تقريبا يمارس يستعمل المبيدات بالشكارة، ما ينجمش يستعمل التقنيات الحديثة لا في الري لا في رش المبيدات لا في استعمال الأسمدة، ما زالت فلاحتنا جلها تقليدية، والأغرب أن جلها بعلية. 92% من فلاحتنا هي فلاحة مطرية، ولك علاش بالنسبة لنا نحن نزول المطر من عدمها يحدد برشا مستقبل قطاع كامل، اللي أنه القطاع الفلاحي هو اللي أثر بشكل كبير في نسبة النمو الوطنية لكل عام. كان فلاحة نمورها منظمة نلقوا نسب نمو تاع 2.3، كان فلاحة كما 2023 كانت كارثية، فأن نسبة النمو كانت سلبية تقريبا. اليوم أهمية القطاع الفلاحي رغم الأهمية هذه بعنا أكثر من 40 عام، ونحن نقول وجب إعادة النظر في منظومتنا الفلاحية برمتها، في منظومتنا المائية برمتها، وكيف نستطيع أن نحقق سيادتنا الغذائية بطريقة أن نعيد المشاتل المحلية، البذور المحلية، فلاحتنا المحلية، وهي أقدر على أن تكون تصمد أمام التحولات المناخية، هي أقدر على أن نساعدوها باش تتكيف مع التحولات المناخية، تتكيف مع ندرة الماء، والتخلي التدريجي على الأسمدة، ونعود إلى فلاحة تقريبا مستدامة متطابقة مع الظروف المناخية. وهذا يتطلب إعادة نظر كليا في خريطة الإنتاج الفلاحي. راه مش معقول أنا نمشي للصحراء ونحب في 50 درجة نحب ننتج القمح.
0: صحيح،
1: لا يمكن بأي
0: كل، ويلزم نهزولها الماء باش الماء يخليها نزيد ونستنزف الموارد المائية.
1: راه اليوم مناطق الجنوب عندها زراعاتها الخصوصية وعندها بذورها الخصوصية اللي تأقلمت مع قرون، تأقلمت مع الوضع هذا.
0: اي اما اليوم موجودة البذور هذية باش نجموا نعاودوا.
1: اليوم مسؤولية الدولة اولا احياء البذور المحلية، كذلك انه هنالك العديد من الجمعيات والاشخاص وانا اعرفهم جيدا وقاعدين نخدموا على مدارس حقلية، وتقريبا ثم اللي حاول باش يعيد قاعد ينتج ويراكم ويكثر في 94 نوعا تاع حبوب عنا. وعندنا العديد من الأشخاص اللي يبذلوا فلاحة يبذلوا في مجهودات كبيرة في هذا الجانب، وثم من الفلاحة اللي عندهم تقريبا اتفاقيات حتى مع بنك الجينات، وهذه مش مبادرة فردية أو جمعياتية، هي النورمال مود تكون سياسة الدولة في العشرة الجاية إعادة إحياء بذور.
0: أما نحن اليوم اللي قاعد يصير أنه يلزمنا نهزوا الماء للجنوب، راني مانيش ضد الجنوب، أما يلزم نهزوا له الماء باش يكون ثم فلاحات زراعات كبرى في القمح في الغلال في من عارف شنو في من عارف شنو.
1: الجنوب أغنى من الماء من الشمال في المواد الجوفية.
0: صحيح،
1: وبالتالي اليوم عندما نتعسف عن الطبيعة ونحاول أن ننتج ما لا يمكن إنتاجه في منطقة معينة، رأي الكلفة بش تكون باهظة والخسائر بش تكون باهظة. أنا أريد أن أعيد الخريطة الفلاحية، خريطة الإنتاج الفلاحي المتطابقة مع المناخ، نوعية التربة وكمية المياه الموجودة. كذلك اليوم ما نجموش تحدثوا على خارطة إنتاج جديدة بدون ما نأقلموها مع الاستهلاك. اليوم راهو التونسي اللي أنه يتعارك على طرف موز ويحب يأكل الفريز في الشتاء يبدأ مراه الفريز في الشتاء، راهو يكلفنا 6000 متر مكعب في الهكتار. راو الفراز هذاك كارثة. راو اليوم الخضر الورقية تستهلك كميات ضخمة. راو الناس اللي تحاول أن تخدم على الطماطم وتنتج كميات كبيرة للتصدير، أنا ما نعلم إلا نصدر الماء. راي الطماطم أكبر مستهلك للماء وذات قيمة مضافة ضعيفة. واليوم راو الدول الغربية لم راو مش ما عندهم كميات ضخمة من الماء أكثر منه، تساقطات ومناخهم أكثر، ثروتهم أغنى، ولكن فكروا منذ أواخر منذ السبعينات أنه يحولوا دول الجنوب إلى حدائق خلفية يستنزفوا لها مواردها ونصدروا لها كل شيء اللي هي ما عادش تحب تنجو لأنه إنتاجها ليه يكلفها برشا ماء برشا طاقة، وهي تحب توظف مياهها ومصادرها الطاقية في معناها مواد ذات قيمة مضافة كبيرة، إذا ذات مراكمة ثروة كبيرة. إذا نحن على الأقل غلطنا السبعينات
0: نصلحوا تو،
1: ما نمشوش في مواصلة الأخطاء، يلزمنا نقطع معاه أنه نحن حديقة خلفية لفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، نصنع لهم في الفريز ونعمل لهم في الطماطم السيريز ونعمل لهم في المواد المستهلكة ننجي الخص العربي ونصدره لفرنسا. شنو القيمة المضافة انت عرفت تخص ريالمون اللي يكون انا نجم نركز على المناطق هذه ننجي فيها الخص العربي ونركز على مواد طبيعية محلية قادرة باش توفر لي معناها الاكتفاء الذاتي من المواد هذيك المحلية ننجحوا أكثر معناها على كل المستويات. إذا هذه تقريبا لماذا نستعمل البيستيسيد، بان بالكاشف أني مضرة وبان بالكاشف أني ليس
0: يعني نحن أستاذ
1: بقدر ما موجه للتصدير.
0: أستاذ يعني نحن اليوم قادرين أنه نحقق اكتفائنا الذاتي من الغذاء إذا كان ننجو محلين، يعني نحاول نصلحه منا مش اليوم بالطبيعة، يلزم مدة باش تتصلح الأرض والتربة والماكلة وكل شيء ونقص من المبيدات. هل أنه تنجم تونس قادرة في يوم ما أنها تكون محقق اكتفائها سواء من الفارينة السبيد يعني القمح كلها الحبوب هذه كلها ومن حاجة أخرى الزيوت زيد اللي نجيبه فيها من برا، ونحن عنا الزيت،
1: نحن عنا زيت زيتون ونحن نغرسوا 100 مليون زيتونة ما باش نغرسوا فيها للطلاين ولا للألمان راه في الأصل. ورانا كنا نحن الزيت النباتي اللي جانا في بداية الستينات راه كنا نسمو فيه زيت سانغو. اش معناها سانغو؟
0: مازال اليوم ظهر لي يتقالوا زيت سانغو.
1: اي سانغو هذا حسيناه من غير مطعم، ودخلوا لنا عادات وسلوكيات وأنماط استهلاك باش يخلونا احنا نتخلوا على عاداتنا، نتخلوا على مواردنا ونتحولوا مجرد حدائق لنجولهم وهما ينجونا البلا برينسيبال. لان تونس هذه كانت مطمور روما، تونس هذه اراضيها كانت تعلف وكانت توفر الغذاء لامبراطورية كامله. كيفاش هي اليوم عاجله باش توفر معناها السياده الغذائيه في القمح ل 10 ولا 12 مليون؟ اذا اليوم راو السياسات هذه اولا تم العديد من الدول خدموا، ونعطيكم مثال سوريا قبل 2011 الدوله العربيه الوحيده اللي وصلت تحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب على كل المستويات. إذا هنالك دول قادرة ونجحت، فيما أنه اليوم الهند المليار واربعمائة مليون، الهند هذه تقريبا تصدر 10 مليون طن من الحبوب في السنة وهي عندها الاكتفاء. إذا ثم خدمة كبيرة يلزم تخدمها الدول، يلزم السياسات العمومية تتغير، المقاربات تتغير، ويلزم كذلك التعويل على الزمن. اليوم راه تغيير خارطة إنتاج فلاحي بمواصفات جديدة وبمتطلبات جديدة وبضرورات تكيف جديدة راهي تتطلب من 10 ل 15 عام. من السونسيال اليوم هات نفكروا نقولوا نبدوا اليوم في 15 عام ايش نجموا نحققوا. اليوم الأراضي المهملة هذه سواء الأراضي الاشتراكية أو أراضي العروش أو الأراضي الدولية المهملة، إذا هذا هي اليوم السياسات والحلول موجودة، نسمع في برشا كلام. وراو توزيع الأراضي على حاملين الشهائد راو غالط، راو اللي قرأ عربية مش فلاح،
0: يعني مش أي واحد يمشي يخدم فلاح،
1: راو الفلاحة في تونس مش مهنة، وراو هذا أكبر خطأ. الدولة الوحيدة التي لا تعتبر الفلاحة مهنة، والفلاحة رو باش ننقذوا الفلاحة ونطوروها، هو أنه نخرجوا قانون نعتبر فيه الفلاحة مهنة، اللي أي واحد يحب يمتهن الفلاحة يلزم يتكون فلاحة.
0: أي ما نشوف اليوم الناس كلها تاخذ أرض وتبدأ تفلح كما يجي طماطم، سيرتو هاوكا طماطم للمعامل بيع بركة المفيد، زيدها برشا مبيدات وبيعها.
1: الرؤية خاطئة، لأنه الفلاح الفلاح الصحيح هو اللي يخدم الأرض، يصبر عليها ويعرف جيدا ماذا يصنع وماذا يصلح بالأرض نتاعه واللي ما يصلحش به. كي تمشي في الكاف وتشوفي الفلاح الصحاح ما تلقاهمش معناها يجيبوا لك معناها غرسة الزيتون على أربكينة ويغرسوها، لكن المحامي اللي عنده فلوس وشراء أرض يمشي يجيب الأربكينة باش العام الثاني يبدأ يصدر ويبدأ يبيع.
0: وهي بعد 30 عام يظهر لي ولا 50 عام تموت الزيتون.
1: لا 25 عام هذيك.
0: 25 عام وتموت الزيتون هذيك.
1: ونحن زيتوننا مليناير.
0: ونحن زيتوننا يبقى.
1: عندنا زيتونة عمرها 2500 عام في دار علوش في نابل، عندنا زيتونة في جرجير 900 عام. إذا كيفاش نحن اليوم نفرطوا في زيتون مليناير، زيتون ريزيليون للظروف المناخية نتاع تونس، ونمشوا نجيبوا. كنا ننتج 90% من زيتنا بعد ننتجوا عام بعام، ولكن مهم جدا هذا عام بعام.
0: باش ترتح الزيتونة والعام الجاي يجيب لك خير.
1: لكن اليوم اش نعملوا؟ نستنزل ب 60% من مواردنا المائية ننجو بها زيت صقوي. ولكن بالضرورة اليوم الكلفة باش تكون غالية ماديا، كلفة باش تكون غالية على مستوى الموارد، وكلفة باش تكون غالية على مستوى معناها ضمان حق الأجيال القادمة في الموارد هذه. هذه تقريبا هي سياسات الحكومات هذه الكل، قلنا راهي سياسات فاشلة مازلنا مواصلين بها. وتقريبا المشكل انه اللي يمشي يوصي خوه يعاود نفس القضية
0: بدون ما لقيناش شكون يوصي علينا.
1: ولا هذا هو المشكل.
0: هذا هو المشكل، يزم سياسات تتبدل، انه على الاقل نحاولوا نخموا في الاراضي الفلاحية. وهل انه قبل ما نختم معاك، ثم اراضي اليوم بسبب التغيرات المناخية ولت اراضي قاحلة ما تنجمش تزرع فيها؟ هل انه نجموا نستعملوا اللي كنا نستعملوا فيه قبل؟ يعني اذا كان مش يمشوا في استراتيجية، ويا حبذا يمشوا في استراتيجية هذه انه يبدلوا شوية.
1: هو راه عندنا كل عام نوخروه كل ما الكلفة تكون اكبر. نحن من عام 1995 كنا مشاكل الماء هذه نورمال مور، انا غيرنا سياستنا العموميه في مجال الماء، وخرنا ب 30 عام الكلفه هنا عشناها وقاعدين نعيشوا فيها. والمشكله انه مشنا مقتنعين انه عندنا مشكله اليوم. كذلك الاراضي الفلاحيه رانا نحن نخسروا ما بين 20 ل 30 الف هكتار سنويا من التصحر والتسبخ وتملح الاراضي، نظرا للمياه المالحة، نظرا للسلوكيات ولبراتيك الغلطين في التعامل مع الأراضي هذه. كذلك الأراضي المهملة واللي عرضة لزحف الرمال خاصة في مناطق الوسط، لأنه راه زحف الرمال راه وصل القيروان والقصرين وسيدي بوزيد. إذا اليوم يلزم إن ريفون توتال، إعادة نظر راديكالية لكل المقاربات السلاحية. الفلاحة اليوم يلزم أولا يلزم نخرج وزارة للماء كاملة وحدها وكل العناصر المائية، نخفف الضغط على الفلاحة لأنه الماء ناخذلها 70% من المجهود والإمكانيات، ونحرر الفلاحة من الماء توا، ونطالب منها باش تعيد النظر في القطاع برمته في 20 سنة الجاية، على الأقل معنا أولادنا وأجيالنا القادمة يعيشوا خيرات هذه البلاد اللي هي تاريخيا موجودة.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله تتصلح استراتيجيات هذه. وهاو كنحاولوا من خلالكم انتوما الباحثين وكلنا نحن بالاعلام، وان شاء الله يا رب يوصل وتتغير شويه حتى منا نحن، حتى من الفلاح يحاولوا. اذا كان السياسات ما تبدلتش حتى الفلاح وحده يحاول، حتى كان يقول صعيب عليه حتى بشويه بشويه. وثم كما قلت انت العديد من الفلاحه اللي قاعدين
1: الفلاح صحيح ما يستناش فلا في الدولة، لا يستنى في يخدم على روحه،
0: قاعد يخدم على روحه
1: ويضمن التواصل.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله هذه الكل نعاولوا عليها على الفلاحة الكل، ان شاء الله يخرطوا فيه صحيح، ولا ماهوش صحيح حتى ماهوش صحيح يمشي يعمل تكوين ويحاول يكون كيما الصحاح اللي اخذوها بالخبرة من الكبارات. يعطيك الصحة استاذ، ان شاء الله يا رب يكون هذية مهمة برشا اليوم انه نغير استراتيجيتنا الكل في الفلاحية، ومهم برشا انه نحكوا على مواردنا المائية وامننا الغذائي اللي يلزمنا نخمو في الاجيال القادمة كيفاش نوفروا الغذاء المهم للأجيال القادمة، مش كان لليوم. ما تخمش اليوم كهو، خمم في غدوة زيدة اشي نجم يصير إذا كان تجف مواردنا المائية، إذا كان ما ثمش حبوب، إذا كان ما ثمش زيتون، اش بشي يصير من بعد؟ جيل اللي جاي منين باش يعيش، ما عندوش حلول الجيل الجاي إذا كان يلقى روحه إنه المياه الجوفية مشيت وسي استهلكناه الكل، بما أنه نحن اللي هذا يقول لك لا يلزمنا جهتنا ويلزم ثم بلايس في لحية وتنتج كذا وكذا، ثم بلايس تنتج حاجة أخرى، كل جهة وربي سبحانه إيش خلقها تنتج. فلذا يلزم الاستراتيجيات تتبدل، وهذا ما يتبدل كان بولاد الجهات، كل واحد يسعى أنه يحاول أنه ياخذ الحاجة اللي تصلح بالجهة متاعه، وهكيك تتبدل. وحتى كان الدول ما بدلتش، الفلاحة يحاولوا أنهم هما اللي ما يعرفش يكون روحه، اللي ما ينجمش يحاول يسأل يلوج باش هكيك نحافظوا، راهو الزيتون قاعد يتغرس توا اللي جاي من إسبانيا ولا إيطاليا، راهو ما يعمرش، راهو يعطيك إنتاجية صحيح. حتى نوعية الزيت مش كيف كيف، مش كيما الزيت التونسي، زيتونة التونسي كيما الزيت هذاك، يعني راهو برشا حاجات تتغير وبرشا مفاهيم، وفي 25 عام وتوفى الزيتونة هذيك. على كل تحيتنا لكم، شكرا سي حسين رحيلي باحث وأكاديمي متخصص في مسائل التنمية والتصرف في الموارد. نرجع لكم
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تحياتنا لكم الناس الكل من جديد. أكيد المجتمع المدني اليوم مهم برشا ودعم دوره في مواجهة التحديات البيئية والمناخية مع التغيرات اللي قاعدين نعيشوها مش نحن بركة بالطبيعة العالم أجمع. هذيك علاش ثم ورشات بدأت الورشات وظهر لي مازلت متواصلة ونعرف أكثر تفاصيل عليها. الورشات هذية مهمة اليوم للمجتمع المدني. علاش؟ شنو اللي بيش يصير في الورشات هذية وشنو الأهداف منها اليوم بالنسبة للمجتمع المدني ودوره بطبيعة الورشات هذه اللي صارت حسب الأقاليم؟ مش نعرف التفاصيل أكثر مع سي محمد بن سعيد مكلف بالعلاقة مع الجمعيات وكهيئة مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة. تحياتنا لكم، مرحبا بك سي محمد.
1: شكرا أختنا وشكرا لكافة مستمعي إذاعة الكاف على هذه الاستضافة،
0: وإن
1: شاء الله معناتها نعطيكم فكرة أكثر على الورشات الإقليمية هي متعلقة بدور المجتمع المدني في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
0: واضح. اليوم نحكو إنه المناخ والتغيرات المناخية سي حاجة ولت مفروض منها وعايشينها ويلزم التأقلم والتعايش معها اليوم، ولا يلزم التكاثف الجهود الناس الكل سواء مجتمع مدني مش مجتمع مدني، الناس الكل يلزمها تكون إيد واحدة. اليوم أنتم اخترتوا أنه زيدا يكون ثم دور فعال للمجتمع المدني، هذيك علاش بديت الورشات؟ وقتش بديت بالضبط؟ وشنو الهدف اليوم أنه نزيد نكثفوا من الورشات هذي؟
1: شكرا أختنا. كما تعرفوا الورشات هذه هي ورشة إقليمية للمختلف جهات الجمهورية تتعلق بتحديد دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات المناخية والبيئية، وتندرج ضمن الدعم برنامج الحكمة البيئية والمناخية للانتقال الإيكولوجي، وهو البرنامج هذا ثمرة ومخرجات الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي كما تعرفوا اللي تمت المصادقة عليها سنة 2023 خلال اجتماع وزاري، وهذا معناته برنامج مهم وهام جدا من حيث التنفيذ وإشراك المجتمع المدني في تحديد دوره والمساهمة في مجهود الدولة في المواضيع ذات علاقة بالشأن البيئي والمناخي على غرار التنوع البيولوجي، التغيرات المناخية، وكذلك مكافحة السحر. انطلقت الورشات هذه كما قلت أخت هناء خلال الورشة الأولى للإقليم الخامس بمدينة جرجيس في 28 أوت، وضمت ولايات قابس، مدين تطاوين وقبلي. تواصلت هذه الورشات في مدينة القيروان خلال 3 سبتمبر وفي مدينة الحمامات في 4 سبتمبر، وكانت المحطة الرابعة في منطقة الإقليم الأول بولايات باشا جندوبة وكيف وبنزرت، حيث تم الورشة خلال يوم 3 سبتمبر يوم 8 سبتمبر، وإن شاء الله ربما سنحط الرحال بمدينة قفصة لتنشيط الورشة المتعلقة بالإقليم الرابع، وهي تضم ولاية قفصة وتوزر وسيدي بوزيت. كما تعرفوا الورشات هذه تهدف الخصوص تعزيز ودعم المجهودات الوطنية في العمل المناخي والبيئي، بالإضافة إلى اعتماد مقاربة تشاركية جهوية ومحلية تضم مختلف الأطراف المعنية بالشأن البيئي والمناخ على غرار المجتمع المدني وكذلك مكونات الهيكل العمومية ومؤسسة الدولة المتواجدة بكافة جهات الجمهورية، بالإضافة إلى تحديد الإمكانيات المتاحة في مجال التكوين، المرافقة، تعبئة الموارد المائية المالية لتنفيذ المبادرات وخطط العمل ذات العلاقة بالشأن البيئي والمناخي، بالإضافة إلى تدوين التجارب والممارسات الجيدة المتعلقة بالشأن البيئي كذلك والمناخي، دون أن ننسى أن تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال المناصرة البيئية والمناخية، وكذلك الاتصال والتوعية والتحديث، وخاصة في مجال تغيير سلوكيات المواطن، خاصة كما تعرفوا معناتها تونس خلال سنة 2026 عاشت ظواهر طبيعية حتى
0: برشا.
1: على غرار فيضانات الجام في 2026 وكذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، بالإضافة إلى موجات الحر اللي امتدت على مدة زمنية مطولة نوعا ما خلال الشهر جويلية، حيث معناتها كانت لها تأثيرات كبيرة وهذا ما يخلينا معناتها الناس كل تتكاتف جهود الجميع من اجل معناتها الاخذ بعين الاعتبار الشان البيئي والمناخي في حياتنا اليوميه، وكذلك تعزيز العلاقه بين الانسان ومحيطه، بين الانسان وطبيعته، خاصه معناتها التوخي من مختلف هذه الظواهر. بالاضافه الى ذلك معناتها الورشات هذه فرصه لدعم عملية التشويق بين الجمعيات والمنظمات من خلال برنامج دعم الحكومة البيئية المناخية للانتقال الإيكولوجي. وفي هذا الصدد معناتها تم رصد اعتمادات هامة لفائدة المبادرات الجمعياتية، حيث تم تخصيص تم إسناد حوالي 8 مبادرات سيتم تنفيذها بعد من جهات الجمهورية، مثلا في جهة منظر، في جهة جندوبة، في جهة تطاوين، وهذه مبادرات ذات أهمية كبرى خاصة فيما يتعلق بالعلوم التشاركية، استغلال المجال الرياضي الثقافي التربوي لتغيير سلوكياتنا اليومية في مختلف فئات المجتمع. كذلك الورشات هذه تدخل في إطار دعم الجمعيات والمنظمات في مبادراتها المتعلقة بالشأن البيئي والمناخي. كما تعرفوا معناتها كانت الكشافة التونسية أعطت مبادرة هامة وهامة جدا تتعلق بغرس حوالي 100,000 شجرة في إطار مبادرة لنزرع المستقبل، وهي معناتها فرصة للكشافة التونسية وبقية مكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المؤسسة الدولة على غرار الإدارة العامة للغابات للمساهمة في أحياء المناطق الغابية التي تعرضت لخطر الحرائق خلال صيف 2023 و2024، باش يتم التدخل في 80 هكتار بالمناطق الغابية هذه، بالإضافة إلى التدخل على مستوى 20 هكتار في المؤسسة التربوية من خلال في كامة ولاية الجمهورية، من خلال معناتها مشاركة المجتمع المدني والجمعيات اللي معناتها باش تكون هي أهم تتواصل مع
0: يعني التونسية. يعني سي محمد مش فقط المجتمع المدني اللي يهم الوضع البيئي ولا الكشافة، يعني كل المجتمع المدني مهم لهمته هذا.
1: بطبيعة الحال المجتمع المدني مختلف مكوناته معني في الشأن البيئي والمناخي، كلهم في جهاتي معناتها لتثمين ممارساتنا الجيدة، مبادراتنا اللي كما كنت حكيت عليها في مجال التنوع البيولوجي، في مجال تغير الطقس.
0: والجمعيات اللي ما عندهاش موارد ماليه قادرين، انتم قلتوا على التعبئه والكلها، لانه التعبئه هذه انتم اللي يعني الوزاره باش تدعمها او الدوله، والا هما يحاولوا تعبئه بال ما نعرفش بالانشطه اللي يعملوها بيئيه ولا شنو بالضبط.
1: هو كما تعرف اخت هنا معناتها فما فرصه لتعبئه الموارد، سواء من موارد الدوله كما تعرف وزاره البيئه عندها اعتمادات مخصصه لتنفيذ خطط عمل ذات علاقه بالشان البيئي والمناخي، معناتها ممكن اسناد تمويلات لفائدتها في اطار منظومه تم معناتها اعداد منصه رقميه للغرض لايداع الملفات نتاعها،
0: وهذا كنا حكينا عليه سابقا
1: وكنا حكينا عليه سابقا. هذه فرصه معناتها باش منظماتنا وجمعياتنا تنخرط في المسار هذايا، خاصة أن احنا قاعدون نقوم بعمل هام وهام جدا مع مؤسسة دولة أخرى على غرار مركز إفادة لدعم وتكوين الجمعيات.

0: بسبب المنظومات الوحيه، المنظومات الوحيه الزبديه وكذلك الصحراويه وبقيه الانواع الاخرى، بالاضافه معناتها المناطق الداخليه على غرار سيدي بوزيد، عندنا الحديقه الوطنيه ببوهدمه، معناتها فما منظومه ذات خصوصيه يلزمنا نعرفوا كيفاش باش كل
1: يعني كل واحد كل جهه وخصوصيه نتاعها. باش نسالك سي محمد، بعد الورشات هذه انه يعني كل جهه ورشه ولا ورشتين ولا حتى ثلاثه كافين انه يفسروا ويقدموا فكره اشمل واوضح بالنسبه للمجتمع المدني، والا ثم حاجات باش تصير من بعد ما نعرفش كمتابعه باش تصير؟
0: بطبيعه الحال هو عمل متواصل في اطار المكونه الثالثه من برنامج دعم الحكمه البيئيه والمناخيه، خاصة المكونة الثالثة نتاعو هي دعم القدرات المجتمع وتعزيزها في مختلف المجالات. هذه معناتها فما ورشة وطنية باش يتم معناتها استدعاء لاستخلاص وعرض مختلف مخرجات الورشات الإقليمية اللي تم تنظيمها في الطرف. بالإضافة معناتها فما في إطار البرنامج فما منصة وطنية معناتها يتم اعدادها حاليا وسيتم تعميمها ونشرها للمجتمع المدني لتحديد مختلف النقائص نتاعهم، تحديد خطط العمليه المستقبليه في مجال دعم القدرات وتعزيزها على مستوى التكوين، على مستوى تعبئه الموارد الماليه، على مستوى تبادل قواعد البيانات، على مستوى التشغيل كذلك. المنظومه هذه باش معناتها فيها استبيان سيتم معناتها ارساله لمختلف الجمعيات خاصة تعميره، وبالتالي معناتها تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة والامكانيات والمكتسبات بتاعهم، خاصة معناتها بلورة خطة العمل المستقبلية وخارطة العمل المستقبلية لفائدة الجمعيات خاصة في مجال دعم القدرات.
1: لهنا باش نمشي معاك لآخر سؤال معاك، نعرف اللي انت عندك وقت ضيق ما لا غالب، نحبه نفسره للناس اللي يسمعوا فينا والمجتمع المدني. اليوم به كملنا الورشات واعطيناهم الورشة الختامية اللي هي الوطنية باش تكون والنقائص والكل، وقتاش باش يبدأ يبين دور المجتمع المدني؟ هل أنه ثم خطة زمنية محددة وإلا مخلينها هكيك لين كل واحد ودوره باش يقوم به؟
0: لا، هو هناك خطة عمل وخريطة الطريق. خطة العمل مربوطة بتحديد الأنشطة التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج أو حتى في إطار برامج أخرى معناتها سيتم تنفيذها مع مختلف المانحين في إطار شركات، في إطار تعاون، وكذلك معناتها هذه باش يتم معناتها بلورة كل النشاط من سيقوم به كالاعتماد الخاص. لذلك ممكن ياسر اني باش تكون ادراجها ضمن ميزانية الدولة وكذلك بقية المنحين اللي هما متعاونين معنا وينجموا يكونوا على غير الصندوق العالمي للطبيعة، على غير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، الوكالة التعاون الفني التونسي الألماني، برنامج المتحدة الإنمائي، الصندوق العالمي للبيئة، كلهم معناتها باش يكونوا يد واحدة معناتها في بلورة
1: يعني في خضام 2026 أواخر 2026 2027.
0: احنا نخدم على المدى القريب المتوسط والبعيد، معناتها عندنا تعهدات على مستوى الدولة التونسية في هذا المجال، خاصة أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعهدات على المستوى الاتفاقات الأممية السلاسل المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومكافحة الصحر.
1: واضح واضح، يعطيك الصحة.
0: وبعد الاعتبار مختلف الجوانب البيئية الاجتماعية والاقتصادية، معناتها دون أن ننسى النوع الاجتماعي
1: أكيد.
0: وكشكرا يلزمنا ناخذ بعين الاعتبار ومختلف الفئات المتواجدة معناتها في بلادنا، خاصة ناخذ جانب حتى الفئات الهشة اللي يلزم تكون عندها قيمة ودور في مختلف الخطابات اللي باش يتم بلوراتها بمقاربة تشاركية تضم مختلف الأطراف ومكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
1: واضح واضح سي محمد، يعطيك الصحة ونعتذر منك خذينا برشا من وقتك اليوم، شكرا لك، لكن حبينا نوصلوا الإفادة والتوضيح.
0: بكافة المستمعين
1: الله يخليك، شكرا لك ويعطيك الصحة، حبينا نزيد نفسروا أكثر المجتمع المدني ودوره الفعال اليوم، شكرا لك. هذا سي محمد بن سعيد مكلف بالعلاقة مع الجمعيات كهية مدير الاستشراف والتخطيط صلب وزارة البيئة، حكينا معاه بأكثر تفاصيل عن دعم دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات البيئية والمناخية واللي فيها عديد فيها ورشات بتبيع على كل إقليم.

وخاسيتو، وفيها الورشات هذه كما كان يحكينا سي محمد، فيها الخطط العمل والفرص المتاحة للجمعيات، منها التكوين، المرافقة وتعبئة الموارد المالية، التحسيس والتوعية وغيره، تقديم التجارب الناجحة لبعض الجمعيات، مجالات تدخل المجتمع المدني والمنظمات، دعم المشاريع الجهوية والمحلية، كيف كيف تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال التعريف والتحسيس حول المشاغل البيئية والمناخية، ودعم الشراكة بين الجمعيات والمنظمات والهياكل الرسمية. وهذه مهمة اليوم برش عليش نحكو في الجانب هذي أو الجوانب هذي، لأنه اليوم الناس الكل مدعوين أن نكونوا إيد واحدة باش نجمو نخرجوا أرواحنا من عنق الزجاجة. كيفاش؟ أنه كلنا نكونوا إيد واحدة، الناس الكل تحاول أنه أي واحد عنده حاجة نجم يعملها يعملها، حتى في انه ديما نقوله حتى متنجمش حتى في الفضلات اللي ترميها، حاول ما ترميهاش في الشارع، حاول انه تنظف قدامك دارك، دارك ما نظفتها ما ترميش البرا البوبيلة، في السيارة متاعك ما ترميش زيدا الفضلات من الشباك كيما يجي. علموا صغيراتنا، ونحن زيدا يلزمنا نتعلموا، حتى صغيرات قاعدين يتعلموا كيما صار كنا حابين نحكوا فيه لمحلة ما همش حاضرين معنا اليوم ان شاء الله المرة القادمة. حابين نرجع أكثر للطاقات المتجددة اليوم اللي نحكو أنه ممكن ثم إمكانية أنه تنجم تونس إن شاء الله في الطاقات البديلة من خلال تحويل النفايات إلى طاقات بديلة تقريبا ما يقارب 1120 ميجاوات، هذه سنويا بالطبيعة، وهذه في جربة إن شاء الله زيادة باش يكون في بيج على قريب إن شاء الله نرجع ونحكو عليها وقت اللي تكون، لأنه الأيامات الجاية كما قالوا لي إن شاء الله ثم حاجة باش تكون في بيج على القريب زيدا في نفس الإطار هذية من تحويل الطاقات، يعني من نفايات تحويلها إلى طاقات متجددة إن شاء الله، هذية نعرفوه أكثر إن شاء الله الأيامات القادمة، بأنه ثم تعاون ياباني تونسي ناخذ عليه أكثر تفاصيل إن شاء الله وقت لي يبدو فيه يكون ثم حاجة مؤكدة إن شاء الله. اللي صار زيد الأيامات هذوما في جندوبة والكيف أيام 4-5-7 سبتمبر 2026، وكان في إطار أنه النظافة والعناية بالمحيط المدرسي، أنه المساهمة أنه يكون ثم توفير بيئة سليمة وملائمة لاستقبال التلاميذ والطلبة، فأنه بمناسبة العودة المدرسية والجامعية كان ثم تدخل كبير في ولاية جندوبة والكيف بطبيعة هذه الراجعة بالنظر لممثلية الشمال الغربي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، بعدد من المؤسسات التربوية والجامعية في الجهة بالتنظيف والنظافة، راهو ما تقتصرش أنه نستنوا شكون يجي نظفنا، نحن زيدا مطالبين علاش ليه الناس كل تتلم تمشي المدرسة اللي يقروا فيها الصغيرات نتلم ونمشي ننظفوا، شنو هو المشكل هنا؟ فما حتى مشكل يظهر لي انه نجموا ننظفوا مدارسنا، معاهدنا، جامعاتنا، الطلبة يمشوا ينظفوا، وين المشكل هنا؟ فما حتى مشكل، كلنا نتعاونوا باش ننظفوا بيئتنا وجهتنا ومدينتنا وتكون محلاها مدينتنا، واحد كي يخرج ويدور حتى في الشارع ما يشوف شكل كم الكبير من الفضلات اللي لطف يا ربي، واحد كي يشوف يقول علاش الكم هذايا كله موجود في الشارع، باش يقولوا لي البلديه زاد دورها، الدور البلديه اوكي متفاهمين، ما زاد دورنا نحن كمواطنين انه ننهضوا برواحنا وببلادنا، هكيك راهي تنهض الشعوب، انه نقولوا ليش التنظيف هو باش ينهض، ينهض التنظيف زاد بالحاجه البسيطه نبدو، وراهو تو تشوفوا شويه شويه تتحسن الامور ان شاء الله. شكرا لكم الناس الكل، ان شاء الله ديما بخير، شكرا الخيري نجاح سعاد، تحيه لكم الناس الكل، شويه طيبه.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: إشهار
3: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
2: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
3: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
2: عندك أورانج. إشهار.
4: الساعة تشير إلى تمام الواحدة هنا على موجات إذاعة
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكهف.
4: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. ومن أبرز عناوينها: قافلة تضامنية بولايتي الكاف وجندوبة لتقديم الدعم المادي والنفسي لأطفال المناطق المتضررة من الحرائق. استعدادا لموسم الزراعات الكبرى بولاية سليانة، برمجة زراعة 155 ألف هكتار حبوب والانطلاق في تحليل التربة والبذور. تحسبا لتقلبات جوية بداية من يوم غد، وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة إلى توخي الحذر. في تفاصيل هذه النشرة، تحل اليوم بكل من ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف ومنطقة العليق بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. القافلة تنظمها الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، وتأتي في إطار معاضدة مجهودات الدولة في الوقوف إلى جانب هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم وتعزيز روح التضامن بينهم وبين أطفال تونس من مختلف الجهات. المنسقة الوطنية للأعلام والاتصال بالجمعية التونسية لقرى سواس هالة الدريدي:
6: نظمنا قافلة لأطفال المتضررين من الحرائق الأخيرة في منطقة ساقية سيدي يوسف وفرنانة بولاية جندوبة. القافلة كان الهدف الأول والأساسي منها هو إيصال الفرحة للصغيرات هذوما، علاش احنا سميناها ألوان الأمل عبر نوادي تنشيط لفائدتهم. حبينا أن وصلوا الفرحة للصغيرات هذوما المتضررين، حاولنا أن نخدموا على الجانب النفسي مع الصغيرات هذوما، عملنا ورشات تنشيطية لفائدتهم. كان تقريبا صبحية في ساقية سيدي يوسف مميزة مع الصغيرات هذوما، تم زادة تقديم هدايا للصغيرات هذوما، وإن شاء الله ما زال بقية النشاط العشية في فرنانة من ولاية جندوبة. احنا اكيد كجمعية وبالاشتراك مع المجتمع المدني ما نبخلوش على صغيرات تونس في مثل الحاجات اللي يصيروا هذوما.
4: تشهد مراكز التكوين المهني الخمس بولاية الكاف اختصاصات وورشات جديدة خلال دورة سبتمبر 2026 بالتوازي مع أحداث منصة رقمية لتسهيل الخدمات الموجهة لطالبي التكوين والإطار التربوي، مكلفة بالإعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للتكوين المهني بالكاف هدى الدشراوي.
7: عندنا 5 مراكز تكوين مهني عمومي راجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وتشرف عليها وزارة التشغيل والتكوين المهني. عندنا 9 اختصاصات في مركز تكوين التدريب المهني بالكاف، عندنا 5 اختصاصات في المركز القطاعي للتكوين في المعدات الفلاحية بالكاف، وعندنا 3 اختصاصات في مركز تكوين التدريب المهني بالسر، 4 في مركز تكوين الفتيات الريفية بالسر، و6 اختصاصات في مركز تكوين والتدريب المهني بالدهماني. احداث اختصاص جديد في مركز تكوين والتدريب المهني بالكاف واللي هو مرافق حياة، اللي هذا شهد زاد اقبال كبير بالنسبة للمسجلين على منصة التكوين المهني، فاتحين 20 مقعد بالنسبة اللي باش نقبلوهم، سجلوا 352 مترشح. احداث منصة رقمية سهلت الخدمات الموجهة لطالب التكوين والمتكون، وحتى نحن زاد على مستوى الإدارة قصوى الإداريين ولا حتى الإطار البيداغوجي على مستوى مركز التكوين التدريب المهني بالسرس. تم تأسيس 6 ورشات تكوين تابعة القطاع الآلية العامة والتركيب المعدني، اللي ما أسعفوش الحظ وما تقبل في الدورة هذه، فما زاد دورة نوفمبر، كما فما زاد جوز دورات أخرين، دورة فيفري ودورة أفريل.
4: يواصل مركز أمل للتربية المختصة بسيدي روين التابع لمنطقة عين الصبح بمعتمدية تبرقة الموجهة أساسا لذوي الإعاقة الذهنية وطيف التوحد، يواصل عملية الترسيم لسنة التكوينية والتربوية الجديدة والتي من المنتظر أن تنطلق في 20 سبتمبر الجاري مع مواصلة الاستعدادات اللوجستية. رفقة العبيتي.
8: تتواصل عملية الترسيم بمركز أمل للتربية المختصة بمنطقة سيدي روين من عين الصبح تبرقة. هذا المركز الذي سيستقبل ابتداء من 20 سبتمبر المقبل أبناءه المنخرطين فيه للتكوين والتأهيل والتربية المختصة لذوي وذوات الإعاقة وطيف التوحد. أكثر التفاصيل مع رئيسة الاتحاد التونسي للقاصرين ذهنيا بتبرقة مفيدة بيني.
9: نحن توا في صدد ترسيم الأطفال، إذن نداء اللي عنده ولده ولا بنته في وضعية إعاقة ولا عنده طيف توحد وعنده صعوبات التعلم، معليه كان يتصل بنا ويلتحق بالمركز.
8: المركز هذه السنة أيضا يضم اختصاصات تكوينية وتربوية وتأهيلية متعددة ومختلفة، ويضم المركز قرابة 30 شخصا من أعمار مختلفة بين 30 سنوات وثلاثون سنة، بالإضافة إلى أشخاص يقع زيارتهم في المنازل لأجل تأهيلهم.
9: مجموعة من الأفواج، فوج في التربية المبكرة، فوج طيف التوحد، فوج للتربية الخاصة، وفوج خاص بالتأهيل المهني ما قبل التكوين، وفوج تكوين مهني في مجموعة من الاختصاصات. عندنا اختصاص خياطة، واختصاص فلاحة وبستلة، اختصاص حلويات، اختصاص تزويق، وعندنا زادة ورشة إعلامية.
8: وجود هذا المركز في منطقة ريفية وذات تضاريس صعبة ساهم في تأهيل الأطفال المتواجدين في تلك المناطق من خلال إعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعيا واقتصاديا وأيضا تربويا.
4: نظمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في تونس مهمة تكوينية تطبيقية ومرافقة فنية لفائدة 4 منظمات مهنية فلاحية نسائية بولاية جندوبة، وذلك في إطار المشروع المشترك للتمكين الاقتصادي للنساء الريفيات. وشملت المهمة منظمات خيرات الشهدة بمعتمدية بلطة وخيرات نساء تبرقة والحمدية ونسيم خمير ببابوشة، حيث استفادت المشاركات من تكوينات عملية ومرافقة فنية تهدف إلى تعزيز قدرتهن في مجال تحويل المنتجات الفلاحية وتثمينها. وتندرج هذه المبادرة في إطار مواصلة الدعم الذي توفره الفاو لهذه المنظمات، لا سيما من خلال توفير تجهيزات لتحويل المنتجات الغذائية وتنفيذ برامج لتعزيز القدرات إلى جانب المرافقة الفنية الميدانية. ومكنت الدورة المشاركات في تحسين التحكم في استعمال تجهيزات التحويل والرفع من نجاعة عمليات التصنيع، فضلا عن تعزيز الالتزام بالممارسات الجيدة في مجالي النظافة والجودة، بما من شأنه المساهمة في الرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية. بالتوازي مع ذلك تم إنجاز بحث ميداني بهدف التعرف بشكل أفضل على واقع هذه المنظمات المهنية وتشخيص الصعوبات التي تواجهها وتحديد احتياجاتها في مجال تثمين المنتوجات. ومن المنتظر أن تساهم نتائج هذا البحث في توجيه التدخلات والدعم خلال المراحل القادمة وتعزيز استدامة الاستثمارات المنجزة. إلى ولاية باجة وتحديدا إلى معتمدية عمدون، حيث نظم اليوم المستشفى المحلي بعمدون بالشراكة مع المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري قافلة صحية متعددة الاختصاصات موجهة خاصة للنساء، وقد لاقت استحسان وإقبال العديد من المواطنين. ناجي خلولي.
10: قافلة صحية أمنها مجموعة من الإطارات الطبية والشبهة الطبية، مدير المستشفى المحلي بعمدون بدر الزمان القذقاذي.
11: قافلة صحية متعددة الاختصاصات متمثلة بعيادات تقصي السرطان الثدي، عيادات نساء وتوليد، عيادات تقصي سرطان ليمي وأمراض السكر وضغط الدم. الحمد لله لاقت تجاوب من المواطنين.
10: ورشات تثقيفية بهدف الوقاية من عدة أمراض وفق النظر العام بالمستشفى المحلي بعمدون توري الراجحي.
12: ورشات تثقيفية سواء في من جانب تقصي سرطان الرحم أي السرطانات الخاصة بالنساء، عنا فيها ورشة تثقيفية وعنا ورشة تثقيفية أخرى فيما يخص ضغط الدم والسكري. بالنسبة للمشاركين عنا جمعية أتيبي جابت لنا تيست متاع الهاش بي بي، هو الورم الحليمي اللي هو جينا من تونس. احنا يعني الاختصاص الوحيد اللي بشي جينا هو طبيب توليد. المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري جاو زوز قوابل ومعهم ممرض. احنا جاونا الى حد الان عنا توك 60.
10: هذا ولاقت هذه القافلة الصحية اقبال العديد من النساء انتظار تنظيم مثل هذه القافلة في عدة مناطق ريفية لتقريب الخدمات الصحية.
4: إلى ولاية سليانة، حيث تدخلت اليوم مصالح والتجهيز بالجهة على مستوى الطريق الجهوية 47 بالعروسة، ويأتي هذا التدخل في إطار تحسين البنية التحتية والحرص على سلامة مستعملي الطريق، على أن تشمل التدخلات عددا من الطرقات حسب ما يضيف عضو المجلس المحلي بالعروسة حسان الجنواتي.
13: في إطار متابعة وضع الطرقات والحرص على سلامة مستعملي الطريق بمعتمدية العروسة، تم اليوم التدخل من قبل فريق الصيانة بمدخل معتمدية العروسة على مستوى الطريق الجهوية 47، وذلك بالتنسيق بين الإدارة الجهوية للتجهيز بسليانة والمجلس المحلي التنمية والسلطة المحلية والسلطة الجهوية. ويأتي هذا التدخل في إطار الاستجابة للمشاغل المطروحة والعمل المشترك على تحسين وضعية البنية التحتية والطرقات بما يضمن سلامة المواطنين ومستعملي الطريق. وفي هذا الإطار تدخل الأول إلى مستوى طريق 47 الجهوية 47 على مستوى مدخل معتمدية العروسة بانتظار تدعيم الصيانة على مستوى بقية الطرقات وخاصة طريق الجهوية 49 الرابطة بين معتمدية العروسة وولاية سليانة مرورا بمدرسة رميل، إلى جانب الطريق الجهوية 49 الرابطة بين معتمدية العروسة ومجاز الباب في إطار برنامج عمل كامل بالتنسيق مع جميع الإدارات الجهوية.
4: استعدادا لموسم الزراعة الكبرى بولاية سليانة، تمت برمجة زراعة 155 ألف هكتار حبوب من قمح وشعير، وتم وضع 63 ألف قنطار من البذور على ذمة فلاحي الجهة. كما انطلقت المصالح المختصة في أخذ عينات لتحليل التربة والبذور بما يساعد على الرفع من الإنتاجية. رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نور الزواري.
14: بالنسبة للمساحات الممرمجة للموسم هذا للزراعات الكبرى هي في حدود 204 ألف هكتار، منها 155 ألف هكتار حبوب موزعة ما بين 80 ألف هكتار قمح صلب و 13 ألف هكتار قمح لين و 61 ألف هكتار شعير. الكميات المسندة للجهة بذور ممتازة هي في حدود 63 ألف قنطار. انطلقت عملية تزويد الجهة منذ موافة شهر أوت، فما كميات موضوعة في الجهة تقريبا في حدود 3800 قنطار قمح صلب و450 قنطار قمح لين. عملية التزاود بالبذور تلقت مبكرة ودعوة للفلاحة للتوجه إلى مراكز التجميع لاقتناء الحاجيات نتاعهم نتاع البذور. كميات نتاع البذور ممتازة كذلك كانت في الوقت هذا. تلقنا في عملية الجمع عينات للتربة للتحليل، عملنا في حدود 300 عينة، معناها نشوفوا نسبة الفوسفور والمواد العضوية اللي فيها. كذلك فما 30 عينة بالتنسيق مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى، معناها هذوما بصفة مجانية للفلاحة الصحة اللي هو تحليل التربة وتحليل البذور. كذلك فما تحليل 30 عينة تاع بذور باش نشوفوا الجودة نسبة الانبات نتاعهم باش نحدوا بها الكمية الأمثل للبذر.
4: دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر غد الخميس وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة. وهذا وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم بأن الوضع الجوي يتميز بداية من بعد ظهر غد الخميس بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة وفقات نشرة متابعة. وتتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمترا بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكاف وتصل إلى حدود 70 مليمترا بولايات جندوبة وباجة وسليانة وزغوان مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وينتظر أن يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط خلال يوم الجمعة وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية. في أخبار العالم، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها على مناطق متفرقة في جنوب لبنان رغم توقيع اتفاق الإطار بين لبنان والكيان الصهيونية. وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التصعيد والتوتر في جنوب لبنان وسط مخاوف من اتساع نطاق هذه الاعتداءات واستهداف المزيد من المناطق السكنية. وفي الأراضي الفلسطينية، شنت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم حملة اعتقالات طالت 21 فلسطينيا في عدد من مناطق الضفة الغربية. وفي سياق متصل، شرعت قوات الاحتلال في هدم منشآت تجارية وزراعية وبيوت شمال شرق جنين. نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. قافلة تضامنية بولايتي الكاف وجندوبة لتقديم الدعم المادي والنفسي لأطفال المناطق المتضررة من الحرائق. استعدادا لموسم الزراعات الكبرى بولاية سليانة، برمجت زراعة 155 ألف هكتار حبوب والانطلاق في تحليل التربة والبذور. تحسبا للتقلبات الجوية بداية من يوم غد، وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة إلى توخي الحذر. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. نلتقي في موجز الثانية إلى أخبار الرياضة مع كريم العويدي.

شكرا لك كفية، تحية طيبة لكل السادة المستمعين. ثاني موعدنا الرياضية لهذا اليوم نبدأها بفرق الشمال الغربي. الأولمبي البيجي عاد للتمارين استعدادا لمباراة الجولة الرابعة يوم الأحد أمام تقدم ساقية الدير المطالب فيها بالانتصار بعد تعادل الجولة الماضية في بنزرة وزوز هزائم في ملعب ميدون ضد ترجي رجيس وفي ملعب بيجا ضد اتحاد بنقردان انضمام الثنائي بهدين شيرني وخالد الهمامي بعد التعافي من الإصابة. في المقابل تم فسخ عقد المدافع محمد أمين إذويبية. جندوبة رياضية دخل البارح في تربص لمدة أسبوع في مركز التربصات الدولي بعين درهم ويلعب لقاء ودي يوم السبت المقبل في ملعب جندوبة مع أولمبيك الكيف في الساعة 4 مساء. أولمبيك الكيف اللي فاز البارح في لقاء ودي في ملعب الكيف على الأمل الرياضي ببوعوان بنتيجة 4-0. الجلسة العامة التقييمية للترجي الكريبي تعقد يوم الأحد 27 سبتمبر بداية من الساعة 10 صباحا في مقر بلدية الكريب، والاتحاد الرياضي بوسالم ينطلق يوم غد الخميس 10 من سبتمبر في تحضيراته للموسم الجديد في بطولة رابطة الثالثة المستوى الأول، ويوم الجمعة 1 سبتمبر جلسة عامة تقييمية للموسم المنقضي في الساعة 5 مساء في بلدية بوسالم. يوم الاثنين 14 سبتمبر ينتظر تركيز الهيئة التسييرية لفريق الاتحاد الرياضي بوسالم برئاسة السيد يوسف السمرانية. المستقبل الرياضي كافي ببرنوسة، واليوم غلق باب الترشحات لرئاسة الفريق في الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم غد الخميس 10 سبتمبر. إلى حدود البارح لا وجود لترشحات، وسيد الأسعد أبو غانمي سيترشح لرئاسة الفريق في عهدة جديدة في بطولة رابطة الثالثة المستوى الثاني. اليوم كذلك غلق باب الترشحات لرئاسة فريق نبر الرياضية، إلى حد الآن لا وجود لترشحات لرئاسة الفريق. منتصف الليل آخر أجل لتقديم الترشحات، والفريق جلسته العامة يوم الجمعة في الساعة 5 مساء. أندية الرابطة الثالثة لهواة مستوى أول واجتماع إخباري بالنوادي باش يتم يوم السبت المقبل 12 من سبتمبر باش تتخلوا قرعة رزنامة البطولة وكذلك قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس تونس. الموعد مش يكون في أحد النزول في سوسة في الساعة 10 صباحا. الترجي الرياضي التونسي واتفاق مبدئي مع المهاجم الإيفواري ناموري كايتا عمره 19 عام ينتمي لمنتخب كوت ديفوار أقل من 20 عام في انتظار قدومه إلى تونس وإتمام الصفقة نهائيا. آخر الأخبار الخاصة بميركاتو اللاعبين التونسيين، الدوري عمر الرقيق انتقل إلى رزغراد البلغاري بعقد حتى 2029. مهدي قانوني يخرج من اتحاد المونستير ينضم رسميا للاتحاد الليبي لدرب فوزي البنزرتي عقده لمدة 3 مواسم حتى 2029، وغفران النوالي يمضي رسميا لفريق المغرب التطواني المغربية. منتخبنا الوطني لكرة اليد يلعب اليوم الدور النهائي لبطولة افريقيا الاوسط في كوت ديفوار، لقاء يجمع بمنتخب كونغو الديمقراطية في الساعة 4 مساء. منتخبنا في صورة تأهل الدور نصف النهائي باش يواجه نيجيريا اول مترشح للدور نصف النهائي بعد فوزه منذ قليل على غينيا 28-23. بقية مقابلات الدور النهائي، رواندا مع انغولا ماضي ساعة ونص و6 ونص، منتخب المصري يلعب ضد المنتخب الليبي. افضل حراس البطولة والتونسي محمد شبشوب في المرتبة الخامسة بنسبة بالتصديات في الدور الأول 38.4%. الجامعة التونسية لكرة الطائرة تعقد غدا الخميس 10 من سبتمبر اجتماع بأندية القسم الوطني ألف أكابر وكبريات الساعة 10 صباحا للأكابر والحديث عشر أندية الكبريات. الموضوع نظام البطولة وموعد انطلاقتها وكذلك الرزنامة العامة لبطولة موسم 2026-2027. دولياً اليوم الدفعة الثانية مقابلة الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الستة غير ربع برشلونة الإسباني مع فينورد الهولندي، شتوتغارت الألماني يستضيف فايكينغ الفريق النرويجي، ثمانية قمم ليفربول أتلتيكو مدريد نابولي أرسنال بي إس جي بطل النسختين الماضيتين مع سلوفان براتيسلافا سلوفاكي وسبورتينغ لشبونة مع غالاتا سراي التركية. أبرز مباريات اليوم على مستوى عربي، الجولة الرابعة في البطولة المصرية ماضي 3 بيراميدز مع الجونة والستة المقاولون العرب اللي يلعب فيها التونسي أولاد الباهية مع الأهلي. كذلك في البطولة السعودية الجولة السادسة الخمسة غير دراجة الخلود مع الشباب، والنصر في السبعة مع أبها. على مستوى دولي كذلك في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ثمانية تشيلسي مع ليدز يونايتد، والبطولة الاسكتلندية الجولة الثالثة لقاء مؤجل ثمانية سان جونسون مع سيلتيك، فريق سيباستيان تونكتي اللي احتل الصدارة برصيد 15 نقطة في 5 مباريات.
في خبر يخص كذلك بادرة تخص أحسن مدربي العالم لسنة 2026، المدربين الإسبان يسيطرون، لويس دي لافوينتي مدرب المنتخب الإسباني، لويس أنريكي مدرب فريق البي جي، أرتيتا مدرب أرسنال، أوناي أمري كذلك فوكومباني المدرب البلجيكي للبايرن هم المرشحين لجائزة أفضل مدرب لسنة 2026. نتعرفوا على أفضل مدرب في 26 أكتوبر المقبل. بطولة أمريكا المفتوحة للتنس نكمل بها أخبارنا الرياضية. كارلوس كاراز الإسباني يخرج من الدور الربع النهائي بعد خسارته ضد شيلتون الأمريكي 3-2، 7-6 لكاراز، 6-1-6-3 لشيلتون، 6-1 كاراز و7-6 في المجموعة الحاسمة. وشيلتون باش يواجه مواطنو تيافوي اللي فاز على ميكلسن الأمريكي 3-2 في دور نصف النهائي. خاشانوف الروسي يلعب ضد بلوكس بلجيكي في ربع النهائي، وزفيريف الألماني مع فاندي زانتشوف الهولندي في ربع نهائي أخير. بالنسبة لنصف نهائي أول في السيدات، سابالينكا البيلاروسية مع بيغولا الأمريكية، ربع نهائي زانغ الصينية مع رايباكينا الكازاخية، وأندريفا روسية ضد كوكوغوف الأمريكية. هذه أخبارنا على موجة إذاعة الكاف، ملتقاني جديد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في الاستماع لنا لموجاتنا، موجات إذاعة الكيف. أكيد موعد جديد يبدو ختام شبكة الصيفية، إن شاء الله بالخير. إذن بدينا بالكيف ونكملوا بالكيف في يوميات نائب. طبعا الموعد يتجدد كل أسبوع مع نائب مع ولاية. الأسبوع هذه مع ولاية الكيف نرجعوا بعد ثلاثة نواب تقريبا كانوا حاضرين معنا، نائب ياسر القراري، سيدة ريم المعشاوي، وتحضر معنا أيضا أسامة صحنون لكن حاضر معنا، وتحضر معنا النائبة دلالة لموشي. بتبيعة ماهيش نائبة بالمجلس لكن نائبة بالمجلس الوطني للأقاليم والجهات، الغرفة الثانية. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك سندس، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الكاف.
0: شكرا لك. إذن ثلاثة ممثلين عن المجلس الوطني للأقاليم والجهات معنا، طبعا دليل موشي، وسامة صحنون، سمير حسناوي. مسؤولية، التجربة في حد ذاتها ما وصلناش نقيم التجربة، لكن من حقنا بالطبيعة نقيمها، وذلك علاش يمكن في جزئية من مساحتنا أن نقيم تجربة الحكم المحلي. هذه باش نشوفوه في تحديدا في المخطط التنموي الجديد ومدى استجابته لانتظارات متساكني ولاية الكيف، كل الإشكاليات اللي نحكو فيها ديما. إذن عندنا إشكاليات بالجملة ونقاطها تو نذكروها. نتحدثوا على نيبتنا اليوم، ساعة نعرفوا بها بتبيعة، النيبة دليل لموشي، عضو بالمجلس الوطني للأقاليم والجهات عن ولاية الكيف. تقريبا من أبرز المواضيع اللي تحدثت فيها وكان نتبعوا فيديوهاتها ونتبعوا تدخلاتها، سواء كان على مستوى المجلس أو التدخلات الإعلامية، تحدثت برشا على البنية التحتية، تعطل إنجاز عدد من المشاريع، نحكو على أزمة الماء، الخدمات الأساسية، الغاز الطبيعي، نحكو على المشاكل البيئية والكوارث طبعا طبيعية اللي عشتها بلادنا من الفيضانات، من الحرائق، اليوم الخسائر اللي تعرضوا لها القطاع الفلاحي، وأيضا ثرواتنا الغابية. تحدثت الحقيقة في برشا مواضيع، كانت عندها برشا أسئلة موجهة لعدد من أعضاء الحكومة اللي كانوا يحضروا بطبيعة تحت القبة الغرفة الثانية. باش نبدو بالدور الموكل للنائب قبل ما ندخل في تفاصيل الإشكاليات والأسئلة الموجهة والتقييم أيضا للمخطط. اليوم عندكم أداة المحاسبة كنواب، وهذه عند الغرفتين. المحاسبة والرقابة اليوم شنو عملتوا بها كنواب الجهة، خاصة بالنسبة لولاية الكيف، مدى نجاعة هذه الأداة بالنسبة لكم؟ يمكنش تقيموا رواحكم.
1: يعني للأمانة هو دور نائب الشعب الأساسي والرئيسي هو دوره الرقابي، ويمكن نقطة القوة اللي عند نائب الشعب هو سندس الدور الرقابي، لأنه نحن ديما نقوله نراقب نتابع ثم نحمل المسؤوليات فقط. يعني هي فرصة باش عموم الناس اللي يسمعوا فينا توا، يعني فقط نحن لسنا بجهة تنفيذية، ساعات يقع تحميل المسؤولية إلى نواب الشعب. الحكاية ذيك شبيك تكلمت على، أنا تكلمت عليها، أنا وصلت لك
0: قوة المقترح.
1: نحن عنا قوة المقترح، وأكثر من قوة المقترح هو الدور الرقابي. الدور الرقابي للنائب، أنا نبلغ لك صوتك، أنا نمشي للمؤسسة الفلانية، ندخل للمشروع، ندخل للإدارة، نشوف النقائص، نتابع، نرفع لك الإخلالات، أما ما عنديش الدور التنفيذي. ياليت كان عندنا الدور التنفيذي، كانت برشا حاجات صلحت للأمانة معناه. أما الدور الرقابي هو الموكل بالأساس النائب الشعب. دور رقابي مش شوية سنتس، دور الرقابي
0: فيه الضغط أيضا،
1: يعطيك صحة، يعني
0: إيجابي احنا نقوله
1: بالضبط. أي. يعني أنا أصريت أنه يعني بصراحة نقطة القوة النائب الشعب هي الـ الـ الـ الـ الـ يعني هك الدور الرقابي. دور الرقابي زاد مش شوي، أنا وقت اللي راقب مشروع ينجم ما نعرفش أنا المشروع يكون منسي، يكون معناها حابس،
0: معطل.
1: نائب شعبي وقت اللي يبلغ صوت المشروع هذاك ينجم يلفت لك المشروع اللي حابس ولا المتعطل، يلفت له معناها سواء على مستوى محلي جهوي أو مركزي،
0: يحييه، يخرجوا على الطاولة، يخرجوا على الطاولة.
1: ساعات عنا مشاريع سندس والأمثلة عديدة،
0: أتونجوه بالتفصيل،
1: الأمثلة عديدة بصراحة. معناها الحمد لله بفضل دورنا الرقابي النقابي دخلنا لبرشا بلايس وحطينا المشاريع هذيك على الطاولة، وإن حتى معناها فيها الذي أنجز والحمد لله، معناها اعتبرناه من المنجز، وفيها اللي فقدنا فيه الأمل ثم معناها توا في طور الإنجاز والحمد لله. إن شاء الله معناها في قادم الأيام زاد إن شاء الله نشوفوا هكا ثمرة البرشة مشاريع منجزة. هذاك معناه قوة الدور الرقابي.
0: هي كانت البداية فقط، مش ندخلوا في التفاصيل من خلال السؤال العام، لكن مش ندخلوا برشة تفاصيل. هو مدى استجابة اليوم المخطط الجهوي للتنمية الجديد 2026-2030؟ كان سؤال موجه لكل النواب تقريبا، إن شاء الله ما تكونش الإجابة هي بيتا عندك. نقولوا إن شاء الله
1: سندس.
0: نبدو بشوي. احنا ديما مشاكلنا العناوين الرئيسية ديما في روبورتاجاتنا في متابعاتنا البنية التحتية المتردية، سواء كان على الطرقات الرئيسية ولا الفرعية ولا المسائل الفلاحية، معناها متقطعة الأوصال المناطق، واحنا نعرفوا أنه تقريبا 60% ريف الشمال الغربي، نحكوا على الكيف تقريبا 60% ريف، تجمعات سكنية متفرقة، معناها الطريق هو شريان الحياة.
1: صحيح.
0: الماء، الماء الصالح للشراب سواء كان للأرياف للمدن، توا حتى المدن ولينا نعانوا تقريبا 5-6 سنوات انقطاع متواصل ومتكرر للماء. الفلاحة أيضا، المياه الموجهة للفلاحة، اليوم مؤسسات تربوية اللي تفتقد للماء أيضا، بنية تحتية للطريق المؤدي للمدرسة. نبدو بالبنية التحتية.
1: يعني سندس كما كنت تحكي، معناها الحقيقة البنية التحتية حتى واحد ما ينجم يشك وأنها الكيف حقاقة للحق، معناها تتسمى عنا مشكلة كبيرة اللي هي البنية التحتية كما كنت تحكي. يعني الطرقات، ثم طرقات لا تنجمي تمشي فيها لا مترجلة ولا بسيارتك، يعني بين الحفرة والحفرة ثم حفرة سندس، وهذا كنا
0: طالبين أشكال هندسية ومستطيلات ومثلثات،
1: يعطيك الصحة، هذا توا في الدنيا سخونة، معناها نخمم غدوة على مطرة على مطرة، معناها تحبس الدنيا الكل.
0: صارت لنا في الصيف،
1: صارت صارت ومازال باش تصير،
0: تحفر الطرقات وحفر كبيرة
1: بالضبط
0: تؤدي ل
1: وهنا نسأل، معناها هنا أنا توا معناها من خلالك أنت
0: نحن نسأل توا
1: سندس نجيك الصحة. والله ونحبك تسأليني
0: جيب المخطط، معناها
1: لا أنا المخطط شو المخطط سندس، أنت قلتي لي إن شاء الله إجابتك تكون مختلفة على الزملاء. أنا إجابتي كانت واضحة وصريحة وكانت معلنة تحت قبة البرلمان، أنا كنت رفضت وبشدة وأعلنت واتصلت بإذاعة الكاف وقلت لهم راهو مخطط التنمية لم ينصف ولاية الكاف، وهذا أعلنته في تدوينات على صفحتي بالفيسبوك، أعلنته معناه في مداخلات صريحة وجه لوجه مع سيد وزير الاقتصاد والتخطيط. يعني قلت له سيد الوزير ما تقنعنيش، لن أصادق على مخطط التنمية لم ينصف ولاية الكاف، اعطيني مشروع واحد حلينا أزمة الماء في الكاف، اعطيني مشروع واحد مثلا باستثناء الطريق السيارة اللي هو ما نجموش ننكره معناها مكسب كبير لولاية الكاف، فرحنا به والحمد لله سندس ماضونا فيه قدما حتى يشللي معناها المنجز يكون حقيقة قدام عينينا، وإن شاء الله معناها يكون معناها من المنجزات الكبيرة لولاية الكاف. أما زادة احنا ما نجمش نحبسوا على طريق السيارة، عندنا برشا مشاكل
0: اللي باش يجينا صحيح باش يمشي على تبي، ولو نوعية طرقات السيارة اللي قاعدين نشوفوا فيها، خطر انا نشوفوا فيه نوعية رديئة جدا الحقيقة.
1: نحن بقدرة،
0: اما باش يعيش معانا باش يعمل مؤسسة باش يستثمر راهو باش يعيش معانا بالماء نتاعنا المقصوص بالدولي، ولينا زادة يتقص بالتليكوم الشبكة اللي اليوم معناها راهي ما هيش ذات جودة عالية.
1: صحيح.
0: بشنية
1: للوزير اللي مويندو الوزير لم ينصف ولاية الكيف على جميع المستويات. أنا وقت اللي السيد الوزير في محاولة لإقناعي سيد النايبة مازالت المداخلات أقرأ المخطط بالكده، حاضر قلت له سيد الوزير سنتمعن في المخطط، رجعت له بعد معناها 3 مداخلات قلت له سيد الوزير في حد شيء، مجرد أرقام، معناها مجرد احنا الكيف ما استفادتش من مخطط التنمية حقيقة.
0: ما وقعش برمجة مثلا مساء تعبيد مسالك فلاحية ربط مثلا مدينة تجروين بقلعة
1: السنين، كلها مشاريع قديمة، كلها مشاريع قديمة
0: سندس.
1: كنا أشرنا
0: جبدوا من القجرة، معناها
1: كنا أشرنا إنهم تيك صحف التعبير، كنا أشرنا إنكم جبتوا من القجرة، وهي مشاريع معناها المؤسف اللي حتى كي جبدوا من القجرة جبدوا مشاريع راكدة غير منجزة، يعني هي غير منجزة من 5 سنوات ومن 4 سنوات التالي، زدت حطيتها في مخطط التنمية باش تحسبها على ولاية الكاف، هي محسوبة على ولاية الكاف ولم تنجز. فهمتني سندس؟
0: فهمتك، نفهم فيك. الناس مفماش،
1: ما عندناش مشاريع، ما عندناش مشاريع هكا جبناها روحنا بها فرحانين لولايتنا، جينا لإذاعتنا كيما مستنسين وقلنا اليوم رو عندنا مشاريع رو
0: لحظات ونرجع.
2: إشهار مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج
4: إشهار إذاعة الكاف. إذاعة الكاف
0: نرجع لكم. ذكركم ضيفتنا نائبة دليل الموشي، دليل الموشي عضو المجلس الوطني للأقاليم والجهات عن ولاية الكيف، ونواصلوا أكيد حوارنا. والحقيقة يعني أحبط كل ما نستضيف نائب إلا وأحبط من الإجابات. هي نارة ومانيش متفاجئة معناها، لأني نعرف الوضعية ومعناها الوعود هذه اشتغلت عليها كثيرا من السادة المسؤولين، معناه ما نستغربش أنه اليوم المخطط التنموي يحبط الكيف، لكن معناه نشوفه أنه جهات أخرى يقع رصد. لماذا؟ هل الإرادة السياسية دخل في هذا أم لعوامل أخرى؟ يمكن سؤال عام ما عندوش علاقة بالأسئلة.
1: كنا أشرنا لهذا زادة سندس، وكيف ما قلت لك معناها يعني الحقيقة يعني مواقفي كانت واضحة للعموم. يعني كنا أشرنا وكنا حتى تلفتنا لزملائنا تحت قبة البرلمان وقلنا لهم بعيدا عن الجهويات، بعيدا أما تحبوا إلا تكرهوا، ولايتنا مهمشة، ولايتنا تتذيل القائمة في الولايات. يعني شفنا ولايات وقاع رصد اعتمادات لمشاريع إقليمية ومشاريع معناها وطنية ضخمة وعملاقة تتلفت للكيف، كما قلت لك تلقى البيت، تلقى المشاريع معناها بتاع 5 و3 و4 سنوات التالي، تلقاش هكا مشروع اللي باش غدوة باش نحركوه وباش نضربوا عليه في الطاولة وباش نتحدثوا عليه وباش نقولوا هاو مخطط التنمية وش عطاه للكيف. احنا كمشاريع اقليميه على سبيل المثال سونس ما عطوناش مثلا ما رصدولناش مشاريع اقليميه، ما رصدولناش
0: الاقليمي الكل.
1: جي تشوف ما نحبش ندخل في الجهويات يا سونس، ما نحبش نسقط فيها. يلا غالب يا سندس مضطره
0: به اليوم راه دوركم مهم جدا. كما قلت بكري المصطلح نحطوه بين قوسين الضغط الايجابي. اليوم قداش عندنا من نائب من مجلس النواب ومجلس الوطني للجهات والاقاليم؟ 7 نواب ما نجموش يكونوا جبهه اليوم امام الحكومه والمطالبة أن الوفد هذية تستقبل الحكومة بأعضائها وأنهم يتحدثوا على الكيف، شنو معناها الوضع متاحة اليوم، تهميشها المقصود أو الغير مقصود، حتى من
1: احنا سندس في باش نحكي لك معناها هكا بعض التفاصيل الخاصة بالسادة النواب. يعني نحن المسؤولين يعرفوا اللي أحداث الساقية الأخيرة كنا فيما حرائق. بيننا لا أحداث الساقية ذكرى
0: 8 فيفري
1: يعني اتفقنا الحقيقة، وقع الاتفاق فيما بيننا يعني نواب الغربتين
0: ما تخدش
1: اللي بعدها الأحداث اللي بعدها عمناول معناها عمناول نحكي على عمناول. يعني وقع الاتفاق كإجراء في اللي تحكي فيه أنت، حبينا نضغطه، كنا رافضين معناها إن مش نكونوا حاضرين في
0: أحداثها، في
1: حبينا نقاطعوا. علاش سندس أسألني علاش حبيتوا تقاطعوا؟ حبينا نقاطعوا لأن معناها الوعود في كل معناها مناسبة إلا وجو السادة الوزراء، إلا وتجي مثلا رئيسة حكومة، إلا وأنه نطلبوا منها يصيرك الاجتماع بتاع ساعتين من زمان مع رئيس حكومة مع سيد وزير الداخلية، إن نطلبوا نواب الغرفتين للأمانة. كنا طالبنا بمجلس وزاري مضيق خاص بولاية الكيف، يعني كانت من مطالبنا الأولى.
0: 2015 آخر مجلس وزاري مضيق، 2015 آخر زيارة لرئيس حكومة عمل مجلس في كان لحبيب السيد بعدها ما صارت حتى
1: دعينا ألف معناها
0: خاصة للكيف.
1: كنا دعينا وكنا شددنا أنا في أحداث الحرائق سندس، وأنتي تعرفوا إذاعتنا مشكورة تتبع فينا وتتبع في تحركاتنا. كنت معناها الحقيقة عملت نداء حتى لرئيس الجمهورية، معناها توجهت له رأسا، سيد رئيس الجمهورية معناها الكيف رأي حالتها تعبة، خلونا نعملوا مجلس وزاري، خلي السادة الوزراء يقعدوا هكا على طاولة يحطوا مشاكل الكيف بعيد على البرلمان بعيد على السلطة
0: في بلاستينا كي قراب زوز أقطاب تتقسم جنوب الولاية وشمالها ونجموا معناها
1: إرادة سياسية. الإرادة السياسية أنا نرجع ونقول كل ثقة الإرادة السياسية، شوية إرادة سياسية تكون ثم إرادة سياسية متوفرة، الكيف يتعمل لها مجلس وزاري إن شاء الله معناها نحطوا مشاكلنا على الطاولة. مجلس الوزاري يا سندس نحب وإلا نكره راهو ينجم يحلحل وبالباهي مشاكل الكيف.
0: أكيد
1: مجلس الوزاري راهو قلت لي نحكوا على مجلس وزاري راهو راهي السادة معناها أعضاء الحكومة برمتها يعني مش وزير باش يوعدك في مداخلة سيدة النائبة بالله يتصل بيا بعد المداخلة تنشوفوا الموضوع الفلاني ما يتصلش بيك ومعناش كونتاكت بسيدة الوزراء يا سندس.
0: عندكمش اتصال مباشر؟ عندنا اتصال الوزارات.
1: احنا كي نمشوا للوزارات يعني ديما السادة الوزراء وللأسف في اجتماعات وفي مجالس وزارية معناها الحقيقة ديما تلقي الأعذار حتى اللي باش نتصلوا به بالتليفون مش هذاك الحل يا سندس. احنا مصرين على مجلس وزاري
0: معناها اليوم التجربة متاع الحكم المحلي القاعدي اللي بناها رئيس الجمهورية الحالي واللي هي كانت الفكرة متاعه وكان الحلمة أنه اليوم الشعب يحكم نفسه بنفسه، نعود إلى الأصل متاع جملة الديمقراطية، كلمة الديمقراطية أنه حكم الشعب بيد الشعب، أنه ناف الكيف نقرر شنو اللي ناقصني وشنو اللي تعطوني، مش أنتم اللي تقرروا شنو اللي تعطوني. لكن تبدو التجربة وكأنها بإجابتكم جميعا فاشلة ولم يكن حكم الشعب بيده. معناها اليوم النداء لرئيس الجمهورية أنه يشوف تجربته، معناها المفروض أنه يتابع تجربة متاعه وين وصلت، حلمته اللي حب يبنيها اليوم فاشلة لأنه الشعب لم يحكم نفسه. اليوم جاء مخطط جاهز بالاعتمادات اللي كانت تتعطى لمنطقة معينة، نعطوهم 80% 20% نوزعوا على المناطق الأخرى، تبدو هكذا معناها
1: تصديقاً صحيح تصديقاً لقولك. وكان هذا الجزء الأول من المداخلة الأولى متاعي في مناقشة مخطط التنمية، يعني كنا قلنا خلونا نوضحه راهو النظام القاعدي المشروع متاع السيد الرئيس وزارة الاقتصاد والتخطيط خرجته من ثنيته لأنه كان الاتفاق على أنها المشاريع تخرج من المحلي إلى الجهوي فالإقليمي فالوطني. الوطني مش موجود كان في الأخر للمصادقة، بعد من الإقليمي يتعدى للوزارة. دور المحلي والجهوي والإقليمي مريناشو مريناش بصمة المشروع اللي كنت تحكي عليه متاع سيد رئيس الجمهورية. احنا مريناشو في مخطط التنمية، احنا رينا مخطط جاهز حاضر على كيف الوزارة خذت معناها المشروع قسمته على الولايات كيف ما حبت هي، كيف ما شافت هي، كيف ما كانت رؤيتها هي. يجيك معناها وزير يقولك ورتأت وزارة الاقتصاد والتخطيط انه يكون الاشتغال هكا،
0: أين الأصل في الشيء؟ المجلس الجهوي
1: أنا كنت قلت له نحب نحل القوس، خلينا نفهموا مجالسنا المحلية والجهوية والإقليمية ما يحملوناش المسؤولية، جانا مخطط جاهز. كعلاش سندس أنا لقدامي لورقة وستيلو لأني أنا نأمن بالعمل الميداني، ما نحبش برشا وراق، ما نحبش برشا إحصائيات، أنا نأمن بالفكرة ككل. مخطط التنمية جاهز، حتى الكتيبات اللي وصلونا صدقا على قد ما تحاولي تقري مفخخة بالأرقام بالخرايط، معناها كلمات مشفرة.
0: درس تاع جغرافي
1: درس متاع جغرافي ولزمك تكوني تلميذة نجيبة في الجغرافيا باش تحلي الشفرات متاعه
0: باش تشوفي هالإحصائيات صحيحة ولا لا
1: وما لقيناش بصمة
0: صحيحة ولا لا.
1: هذاك علاش
0: هل يعني وزارة التخطيط تشتغل بمفردها؟
1: أنا هو عمل فردي، هذا أعلن عليه ومازلنا شادين فيه. صحيح.
0: بمن أعني رئيسة الجمهورية؟ بمن أعن ماذا؟ هل وزير الاقتصاد يشتغل لوحده؟
1: وزير الاقتصاد والتخطيط بطبيعة قال لك عندي فريق يشتغل معايا وزاري. عندي ناس مختصة في الاقتصاد، عندي ناس، عندي مخططات سابقة استأنست بها.
0: اللي هي فاشلة.
1: يعطيك صحة.
0: هي مخططات فاشلة.
1: استأنست بالمخططات اللي قبلها اللي هي مخططات فاشلة. هذا باش برر السيد الوزير كلامه. والحقيقة معناها كان شاهدت جل المداخلات كانت رفض بيت المخطط التنمية. نحكي على ولايتي تحديدا، ولاية الكاف لم ينصفها مخطط التنمية. موقفنا ثابت معناها وموش باش
0: نعم. به نجول شوية تفاصيل. بعد ما عملتوا نداء ووزارة الفلاحة، إدارة الغابات، بعد الكارثة البيئية اللي صارت معناها ثروة مهدورة، اليوم غابية راي ثروة وطنية ماش تخص الكيف فقط.
1: صحيح.
0: اليوم معناها مدى استجابة حتى مجلس النواب أو رئيس مجلس النواب أو اليوم رئيس الحكومة أنها على الأقل تقول را وصلني الصوت، را معناها ما مدى استجابة؟
1: شوف سونت، يعني نحكي على
0: يشوف الحرائق، يشوفوا في عشرات الأعوان اللي ما يرقدوش لليل لنهار يطفوا في الحرائق، اهدار للماء، اهدار الثروة الوطنية الحيوانية، ناس تعيش، ناس تسكن غادي وتعيش غادي، ناس هذوما مش موجودين في الخريطة، لم معناها ما حركتش فيهم أنهم يبعثوا بلاغ أو بيان أو أي حاجة، معناها شنو التفاعل
1: كيما كنت
0: حتى منض المحضرة؟
1: لا لا لا سندس، كيما كنت تحكي معناها اش خلاني معناها هكا في لحظة ضعف. في لحظة ضعف وقت اللي ريت ولايتي معناها تزعينك تلقى الدخان، أنا في نبر والدخان في الكيف ونتفرج في نبر،
0: يعطيك الصحة ديارنا.
1: يعني بعد ثلاثة أيام وقت اللي ولاية كاملة راهو معناها بإمكانياتها بأجهزتها بكلها توصل ما نوصلوش نسيطر على حريق لمدة 5 أو 6 أيام، إش خلاني عملت نداء الرئيس الجمهورية؟ يعني الطامة الكبرى سندس، يعني رانا نحن ولاية ماناش قادرين حتى في أتعس الظروف حتى معناها نقلصوا مكل الكارثة اللي جتنا. يعني بقينا نستنوا في تعزيز، بقينا نستنوا في الطيارة باش تجي بعد ما أتت النيران على الأخضر وليه. وقتاش دخلت الطيارة يا سونس؟ وقتاش كان تفاعل السادة الوزراء مع الكيف بعد ما صارت الكارثة؟ لو كان التدخل حيني كنا ما نوصلوش للكارثة. لا لا سونس، بعد 4 أو بعد 5 أيام
0: ثم استشراف
1: تيك صحة،
0: مناش أول مرة نعيشوها الأزمة.
1: بالضبط بالضبط، معناها
0: وسيقية بيدة، معناها عاشت الحرائق كم من سنة،
1: عناش تجي تشوفي تلقينا ناقصين حتى الامكانيات لي زونجان اللي باش نكاي باش نجيبو
0: عندنا حتى شيء. منشاتنا المائيه اليوم واحتياجات ولايه الكيف للماء الصالح للشراب اليوم، معناها شنو المشاريع ربما اللي ننتظروها واللي برمجت؟
1: شوف سونس، بالنسبه
0: نمشمشو نلقوش عظام نمشمشو.
1: بالنسبه لموضوع الماء الصالحه للشراب هذاك شغلنا شاغل، وكان تلاحظي سندس اللي الخدمه كلها على الماء الصالحه للشراب لا محاله. خلينا ما يسالش، خلينا نشوفوا ساعات ثم نقطه مضيئه. الحمد لله معناها كيما نهارين وكنت دخلت معاكم في اذاعه الكاف، الحمد لله معناها يتسمى زاد منجز ويتسمى حل من الحلول الباهيه
0: النخلة.
1: اللي يبير النخلة التفاصيل معناها الحقيقة، واللي تابع كما تعرفي في
0: تابع في يوميا البحذية يوميا
1: يعطيك صحة
0: فيها.
1: اللي تابع معناها
0: مشروع بالقديه توا قاعدين نصلحوا في الطريق معناها.
1: الحمد لله. أنا قبل ما ندخل الحقيقة اتصلت بالزميل ياسر الجراري، كما تعرف هو اللي شاد معناها ومتابع الملفات متاع الكاف المدينة، والحقيقة معناها هو متابع متابعته حينية وفورية حتى المشروع بير النخلة. خذيت من عنده المعطيات اللازمة، يقول لي سيد النائب يعني المشروع كما تعرف ضربنا عليه تكلفته 45 مليار. اليوم المشروع أنجز إن شاء الله في قادم الأيام نشوفه.

0: عندنا مشاكل كبيره بارتو معناها مشاكل الماره يعطيك صحه
1: من قفيلحيه بامتياز
0: راهو ما نجمش نسمي ليك راهو بالحق يوميا معناها الميسنجر الرسائل اللي توصل للسيده النائبه المنطقه الفلانيه المنطقه الفلانيه عندنا مشاريع حابسه كنا والمشاريع اللي حابسه يا سونت بالله خليني نزيد ناكد عندنا مشروع معناه في الزوار مشروع الزوارين يعني محل متابعه من رئاسه الحكومه اليوم ثلاث سنين
1: خمسة سنين
0: يعطيك الصحه معناها
1: خمسة سنين
0: لليوم
1: ويدخلوا معايا من السونيد من الفلاحه من المعتمديه علاش قلت لك راني الوعود شبعانه به
0: برشا ومشكلتنا وكنت اشرت يا سندس وكنت اشرت يعني يمكن مده شهر التالي اتصلت بيا الاذاعه واعطيت التصريح للاذاعه نتاعنا وقلنا راهي مشاكلنا ونعاود نقول سندس عندنا مشكله مع المقاولين مقاول ما يتعهدش ياخذ لك الصفقه يا سندس يجي يقعد معاك حضرت البرشة صفقات حضرت البرشة مقاولين ياخذ لك الصفقه يتعهد بها يصحح هاك العقد يمشي ينقرض يخدم لك ثلاثة شهور شهرين
1: ويحبس
0: ويحبس من بعد تجي تشوف
1: منين يخلص بالك شيء
0: لا يا سونتس
1: يخلص
0: امورهم واضحه انا مره قدام الرئيس المدير العام سالت هذا المقاول نتاع زوارين اللي جبدنا عليه تو انا احرجته وحبيت ننصفه راني حتى قدام البي دي جي قلت له بلاي سيد المقاول كان ثم بلوكاج اعتمادات انا حبيت ننصفه وحبيت نخرج الوزاره حبيت نحرج الوزارة حتى قدام سيد الوالي قلت له كان ثم بلوكاج متاع فلوس تلفت لي سيد لا تلفت لي المقاول الأمانة شكون صادقة معك تلفت لي قال لي لا سيد النائبة ما عناش بالعكس آخر معناه آخر اعتماد خديتو عندي شو مشكلتكم معناه احنا مشكلتنا في المقاولين
1: زد احنا رو معناها فما عقد بين الطرفين وقت اللي خل به ما فما عقوبات جزائية معناها
0: سندس باش نمشو فاك الاجراء نتاع ريزيليسيون دو كونترا
1: ونحبس ونعاود من جديد باش
0: نعاود من لول والاجراءات ولانسي لابيل دوفر لول ولانسي لابيل دوفر ثاني هذيك هي المشكلة يا سندس مشاريع انا عندي البياسة تهيئة وسط مدينة الدهماني
1: منطقة جميلة
0: صدقني
1: عندها تاريخ وعندها قصة رائعة أنا خدمت عليها حتى وثائقي
0: يعني مقاول مقاول ولينا جميلة. مقاول ولينا ولينا نحاولوا فيه نحصل فيه بالكهرباء يا سندس
1: إذا نفطروك ونعشوك غير إذا
0: صدقني يا سندس للأمانة واللي ثم صدقني بالكهرباء نحصل فيه معناه شنية ناقصك ذللنا له صعوبات الكل سيد الوالي وفر له كذا سيد الكاتب العام أعطيه الماء سيد المعتمد معناه كلم التجهيز
1: شنية مشكلة
0: ما فماش تمشي ليها اليوم وينك خويا غدوة باش نجيك غدوة رخام جا نمشي معايا تم تلقيشو المقاول متاع التيران رغم اللي الاعتماد اللي طلبوا الإضافي مشينا معناها وطلبنا الاعتماد وترصد الاعتماد وعاودنا كلمنا المقاول اليوم ثلاثة ولا أربع أيام الملعب مسكر وقت اللي تعهد اللي هو يلزمه 1 أكتوبر يسلمنا يسلمنا الملعب
1: المفروض راه جاهز ويبدا مع الموسم الرياضي الجديد
0: يعطيك الصحه على على ذكر جاهزيه معناها المشاريع هذه الكل والمقاولين هي انا الرفاه المشكله الكبيره مقاولين سونس وانا عملت نداء
1: المشاريع.
0: عملت نداء للسيد الوالي قلت سيد الوالي ثم اجراءات ردعيه
1: اي فما
0: ثم اجراءات ردعيه
1: ويلزم الكونترا زاد يكون واضح المعالم راهو تخل بالتزاماتك راهو ما
0: اليوم مقاول يتكلموا بالتليفون يقول لك سيد الوالي سيد النائبه غدوه المقاول يكون سير تيران ما تلقيش وسندس وتلقي الدنيا الكل موجوده وراقه مريقله والباباراس مريقل باش يكونوا واضحين حتى باش ترجعي الولايه معطلاته التجهيز معطله سوناد معطلاته فما حد شيء المقاول ما فماش
1: باهي نرجعوا لنقطة أخرى زادة مهمة الوقت شوية نتحدثوا على التنمية اليوم هما ذوما عناصر مكملة للتنمية الماء والطريق راهم زوز عناصر مكملة باهي نتحدثوا على التنمية فماشي مؤشرات أو بوادر لمشروع على الأقل أو اثنين ينجم يكونوا يحركوا عجلة التنمية والتشغيل خاصة وخلق موارد رزق بالنسبة لوليداتنا وبنياتنا اللي
0: كنا طالبنا وكنا حكينا على على على على عدد 10 معامل في الكيف اذا كان مش اكثر مسكرين يعني باش تعرفيهم سندس معناه مشاريع الكل حابسه يعني ما ثماش بوادر
1: تجروين للدهماني
0: ما انا ما سمعتش بوادر يا سندس
1: هذوما اللي نعرفهم معناه
0: بالضبط بالضبط بارتو قديش نبقى نسمي ليك معمل الكابل معمل الساكمو هذوما الساعة الكبار معمل عندي معمل الياجور في القصور كان يخدم في طاقة معناها تشغيلية كبيرة
1: وسمعنا كتا سنين التالي احنا خدمنا على القصور مشينا زرناها وأنه معناها باش يقع فض الإشكال

0: اللي فيه يبدو لي سيعود.
1: لا لا لا
0: وكان حديث
1: لا ما فما حد شيء سوندس الى الان. معناها المعامل هذوما معناش معناش يا سوندس معناش معناش بوادر اليوم موش في الاذاعه باش نجوا نقولوا بش وبش وبش هذوما احنا حكايه بش هذه رافضينها من صحيتك رافضينها من الوزي يعني انا يعطيك الصحه وبشده وانا معاك انا كي نوقف قدام وزير نقول له عيشك يزينا من بش وساو وقريبا وبإذن الله. بصراحة زيد راو مش حكومة النوايا الحسنة كان على النوايا الحسنة الكلنا نتمنوا الكيف هذه تولي
0: بالله نوضحوا حتى مشروع ما هو مبرمج في المخطط اللي انتم قريتوه الكراسة اللي قريتوها
1: لا معناش مشاهد لا لا ما فماش
0: حتى مشروع ما هو مبرمج
1: معناش حاجة هكا حاجة هكا دبوا ودو فالور هكا ومشروع حكولنا فيه وقالولنا السادة النواب الكافرة وهكا وهكا انا ما ريتش
0: بتبيع ديما عليها عهدتكم لانه احنا ما
1: بتبيع لا لا لا
0: شفنا بعض الاشارات على اللي مسموح به
1: وزير الاقتصاد والتخطيط استدعيناه في يوم الاستثمار استدعينا له المستثمرين الكل استدعينا له رجال الاعمال حبيناه يعاونهم ويعاونوه يوم استثمار كان يوم مش على روحه فقط جاء وزير بقى كلمتين خرجنا معاه للسكمو روح الى يوم الدين هذا كيني حلمك يوم الاستثمار اللي صار في الكيف معناه رغم اللي ضربنا عليه وحبيناه وخدمناه خدمة أما ما ما ما ما ما ما ريناش ليه ارتدادات إيجابية
0: حلمة المناطق الحدودية المشتركة بيننا وبين الجزائر وأحنا معناها تقريبا شريطنا ما هيش معتمدية واحدة معناها باش نقول ورانا عنا مساحة ولاية الكيف تقريبا ممتدة قديش من معتمدية على شريط الحدود
1: صدقني سندس الموضوع
0: نستعيش منها
1: الموضوع هذا
0: علاش ما يقعش تنظيمها وتكون واضحة المعالم وتدخل فلوس للدولة للمواطن
1: هذا من الأمانة
0: من أفكار المناطق الحدودية الموجودة
1: والغرفة الثانية في كل مقابلة للسيد وزير الداخلية ننسوا المواضيع الكل إلا ونشدوا فيها منطقة التبادل الحر كما كنت تحكي خاطر الحقيقة باش تعاوننا برشا في الساقي رايك باش نحكوا على منطقة تنشط راي باش
0: دورة عجلة
1: دورة اقتصادية كاملة تسمع كان إن شاء الله العام الجاي وقت اللي نرجعوا لكم رجعوا لنا عام واثنين وتقريب قريب تنتهي المدة النيابية الأولى والثانية والتوا معناها ما ريناش حاجة جدية أنا ما نكذبش عليك يا سونس طونك ما ثماش عقد ريناه حاجة جدية كما قلت لك النوايا الحسنة أنا ديما نقولهم لا تدار الدولة بالنوايا الحسنة
0: رغم وقع الإعلان معناها رسميا معناها من يعني بطريقة رسمية أنه باش يكون فما منطقة تبادل حر
1: ما ريناش يا سوندس
0: لكن
1: ما ريناش يا سوندس أخي رسميا أي
0: هي ميزانية وصادق عليه وما ما تنفذش
1: توا مثلا باش نحن نكونوا واضحين نرجع لك للطريق السيارة طريق السيارة وقت اللي بالحق فيه خطوة جادة
0: أي أي
1: تبعنا فيه مشينا عملنا فيه أشواط
0: كانت الأجيال طويلة
1: وقصرنا في الأجيال
0: وقلنا خلينا نموت ونحن وبعض يعملوا يعطيك
1: الصحة يعني وقت اللي ثم بالحق ثم إرادة وثم اشتغال صحيح على مشروع ليش قلت لك طريق السيارة مكسب كبير للكيف خطر الحقيقة
0: إيه بشي يحسبوا علينا طريق السيارة ونقعدوا نتفرجوا
1: إن شاء الله لا
0: الطريق السيارة شو مش نعملوا
1: به إن شاء الله لا مكسب كبير الطريق السيارة أما إن شاء الله ما تابع طريق السيارة أنا حبيت نقول لك راوكي يبدأ ثم وعود جدية قلت لي خذينا وعود جدية في طريق السيارة شد ثنيته في منطقة التبادل الحر ما عناش وعود جدية
0: به نحكوا على المرأة اليوم وضعية المرأة الفلاحة وحكينا أنه أحنا تقريبا آخر محور باش نحكوا فيه وضعية المرأة الفلاحة وحقوق المرأة اليوم عائلات فقيرة عائلات ريفية تعيش من الفلاحة يد عاملة بامتياز سورتو المرأة ما نلقوش اليد العاملة الرجالية نلقو الأكثر نساء نساء بالتزاماتهم الأسرية بولادهم اللي يقروا وضعية قاسية جدا معناها ينتظروا بكل القوانين بكل التشريعات اللي صارت لكن إلى حد الآن ما زالت وضعية المرأة أجرتها وضعية التنقل وغيرها ساعات العمل التأمين الاجتماعي هذه كلها معناها إلى حد الآن ما واحنا تقريبا تحطي انت عدامين زوارين ما والمناطق المجاوره ليها معناها يدعم لها بامتياز
1: احنا اليوم وقت اللي نحكوا على المراه الفلاحه وقت اللي سندس مازلنا لتوا نشوفوا فك المشاهد نتاع كي نبدو مروحين
0: تو حالات الحوادث
1: ولا صح. وقت اللي مازلنا تو نشوفوا فك المشاهد نتاع 20 و25 فلاحه
0: في تراكتور
1: في تراكتور وفي حاجه, وقت اللي مازلنا نشوفوا أك استغلال المرأة الفلاحة يعني تخدم لك من 5 متاع الصباح للستة متاع العشية ويخسر عليها 12 دينار رغم معناها خدمنا واشتغلنا برش على الموضوع هذا في ميزانية عام ناول. هاي جاية ميزانية أخرى ووعود الميزانية السابقة ما فماش وما تحققش, وهنا داخلين الميزانية أخرى. كنا طالبنا معناها بحقوق المرأة الفلاحة, قلنا راهي مساهمة, راهي هذيك الفلاحة الكادحة, هذيك راهي معناها
0: أبسط, هذيك أمننا الغذائي,
1: هذيك أمننا الغذائي طالبنا. قلنا
0: احنا في كورونا نسكن لك قعدنا في
1: بطبيعة إلا المرأة الفلاحة هي اللي ما شدتش الدار واللي كانت في الصف الأول واللي حافظت على خدمتها واللي عملت المحرمة على وجهها معناها وعملت البافيت فوق المحرمة وخرجت وكملت خدمة وتجي تشوفي تلقي المرأة الفلاحة لا قدر الله إلى هذه اللحظة تسمعي بحادث تمشي وتخلي لعائلتها وتخلي صغيرات. علاش؟ على خاطر ما ثم حتى منجز وما ثم حتى مكسب وحتى قانون إلى الساعة هذه الحاضرة يحمي هك المرأة الفلاح. إن شاء الله سندس باش نرجع ونقولك إن شاء الله, رغم اللي نعرف ما تحبيش كلمة إن شاء الله, إن شاء الله الميزانية شاء الله القادمة نشتغلوا على الموضوع هذا إن شاء الله. لا باش لا إن شاء الله لا إن شاء الله مرفوضة ورفضتها أنا معاك شاطرتك الرأي.
0: نخلي لك دقيقتين مازالونا تقريبا أو دقيقة. بالحق انتظارات الناس منكم كبيرة ياسر, معناها خزرتهم ليكم راي كبيرة, يعتبروكم سلطة اليوم كما يعتبرونا احنا ويعتقدوا انه نحلوا البيبان. احنا كلمتين
1: سندس نائب شعب كما قلت لك في اول في اول الحصه, رانا صوت المواطن, رانا نخدموا على ثقه المواطن. هذوما مواطنين حطوا فينا ثقتهم, هذوما ناس استأمنون على اصواتهم. هذه ولايتنا قبل كل شيء, قبل ما هي اصوات وما هي مواطنين, هذه ولايتنا هذه نحن راهي الكيف معناها كيفنا وبلادنا قرينا فيها وذكرياتنا وحتى كيف ندافعوا عليها تحسنا ندافعوا عليها معناها بالحق بقليب الكيف. ان شاء الله يا ربي نوصلوا في قادم السنوات المتبقية معناها نتعهدوا أن يكون ثم منجز الولاية الكيف, وديما نقول لكم إن شاء الله الكيف في القادم أجمل.
0: شكرا ليك النيبة دليل لموشي, شكرا ليك, شكرا لكل السادة المستمعين, مع أجمل تحياتي سندس مسعاوي, إلى اللقاء.
2: يوميات نائب بإمضاء سندس مسعاوي.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور, منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس, تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية, فكرة, صنعة دين, فن وفينة, وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
4: الثانية ظهرا هنا على موجات إذاعة الكيف.
5: صوت الشمال
4: تحية لكم جميعا, أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. نظمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تونس مهمة تكوينية تطبيقية ومرافقة فنية لفائدة 4 منظمات مهنية فلاحية نسائية بولاية جندوبة, وذلك في إطار المشروع المشترك للتمكين الاقتصادي للنساء في الوسط الريفي بهدف تعزيز قدراتهن في مجال تحويل المنتجات الفلاحية وتثمينها. حلت اليوم بكل من ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف ومنطقة العلي بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة قافلة تضامنية لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. هذه القافلات تأتي في إطار معاضدة مجهودات الدولة في الوقوف إلى جانب هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم وتعزيز روح التضامن بينهم وبين أطفال تونس من مختلف الجهات. نظم اليوم المستشفى المحلي بعمدون من ولاية باجة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري قافلة صحية متعددة الاختصاصات موجهة خاصة للنساء. هذه القافلة لاقت استحسان وإقبال العديد من المواطنين. استعدادا لموسم الزراعة الكبرى بولاية سليانة، تمت برمجة زراعة 155 ألف هكتار حبوب من قمح وشعير، وتم وضع 63 ألف قنطار من البذور على ذمة فلاحي الجهة، كما انطلقت المصالح المختصة في أخذ عينات لتحليل التربة والبذور بما يساعد على الرفع من الإنتاجية. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيتة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسباً للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر يوم غد، وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحياناً غزيرة. دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين. شنت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم حملة اعتقالات طالت 21 فلسطينيا بينهم طفلان في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد مين بطبيعة بين كلمة ونغمة اللي جمعنا معكم انتوا حتى للأربعة الامتداد السويعتين من زمان مع الموزيكا مع مختلف الاختيارات اللي تعودتوا عليها وتكون موجودة وحاضرة باختلاف انماطها الموسيقية. مرحبا مرحبا اكيد بكل اللي يسمعوا فينا سواء في الطريق ولا في الدار ولا في الخدمة، اكيد ربي يعينكم الناس الكل يخدم على رواحهم اللي هكا توا يسمعوا فينا وهما في الدار. زيدا كيف كيف مرحبا بكم. نعرفوا اخر اسبوع، اخر مش اسبوع، كنا نحكيوا على اسبوع تا ولا اقل من اسبوع، ايامات وتبدا اكيد رحله جديده وريتم جديد مع العوده المدرسيه. معناتها هذيك علاش نشوفوا كلنا في مختلف المدن التونسيه حركيه كبيره برشا، وخصوا بالذكر زيدا كيف كيف مدن الشمال الغربي حركيه كبيره وين ما فما اي حاجه عندها علاقه بالقرايه وبالادوات وباللبسه والكل. ان شاء الله صغيرات الكل يرجعوا فرحانين بالموجود، النجمه اكيد راهو فرحوهم، والاهم يكونوا بصحه وعافيه وتتعدى زيدا سنه دراسيه مريحه ومكلب النجاح لهم الكل ان شاء الله يا رب. احنا معاكم مع الموسيقى مع ضغوطات الحاجات اللي نخمو فيها والكل في الحياه لازم تكون موسيقى حاضره. ننسيو شويه مع الموسيقى، خليكم مع كوكتيل وراجينا.

تحياتنا ليكم. هذا كان كوكتيل البداية معكم، كوكتيل شرقي، وصلنا لريتم داير اللي اخترناكم فيه اليوم. في العادة يا نختاروا يا إما أرتيست يا إما كوكتيل من الأنغام الغربية المتنوعة. اليوم اخترناكم كوكتيل، نسمعها بعضنا ورجينا.

0: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
1: مش نبعدوا برشا على نفس الريتم تقريبا. هذا كان اختيارنا ساعة في ريتم داير مع كوكتيل أنغام الغربية. باش نمشيو لزوم على فنان. علاش قلت مش نبعدوا برشا؟ خاطر باش نعديو سعد المجرد. سعد المجرد اكيد اللي تعرف بيه الأغاني المغربية الإيقاعية واللي خرج زاد اللهجة والكلمة المغربية من محيطها الضيق وتعرفت في برشا بلدان عربية أخرى منها خلاله من خلال أسماء أخرى. وهذا الحقيقة ينجم يكون هدف من أهداف الفنانين في مختلف البلدين أنهم يكونوا هما همزة وصل خلينا نقولوا بينهم بين التوانسة وبين اللهجة. يخليوا اللهجة التونسية تخرج من محيطها ولا اللهجة الجزائرية ولا اللي هو الجزائرية نعرفوها أكيد بغاني الراي زادة وصلت للعالمية. كيف كيف فمش حتى لهجة صعيبة وقت اللي توصل سواء من خلال الأعمال الفنية ولا من خلال الغناء وإلى الأفلام وإلى مسلسلات. طريقة أكيد. وإحنا اليوم زاد رينا ذول جيل مداخر بعيد برشا على الموسيقى التيك توك وغيره زاد خلى زاد اللهجات العربية تتوحد تقريبا والكل تكون وتوصل للعالم العربي الكل. على كل نرجع قوس صغير فتحناه نرجع لسعد المجرد. سعد المجرد اختيارنا اليوم في زوم على فنانة.

راسي باغية واحد يكون دمه بارد سكتي ما جاب تغطي ما يدويش لعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بالزف على درويش.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل. ما زلنا كل عادة معكم في بين كلمة ونغمة، ومرة هذه وصلنا مع بعضنا الإيقاعات الصيفية، يعني كيف كيف مش نبعدوا برشا على ريتم سعد المجرد. أما نهنيكم اللي من بعد كالعادة اللي يحبوا هكا الأنغام القديمة من الإعادات، من زيدة أغاني مع بدايات الفنانين والتربيات، أكيد ديما يكون موعد معها في السفيعة الثانية ديما من مشوارنا معكم في بين كلمة ونغمة. متى وخليكم مع الإيقاعات الصيفية.

تحياتنا ليكم من جديد كل مستمعين. هذه قاعات صيفيه اخترناها لليوم، مانيش باش نوصلوا في نفس النسق، اكيد باش نمشيو مع الاغاني، مع الاعادات، ومع زيد الاغاني الطربيه واغاني الحنين بطبيعه. من توا حتى الجزء الثاني من حصتنا نتلقى معكم بعد موجز الثلاثه. طمنونا عليكم وين ما يوصلكم صوت اذاعه الكيف. شنحويكم ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه الناس الكل. نجمو كي تخليو لي كومونتير نتاعكم في باج راديو كيف. كان عندكم زيد على شكون تحبوا تسلموا مرحبا، كان عندكم زيد موسيقى معينه تحبوها تكون موجوده مرحبا بكم الناس الكل. روضه الويلي تقول مساء الود والصفاء والمحبه الدائمه. امونه تحيه كامل الفريق، وان شاء الله ان امكن اغنيه لهاب توفيق وبالتوفيق للجميع وعشويه ممتعه للجميع. مرحبا بك يا روضه. تحيتنا زيد صابرين اليونسي تقول مساء الورد. تحيه ولياسمين، تحيه طيبه ليك اختي مين وكافة العاملين معك، بالتوفيق للجميع. تحية عطرة المستمعين إذاعة الكيف. شكرا ليك ابتهال مولهي تقول تحياتي ليك مين وكل من يرافقك في منوعة بين كلمة ونغمة ديما منسينا فين ما كنا دايما في الاستماع من تونس. أمونا ندل عليك لو ممكن تعدينا داليدا. مرحبا مرحبا ابتهال، تحية كبيرة برشا ليك تزير. ميرسي قول بيلا فغي ميدي إيمان، ميرسي عايشك. نبيل بن علي الورفيلي يقول إن شاء الله بالتوفيق أختي مين ومسية طيبة للجميع. شكرا ليك أكيد، وشكرا لكل الأصدقاء. وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف، مرحبا بالجميع. احنا مواصلين معكم مع بقية اختياراتنا. بتبيعة نذكركم اللي مازال عندكم وقت تخليوا لي كومنتير متاعكم إذا كان عندكم موزيكا معينة تحبوا تسمعوها، ولا تحية على الطير. مرحبا بكل الأصدقاء. نمشيو في أجواء الإعادات مع الفنان والجسار جسارة نسمعوها ما مش توا. يقول لي اكيد صديقنا جورج الراسي، ديجا جورج الراسي هو اللي نسمعوه مع بعضنا اكيد. واللقاء يتواصل معكم ديما مع اختياراتنا. خيري خيري، يعطيك الصحه يا خيري.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان. السرعة خطر كبير على مستعملي الطريق. كل سيارة تفوت السرعة القانونية في الطريق تطوال مسافة الوقوف متاعها ويصعب التحكم فيها، وتقرب الراكبين واللي في الطريق من الحادث. وكل ما تزيد السرعة يكون الحادث قاتل والإعاقة كبيرة. لو كان كل واحد ينقص شوية نمنع الكل من اختر ثنية. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تمام، الثالثة.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. حلت اليوم بكل من ساقية سيد يوسف من ولاية الكاف ومنطقة العليق بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة قافلة تضامنية لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. هذه هي القافلة تأتي في إطار معاضدة مجهودات الدولة للوقوف إلى جانب هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم وتعزيز روح التضامن بينهم وبين أطفال تونس من مختلف الجهات. نظم اليوم المستشفى المحلي بعمدون ولاية بجة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري قافلة صحية متعددة الاختصاصات موجهة خاصة للنساء، وقد لاقت استحسان وإقبال العديد من المواطنين. استعدادا لموسم الزراعة الكبرى بولاية سليانة تم برمجة زراعة 155 ألف هكتار حبوب من قمح وشعير، وتم وضع 63 ألف قنطار من البذور على ذمة فلاحي الجهة، كما انطلقت المصالح المختصة في أخذ عينة لتحليل التربة والبذور بما يساعد على الرفع من الإنتاجية. تتواصل اليوم بمعتمدية جروين من ولاية الكاف فعالية اليوم العالمي التحسيسي لفائدة مربي الماشية وفلاحي الجهة، تعريف ببرنامج الوطني الخاص بتوفير ضاحي العيد للسنة المقبلة، والذي يهدف بالأساس إلى دعم المربين وتحفيزهم للمساهمة في توفير الأضاحي في السوق وأهمية انخراطهم صلب الهياكل المهنية، بالإضافة إلى التحكم في كلفة الإنتاج والقضاء على ظاهرة المضاربة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين ومربي المشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر يوم غد الخميس وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة. انطلقت اليوم اشغال تهيئة 5 مخازن بالمخزن المركزي للأدوية واللقاحات التابعة لوزارة الصحة، تشمل 4 مخازن مخصصة لحفظ الأدوية ومستلزمات الطبية ومخزن مخصصا لأرشيف الأعوان. في شأن فلسطيني، يصيب عدد من الفلسطينيين بجروح اليوم جراء استمرار قصف الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة بقطاع غزة حسب أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. يأتي ذلك في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال من غاراتها وعمليات القصف وأطلاق النار على أهداف عدة في مناطق متفرقة من قطاع غزة شملت شققا سكانية وعمارات ومركبات مدنية ومخيمات للنازحين، ما أسفر استشهاد إصابة العشرات من بينهم أطفال ونساء وأسر. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

إيه ده كان أكيد من اختياراتنا وأنغامنا، أكيد رجعنا به معكم في مشوارنا من بين كلمة ونغمة، ومع بقية الاختيارات في كل مرة باش نبعدوا شوية على الريتم اللي كنا نسمع فيها، ما تقريبا في نفس الريتم، مش باش نبعدوا برشا، ديما في السويعة هذي تكون الأنغام أهدى شوية، ما باش خليكم فقط مع هكا كوكتيل مغاربي في إعادة الصوت أسمى المنور في جاني مار وأنا منويت فريغو. هذو ما اختياراتنا، بتبيع نرجو بعد شوية زيدا مع روبريك سينيكا.

تحياتنا ليكم الناس الكل، اكيد مازلنا معاكم، مازلنا مواصلين المشوار مع بقيه ما برمجنا لكم من موسيقى. هذه كانت اسماء المنور معاها، مواصلين مع بقيه الاركان، ونذكركم اللي مازال عندكم شويه وقت باش تخليوا لي كومونتير نتاعكم في باج راديو كيف. بالطبيعه نذكركم زيدا اللي كان عندكم هكا تحيه على الطاير مرحبا، اذا كان عندكم زيدا موسيقى معينه تحبوها تكون مبرمجه المرات الجايين كيما صديقتنا اللي طلبت منا دريدا ان شاء الله تكون مبرمجه معنا، يا اما في ريتم داير والا في زوم على فنانها كان نسمعوها ان شاء الله في اكثر من اغنيه. ومرحبا بكم بطبيعه معنا الناس الكل. كالعاده وصلنا مع بعضنا لروبريك سيني كافي. في سيني كافي اخترت لكم فيلم، باش نكون صريحه معكم انا الحقيقه ما نحبش افلام الاكشن، ما في كل مره لازم نرجع ونقترح عليكم واحد من افلام الاكشن بما انه عندهم برشا ناس اللي يحبوهم. اليوم اخترت لكم فيلم ميوتيني تمرد، وهو فيلم أكشن وإثارة، صدر في 2026 من إخراج جان فرانسوا ريشي وكتابة لينسي ميشيل وجي بي ديفيس، بطولة جيسون ستاثم وأنابيل وولوس وأدريان ليستر، وأنجدته شركة ماد ريفر بيكاتشرز وبانش باليس برودكشنز، وهذوما أكيد اللي ساهموا في صناعة الفيلم هذا. مدة العرض بتاعه 95 دقيقة، وبالنسبة للفيلم تترح في الولايات المتحدة الأمريكية كما حكينا في 2026. وبالنسبة للفيلم من الناس اللي يحبوا أفلام الأكشن أكيد عمدكم فيش تتفرجوا، هذا اقتراحنا ليكم للناس يحبوا هكا فيلم لسهرة الليلة ولا حتى القيلولة، ساعات ثم شكون تطول عليهم زيادة القيلولة هكا يكون موضوع حلو برشا باش يعديو بيه شوية وقت. هذية اختيارنا لليوم في سيني كافي، من سيني كافي نتعديو الحنين، حنين نسمعوها بعضنا مع اختيارات تقديمة مع بداية فنانين، نرجعوكم هكا للثمانينات والتسعينات مع كوكتيل، نسمعوها بعضنا ورجعينا.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف لكل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

تحياتنا لكم. الناس كل هذه كانت أجواء الحنين بالنسبة لليوم، إن شاء الله يكون الكوكتيل نال عجيبكم. نوصلوا مع بعضنا لترب، في ترب لليوم باش يكون المزدح للعندليب الأسمر، ظلي برشا فيكم تحبوا أكيد عبد الحليم حافظ، باش نسمعوه مع بعضنا في أغنية إن شاء الله تنال عجيبكم. الناس كل في ترب.

إذا العندليب الأسمر مش خليكم معاه بقية الدقائق، أكيد نتلقى وإحنا في موعد إذاعية لاحقة في ديما على موجات بتبيعة إذاعة الكيف. باي باي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: استعدادا لموسم الزراعة الكبرى بولاية سليان، تمت برمجة زراعة 155 ألف هكتار حبوب من قمح وشعير، كما تم وضع 63 ألف قنطار من البذور على ذمة فلاحي الجهة، وهذا وانطلقت المصالح المختصة في أخذ عينات لتحليل التربة والبذور بما يساعد على الرفع من الإنتاجية. حلت اليوم بكل من ساقيت سيدي يوسف من ولاية الكاف ومنطقة العليق بمعتمدية فرنانة ولاية جندوبة قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق، وذلك ببادرة من جمعية تونسية لقرى الأطفال السواسة بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. وتأتي هذه القافلة في إطار معاضدة مجهودات الدولة في الوقوف إلى جانب هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم وتعزيز روح التضامن بينهم وبين أطفال تونس من مختلف الجهات. تشهد مراكز التكوين المهني الخمس بولاية الكاف اختصاصات وورشات جديدة خلال دورة سبتمبر 2026 بالتوازي مع أحداث منصة رقمية لتسهيل الخدمات الموجهة لطالبي التكوين والإطار الإداري. أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتينغ تثبيت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى B سلبي مع أفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته أن تصنيف تونس يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية ومقارنة بالدول النظيرة، إلى جانب تنوع الاقتصاد وتوفر يد عاملة متعلمة وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. في المقابل أشارت الوكالة إلى أن التصنيف يظل مقيدا بارتفاع الدين العمومي والعجز المالي فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية، خاصة في إطار ارتفاع كلفة الدعم والحاجيات التمويلية المرتفعة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم حملة اعتقالات طالت 21 فلسطينيا في عدة مناطق الضفة الغربية المحتلة وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم حكايات الزمن القديم. تأليف المنصف البلدي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج جهاد اليحيوي. حكايات الزمن القديم، إخراج إيمان اليحيوي.
1: اقعد هاك الملك بدر الوجود يخرف للجواري متاعو وهما باهتين فيه ومركزين مع حكاية الفكارن اللي ند فوريش الطاير المزيان باش يقعد يعيش معاهم.
2: وهما على كالحال وإذا بنسر كبير يحوم فوقه لاحظ اللي يطير جوانحه مقصوصة
3: مسكين.
4: هذا طير سمين ومعشعش وما عندوش ريش، جوانحه مقصبة، يلزمني نقرب منه ونهبط عليه ونفترسوه.
1: وبتاهك كتير يصيح ويعيط ينادي على أصحابه الفكارن باش يعاونوه، لكن الفكارن بالخوف دخلوا روسهم وحشوهم في صناديقهم اللي هزينها فوق ظهوراتهم وترشقوا بالبكاء. يطلوا عليه بالسرقة ودموعهم امطر، وهيك الطير تحت مخالب النسر يخزر لهم ويقول لهم ما عندكم كان البكاء تعاونوني بيه؟ قالوا له رانا عاجزين يا صاحبنا، ما عناش لك حيلة. هبت الدمعة من الطير واستسلم للموت تحت مخالب النسر.
2: أنا زادة ما نلومكمش، أنا اللوم كان روحي ونوبخها على خاطر حماقتي وجهلي ورأيي العادم وسوء تدبيري في كل أموري.
3: مولاي
5: ما تحط شي في بالك؟
2: إن شاء الله إن شاء الله ربي يفتح علي بشكون يرشدني ويدلني ويخلصني من اللي أنا فيه.
3: إن شاء الله يا ربي.
5: يا رب.
1: خرج الملك بدر الوجود متنكر لشوارع المدينة، فماش ما يلقى حل هوني ولا غادي.
6: مشكلة كبيرة والبلاد هذه ملقين الناس عند التوقع. يلا غالب باش نعمل
2: هم زوج شباب قاعدين يحكيوا، خليني نقرب لهم ونسمعهم. ها
7: البارح بابا حكالي شنو الإجراء، زرع وشاح ويبس وتحرق بالوقت وزيد عاد شح المطر وكثرة البلاء اللي في البلاد.
6: أنا نعرف السبب.
7: هي قل لي يا أخويا مدام تعرف السبب.
6: يا سيدي هاني باش نقول لك. واحد من أصحاب بابا قال لي راو الملك متاعنا قتل الوزراء وكبار الدولة من غير حتى سبب ولا ذنب عملوه، على خاطر يتبع في نساء والشيخات ونسى روحه. الوزراء متاعو نصحوه ونبهوه على عمايله برشا مرات، أما شي ما حبش يرجع وعمل برايو وقتلهم باش يرضي نساء متاعو. هو اللي قتل شمس الدين بابا وزيره وكبير الحكماء وزيد كبير العلماء، وتو ما عنا ما نعملو كان نصبره حتى ينتقم منه ربي.
7: هيا ملا أسمع، وزيد الملك متاع الجزيرة تمسخر علينا وبعث له جواب يخوف فيه. قال له هاني بعث لك جيش كبير باش يحاربوا.
6: الله الله الله الله الله الله الله الله،
2: كلامهم زاد على ما بيه. وهالولد ما شاء الله عليه حكيم، اما شكون زعما اللي يحكي له على حكايه الجواب اللي جاني من ملك الجزيره؟ هو عندي انا مخبي، خليني نمشي نقرب منهم ونكلمهم ان شاء الله يكون خلاصي على يد هالوليد. يا ولد يا باهي، شنو اللي كنت تقول فيه توا مع صاحبك بخصوص الملك متاعنا؟ هو في الحقيقة ماهوش باهي ومش مقبول، وظلم كي قتل الكبارات في الدولة.
6: والله إيش باش نقولك، عملة وعملها بيديه، على هذاك يلزم توا حيلة باش يخرج من هالمشاكل الكل.
2: إيه عندك الحق صحيح، إيه عندكم شي حيلة للملك ولا دبارة باش يدافع بها على روحه وعلى مملكته ويتنحى هالبلا اللي تسلط عليه.
6: إيه نعم، إذا بعث لي الملك وسألني على اللي يحميه من عدو وينجيه من هالمحنة نقول له على اللي ينصره.
2: هي ما شكون يعلمه باش بالك شي يبعث لك وينادي لك القصر. انت يا اخي وين تسكن؟
6: سهل ياسر، تبع هالحيط هذا اطوي وصلك لداري.
2: هيا به، هيا السلام عليكم.
6: وعليكم السلام، عيشك.

0: Aia, han är skit, aia!
1: سلام، مرحبا، تفضل، حاجتك بحاجة؟
2: مولانا الملك عيط لك على حاجة تهمك وفيسع.
1: وشنية الحاجة اللي تنجم تهمني معناها؟
2: الحاجة يا سيدي هي سؤال وجوابك هو.
1: باهي، حاضر، هيا نمشي. السلام على مولانا الملك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفت شكون قابلت البارح وحكي معاك؟
1: اي نعم.
3: فين ترى فيه؟
1: اللي قاعد يكلم فيه تو.
3: ذكي وحكيم. يا ولد البارح قلت لي كلام خطير، قلت لي زادة عندك الحل باش نمنعه من مكيد ملك الجزيرة ونرتاحه من شره.
1: صحيح.
3: قل لي ترى وين نصبك الرجل الأول على الدولة؟ واسمعني، انت من توا سميتك وزيري ونوعدك نتبع رايك في كل اللي تقول لي وتشير لي عليه ومن بعد نجازيك.
1: اما انا ما حسيتش بالجوائز، والمشكله مش الكل منك انت، اما من الناس اللي دبروا عليك باش تقتل بابا شمس الدين واصحابه.
3: كيفاش؟ عايش ولدي الوزير الاكبر شمس الدين هو ابوك؟
1: اي اي شمس الدين هو بابا وانا ولده.
3: يا ربي يا ربي. باهي خليني نطلب منك السماح عك العمله المشومه، وخليني نعوض لك حتى شويه. انا باش نحطك في منصب بوك ورتبته، وان شاء الله تزول علينا هالمحنه والغمه ونغرقك بالنعيم ونوسمك بالذهب. وتوا قل لي شنو اللي عندك من دباره ولا حيله؟ طمن لي بها قلبي.
1: لا الساعة قبل كل شيء، أعطيني عهد لمان اللي أنت ما تخلفش رأيي في اللي باش نقول لك عليه الكل.
3: عهد ربي بيني وبينك اللي ما نخرجش على رأيك وكلامك، وأنت عندي صاحب مشورتي واللي تنصحني بيه نعمله، والشاهد هو الله.
4: حكايات الزمن القديم، بطولة وحيدة الدريدي، علي بن سالم، نصيب البرهومي، محمد الجريجي، يحيى الفايدي، جهاد اليحياوي، ناصر العكرمي، حبيب الحارث، قبيل السياري، نورهان بوزيان، سندس حمو، فاطمة الحسناوي، حسونة ناجي، أسلاح العمدوني، حسان فرحات، أنور العياشي، والطاهر الرضواني. حكايات الزمن القديم، إخراج إيمان اليحياوي.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لك.
1: الإذاعة التونسية، خلية الوثائقيات.

0: سلسانة،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: الجدرون. الجدرون من لباسنا الشعبي التقليدي في صفاقس وفي بعض الجهات الأخرى، هو بالأساس لباس رجالي يومي فضفاض لبسوه جدودنا في الأربع فصول. والمادة الأساسية اللي متكون منها هالجدرون الصوف الغنمي، أما كل بلاد ورطالها وكل جهة وحكاية خدمة صوفها. وكي نرجع لموروثنا الغنائي، صليحة غنات وأكدت على تجذر ثقافة اللباس الصوفي في بلادنا.

0: قبل الحديث على الصوف والسدية، خلينا نتعرفوا في البداية على أصل تسمية القدرون. زعمة من اللغة العربية ولا كلمة متعربة من لغات أخرى؟ وخاصة نعرفوا لتونس أرض الحضارات والثقافات. توجهنا العم يوسف الشرفي اللي يحفظ تراث جهة صفاقس وألف مع الدكتور علي الزويري معجم الكلمات والتقاليد الشعبية بصفاقس. المؤلف هذا جمعوا فيه 4848 كلمة من ملفوظ أهل صفاقس ودعموها بالأمثال الشعبية والأقوال المأثورة. زعما كلمة القدرون موجودة في هالمعجم؟
1: بالنسبة للكلمة هذه، رغم اللي راه قمنا أنا والدكتور علي الزويري تضمينها في كتاب معجم الكلمات والتقاليد الشعبية بصفاقس، وكنا نستعين بعديد المعاجم، مثلا معجم اللسان الإيطالي العربي، الإيطالي الفرنسي، الإسباني الفرنسي، الإسباني العربي إلى آخره. لم نجد لكلمة قدرون ذكر في هذه اللغات اللاتينية. ربما أن قد تكون الكلمة من أصل أمازيغي. لماذا يقول القائل؟ علاش أميل إلى هذا الاستنتاج؟ لأنه القدرون في الأخير هو لباس من الصوف، والأمازيغ كانوا يلبسون الصوف، وخصوصا شعارهم البرنوس. قلت تعرف البربري يقصد به الأمازيغي أكل الكسكس ولبس البرنوس. لقوا القدرون في صفاقس، لقوا القدرون في قرقنا، لقوا القدرون في جربة، لقوا في بعض المناطق الأخرى ربما الساحلية، أما في الشمال مثلا والشمال الغربي يلبسوا حاجات أخرين، الشابية ويلبسوا حاجات أخرين. لكن بالنسبة للشريط الساحلي اللي متأكد منهم هما صفاقس، جربة وقرقنا، يلبسوا القدرون في شكل واحد تقريبا. القدرون هو في صالة واحدة، يختلف شيئا ما إما في الطرز متاعه أو في اللون. بالنسبة للقدرون الصفاقسي أكحل أسود أو بني، ما فيه حتى زينة مختلفة، وفيه برشمان طوق كما الحرش. بالنسبة للقرقنة نفس القدرون، غير ما يزيد عليه باش تعرفوا هذا قرقني ولا صفاقسي، أنه فيه شيء من الحرش الأبيض في الفتحات طوق وفي اليدين إلى آخره. بالنسبة للقدرون في جربة أبيض، لكن هو نفس الشكل تقريبا. كذلك ربما قدرون جربة يختلف شيئا ما على قدرون صفاقس في الشكل، من حيث أنه قدرون صفاقس ما يتجاوزش الركبة، القدرون في جربة يهبط حتى النصف الربلة معنى الفارة أو حتى الكعب، بالنسبة لصفاقس لا يتجاوز الركبتين. وهذا عنده أسبابه وعنده دوافعه، علاش يقول القائل القدرون يجي ما يوصلش حتى للمعصم اليدين بتاعه، يوصلوا على حتى تقريبا نصف المرفق. هذا يعطيك الانطباع وأنه دائما وأبدا وكأنه إنسان مشمر دبشه، مشمر دبشه يعني، والتشمير علامة الجد والكد. القدرون هو لباس عمل سواء للفلاح في البر أو للفلاح في البحر. نوعين من القدرون، القدرون الصوف اللي هو لباس يومي للناس الكل، الفلاح بصفة عامة وعامة الشعب للعامة، وثم القدرون الملف. والقدرون الملف حتى هو صوف ابقى هو من نوعية جيدة، هذا يلبسوها الناس المثريين، هو أنيق أكثر. كان متحف العادات والتقاليد الشعبية بصفاقس درجة اللولي، كنا عارضين أنواع من القدرون، منهم القدرون الملف وقدرون الصوف وقدرون قرقنا وقدرون جربة، هو يساعد على العمل.
0: كل عمل عنده مراحل إنجاز، ومراحل حياكة القدرون في صفاقس قد تشترك فيها نسوة البيت مع النساج. وإذا تحدثنا مكانيا، فرحلة إنجاز القدرون تتجول بين البرج مقر سكنة أهل صفاقس وسوق الطعمة في ضواحي المدينة العتيقة.
1: كان الأبراج في صفاقس مثل ماشي برج ما فيش الرواء، اللي هو مربط الحيوانات، لأنه أهل صفاقس كانوا أغلبهم فلاحة وكانوا يحاولوا باش يعملوا الاكتفاء الذاتي. كانت أهل صفاقس يحرص باش يربي نعجة سودة كحلة، ليش؟ باش يستثمر صوفها، على خاطر الصوف نتاع الكحل قليل شوية، ياخذ هكا الصوف الكحل تغسلوا المرأة. رو عمل تشترك فيه المرأة والرجل والتاجر والحرفي وكل شرائح المجتمع تقريبا، تغسل الصوف تقرتشو ثم تغزلو، ومن بعد يمشي للحوكي دار بين الدويرات والأجنان بين الثنايا، حوكي نخدم ذريعات دوبة دوبة عشية. يقول أحمد ملاكة اللي هو النساج مش ينزجوا، بعد ما ينزجوا مش يعطي يخرجهن هو قماش برا، هيك القماش هذاك مش يرجع للمرأة باش تفصله، بعد ما تفصلوا، وأحيانا الرجال يفصلوا القدرون ومن بعد يخاط القدرون ويصير له البرشمان متاعه إلى آخره، ومن بعد ماشي يمشي سوق الربع ويمشي سوق الطعمة. سوق الطعمة كما قلنا ثم اللي ياخذ منه الصوف، وثم اللي يمر بالقدرون متاعه إذا خذ الصوف يعني من سوق الطعمة يرجع للغابة باش يتخدم، ومن بعد يمشي سوق الربع. سوق الربع مختص هو في منسوجات الصوفية تقريبا، بيع وشراء أهمها التصدير. سوق الطعمة هو الشكل الهندسي متاعه، أولا هو سوق مغلق، تدخل من الباب اللي دخلت منه تخرج منه. السوق هذه ماشي نلقاو فيه الغرف، يمتاز بالغرف، والغرفة يعني هما الدكاكين العلوية مشغولين من قبل النساجة الحوكية. علاش؟ على خاطر المادة اللي يتعاملوا معها خفيفة، هما الفوق تم النساجة لوطة في الطبق السفلي، لكن أغلبهم يحتلوا الدكاكين العلوية.
0: بعد عملية تحضير الصوف بكل صعوباتها ومشقاتها، نصلوا لمرحلة التصميم والفصالة، مرحلة تحدد شكل الطبقات الصوفية وكيفاش يتم تجميعها من أجل لباس يكون عملي ويسهل الحركة. الحرفية مديحة طرابلسي تحكي لنا على خدمة القدرون وشكون ناسو.
2: قدرون الصفاقسي وكل جهة عنده خصوصيات. مثلا نحكي لك على قدرون الصفاقس اللي عملوا القدرون الخفيف، الكاليتي ما تكونش خشينة برشا. طور القدرون نتاع الجربة ومتاع قرقنا كاليتي واقفة شوية مختلفة، حتى في قدرون القروين خفيفة شوية يشبه لنا احنا معناتها، يعني نسيجة نتاع المنسج وقت تنجو برطوبة، يعني يلبسوه الرجال والتشارت بها الفلاحة، يلبسوه أكثر هم الفلاحة وجماعة المعاصر كانوا يلبسوه معناتها، أكيد كان في الشتاء وكان زاد يلبسوها في الصيف.
0: الكلنا نعرفوا اللي ناس بكري اكساهم كان بالفطرة، يعني تبدأ بعض نسوة البيت عندها موهبة الخياطة وهي اللي تفصل وتقيس وتغيس في القطعة حتى تحضر لها الباترون وإلا التصميم الخاص بها، وهذا الكل بالعين وبالفطرة.
2: القدرون الصفاقسي تكون فيه مواد أولية اللي هي البشمار، احنا نقوله اللي هم يخدموه زوز نساء، معناتها واحد يخرطف والآخر ينسج باليد، يعمل نجوف نقوله احنا السفافة، يعملها في البور متاع الكول اللي هي الفتحة متاع الصدر، معناتها خاطر هو القدرون يكون معناتها هو والركبة وتكون فتحة على الصدر وتكون الأكمام تكون قصيرة ما تكونش طويلة، هذوك الأكمام وهيك الفتحة هذيك وهيك الجناب متاع البوش والكل تكون منسوجة بخيط البشمار هذية، احنا نقوله البشمار يلمد هيك الكول هيك الفتحة هذيك يلمدها، معناتها يخليها فيها جمالية فيها أناقة فيها كالزركشة بالبشمار هذيك، تغزله مبروم خيط متقون يعطي جمالية للقدرون. القدرون الصفاقسي الأكثرية يستعملوا إذا كانوا في البني صفيفة يعملها في البيج، وتم ناس تعمل البني وتعمل الصفيفة في المرون.
0: وعلى بساطة ناس بكري كان كساهم يعتمد بالدرجة الأولى أنه يكون مريح مناسب لكل الحركات، ثم الديمومة، وفي الأخير مقبول جماليا. لكن ما يعرفوش اللي هما خلاولنا حكم في طريقة الفصالة وغيرها.
2: عندما يجي الفطنة كانوا يحطوا قطعتين على معناتها على المرفق باش المرفق كيف يتقطع يلقى قطعة أخرى. مراجعة احنا ببيتنا وميترة بالفطرة، احنا ويك البوش كما نقولوا احنا سطوش اللي هو على يدك اليمين هذاك فيها تصاميم وفيه الكوب نتاعو البوش نتاعو على اليمين وعلى اليسار، خرج احنا نقولوا كانت فتحة فقط. هذيك كانت ثقافة تجديدنا وبيتنا في جهة صفاقس وفي جهات الكل وفي الولايات الكل، كانت الفونت هذيك محلولة باش كيما احتفاظا للفلوس باش ما نقولوش احنا يقعد معناتها ضايعين، وإلا حاطين في سروال عربي وهيك السروال عربي يوقع التصاميم نتاعو 50 سنتيم 20 سنتيم اللي هو لليد و30 سنتيم يقعد تخرج فلوس تكون لوطة باش ما تضيعش باش ما تتسربش باش ما يشوفها حد. هيك هي السر القدرون. القدرون فيه كوب احنا نقولوا بصعيب باش ناس تفهمها، الباترون تاع القدرون عمرك ولا تلقى في الكتف كوب معناتها مقصوصة، يستحي لكونوا يخدموها دوفون كاملة ما غير لقية، وقت يحبوا يربطوا بخاطر باش يربطوا اليدين هذيك يلزمها كم تكون مرتاح، هذيك يعملوا هيك المثلث هيك المقروضة والفتحة هذيك اللي يعملوها ويعملوها بلاكي زيادة مرتين خاطر تحت الإبط باش كي تحل الكم نتاعك تلقى الأريحية في الكتف. يعني كانوا قبل يستعملوا الكوليس هيك اللي كيف يهز يديه ويطلع هكا معناتها والكل يكون مرتاح، ما كانوش يلعبوا على التصاور وكما نقولوا قلنا احنا تو ما كانوش يعملوا حاجات على شخص آخر، لا يعملوها على ديتهم هم.
0: اتجهنا شرق مدينة صفاقس في رحلة بحرية تبعد تقريباً 20 كيلومتر على اليابسة، وحطينا الرحال عند بحارة قرقنا، حكايتهم على القدرون. يقدم هنا الحرفي مروان هنانا.
3: كيشت الشتاء القرقني يلبس الكدرون اللي هو لباس مصنوع من الصوف، ففي الشتاء يلبس الكدرون، في الصيف يلبس البلوزة. في الشتاء زادة قبل كانت ما هي تويكة ما عادش مقعدنا نشوفوها، كان في المراجع القديمة اللي هي الكباية. الكباية هي معنت كيما القشابية من الصوف، وهي محلولة من القدام مشقوقة ويديها قصار، يبدأ يزيد يلبسها زادة فوق الكدرون. وكان هذاك هو اللباس الشتوي، معناتها اللي يلبسه الراجل القرقني. احنا بحكم الكدرون القرقني لونه يبني اكحل، ما نلبسوش الكدرون الابيض كيما الجربه. نقولوا علاش معناتها زعما نلبسوش الكدرون الابيض؟ الحاجه بسيطه، الجربه خاطرهم تجار يخدموا كلهم في التجاره، معناتها خدمه متاع نظافه. نقولوا احنا احنا القرقني لا يخدم في البحر، وش تعرف البحر يمسخ بكنديد تاع الشويبي والكل هيك، علاش ديما يلبس كولور غامق؟ والكولور متاعه في المارون ولا في النوار، وما كناش نصبغوه. ناخذ الصوف متاع العلوش البني اللي يبدا الصوف بطبيعته معناتها بني، ويقع تحضير متاعه طيلة الصيف. ميجي الشتاء كان هيك الكدرون احضر، معناتها اللي مش يخدم بيه هو اللباس الشتوي. جدودنا رغم اللي ما كانش وقت لا مجلات لا انترنت يشوفوا منها فصايل لا حتى شيء، معناتها من المحيط متاعهم معناتها كتطوعوا انه باش يلبسوا باش يدفئوا معناتها في الشتاء.
0: عودونا جدودنا انه حياتهم يضمنوها في شكل حكاية شعبية، وإلا أقوال مأثورة، وإلا تشنشينا حتى تبقى في البال وفيها دروس وحكم. ادخلنا من الباب هذا العم يوسف الشرفي اللي صافحنا بكلمات الشاعر الشعبي حمد ملاك.
1: صاحب الطابع تسبح وانيبة، جامت عني قيد الزيتون، جال الفندق شاد فيه زريبة، كل شيء مقيد كل شيء ممكون، كل البايع يقعد حاسيبة، وكل باب فيه عشر عيون، وآخر حجة حشيشة وحطيبة، ينطروا في الفلس من عند بوقدرون. بوقدرون اللي هو الفلاح يقول على لسان البحار اللي يمل من البحر، وكأنه يصبر في روحه يقول من البحر فصلت قدرون، ومن الموج فصلت كباية.
0: هذه حكاية القدرون اللي باس الرجال صفاقسي التونسي، مسار إنجازه يختزل حكمة التصميم وثقافة الإيمان بالعمل، وخاصة الاستفادة من اللي توفروا البيئة من مواد أولية طبيعية. عرفنا قيمتها وراجعين لها بكل اعتزاز.
4: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن الماطري.
0: نص وإنجاز سوار الشعري، الإخراج سمية كريشان.
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
5: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

0: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: تمام الخامسة.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. استعدادا لموسم الزراعة الكبرى بولاية سليانة، تمت برمجة زراعة 155 ألف هكتار حبوب من قمح وشعيرة، وتم وضع 63 ألف قنطار من البذور على ذمة فلاحي الجهة، كما انطلقت المصالح المختصة في أخذ عينات لتحليل التربة والبذور بما يساعد على الرفع من الإنتاجية. حلت اليوم بكل من سقية يوسف ولاية الكاف ومنطقة العاليق بمنطقة بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق، وببادرة من الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. هذه القافلة تأتي في إطار معاضدة مجهودات الدولة في الوقوف إلى جانب الأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم وتعزيز روح التضامن بينهم وبين أطفال تونس من مختلف الجهات. تشهد مراكز تكوين المهنية الخمس بولاية الكاف اختصاصات ورشات جديدة خلال دورة سبتمبر 26 و2000 بالتوازي مع أحدث منصة رقمية لتسهيل الخدمات الموجهة لطالب التكوين والإطار الإداري. أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنج تثبيت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى ب سلبي مع أفاق مستقرة. أوضحت الوكالة في تقرير نشرتها أن تصنيف تونس يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرة التنمية البشرية مقارنة بالدول النظيرة، إلى جانب تنوع الاقتصاد وتوفر يد عاملة متعلمة وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. في المقابل أشارت وكالة لنا التصنيف يظل مقيدا بارتفاع الدين العمومي والعجز المالي فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الدعم والحاجيات التمويلية المرتفعة. شنت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم حملة اعتقالات طالت 21 فلسطيني في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، كل المستمعين والمستمعات تابعوا في اذاعه الكيف وعشويه سيف معاكم حتى الثمانيه. وفقراتنا كي العاده باش تكون متنوعه. الركن الاول كيما عودناكم ذكي على الهواء مع امنه بن باوس استاذه اعلاميه، باش نحكيوا على الذكاء الاصطناعي. هل انه الذكاء الاصطناعي مصدر قلق وتوتر؟ بعد شويه ان شاء الله مع امنه بن باوس في الموضوع هذا. عندنا مسابقة كالعادة وجائزة 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف كل عشية بتبيع عبر موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. عندنا مسابقة وعندنا جائزة، إن شاء الله حظ سعيد للجميع. أبقوا معنا باش تتعرفوا على نص المسابقة إن شاء الله، باش نعطيكم نص المسابقة وتطلبونا إن شاء الله بعد السبعة، تطلبونا عبر موجات إذاعة الكيف باش تشاركوا معنا في المسابقة اليوم، وإن شاء الله تفوزوا بمية دينار بالطبيعة. باش تكون حاضرة معنا زيدة الإنسة سلمى الطيب، باش تحكينا على الإصدار متاحة جديد اللي هو تقريبا الرواية متاحة متجر الذكريات المنسية اللي تم إصدارها مؤخرا. باش تحكينا على شنية الموضوع متاع الرواية هذه بالضبط. تكون حاضرة معنا سلمى إن شاء الله الطيب بعد الستة، باش ناخذوا أكثر تفاصيل عن روايتها هذه متجر الذكريات المنسية. هذه إذاعة الكيف، الأنغام متاعنا باش تكون زادة متنوعة، تجمع يعني شرقية وكذلك تونسية، ديما عبر موجات إذاعة الكيف إن شاء الله نقضيو مع بعضنا أوقات ممتعة ومفيدة. وديما نقولوا طريق سلامة للناس اللي شادين ثنية، ديما نوصوكم واحدة واحدة حزام الأمان ومسافة الأمان، وتوصلوا سالمين وإذاعة الكيف تونسكم بطبيعة وين ما كنتم.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.
2: مرحبا بكم الناس الكل، وان شاء الله طريق السلامه لكم الكل. اليوم باش نحكوا على كيفاش نضمنوا سلامه ابنائنا التلاميذ اثناء العوده المدرسيه، كيفاش نحميهم من اخطار حوادث المرور. الحوادث من اكثر المخاطر اللي تهدد صحه اطفالنا وحياتهم، خاصه وقت يبدو ماشيين للمدرسه والا راجعين، وهي ولد ظاهره خطيره جدا نظرا للنسب المرتفعه لحدوثها، ونظرا ايضا للانعكاسات السيئه على صحه الطفل. الوقايه منها امر ضروري واساسي، لانه هذه الوقايه تتطلب تكاثف المجهودات الكل من جميع الاطراف المدخله في هذه العمليه، وهي العائله والطفل في حد ذاته، ثم تجي المدرسه في درجه ثانيه وهي اللي ترسخ مبدا الوقايه من حوادث المرور. ماذا بينا في الأيامات الأولى الأولياء يرافقوا أبنائهم إلى المدرسة، يصطحبوهم، يعلموهم قواعد السير، يعلموهم كيفاش يقطعوا الطريق، كيفاش يقزروا لليمين لليسار، يلزم زادة نمشوا عكس الاتجاه بتاع السيارات، يعني يلزم نمشوا على الرصيف من الجهة اليسرى باش نجموا نشوفوا السيارات الجاية في الاتجاه المعاكس. يلزم نعلموا الطفل أنه ثم ممر للمترجلين يلزم يمروا منه، يلزم الطفل يتعود على احترام قواعد المرور ويعرف المعاني الإشارات اللي تعترضه في الشارع ويعمل بها، يلزم يتبع تعليمات شرطي المرور ويحترم الإرشادات، يلزم ينظر في الاتجاهين قبل قطع الطريق وينتبه إلى السيارات المنعطفة ويعبر من الأماكن المخصصة للمشاة. بالنسبة للسائق خفض من السرعة في المحيط المدرسي حفاظا على أرواح أطفالنا، استعمل حزام الأمان لحمايتك وحماية أطفالك، احترم علامة قف وخذ وقتك للتوقف باش تواصل طريقك بأمان وما تعرضش حياتك وحياة أطفالنا للخطر وقت تستعمل الهاتف أثناء السياقة. إن شاء الله الثية زينة لكل أبناء التلاميذ ولكل مستعملي الطريق. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.

0: إشهار.
1: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
2: مريق. لا، أما نصيحة، عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
1: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة.
2: بالطبيعة، إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
1: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
2: دقيقة مدام، جست خنزيد ونفقدوا العجالي.
1: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
2: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
1: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
2: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب، ولا في باب الريزيرفوار، ولا في كتاب الكهرباء.
1: أيا بي.
2: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل لـ 40%.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.

مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع، الناس كلها تتابعوا فينا في عشويه صيف عبر موجات اذاعه الكيف. اليوم درجات الحراره كانت مرتفعه بين 35 وصلت حتى ل 41 درجه. غدوه ان شاء الله الخميس 10 سبتمبر باذن الله باش يتميز الوضع الجوي بدايه من بعد ظهر غد بنزول امطار مؤقتا رعديه بالشمال ومحليا الوسط، تكون احيانا غزيره وفق نشرة متابعة للوضع الجوي أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأربعاء. تتراوح أعلى كميات الأمطار غدوة بين 30 و 50 مليمتر بولايات بنزرت، تونس الكبرى، نابل، سوسة، القيروان والكاف، وتوصل حتى ل 70 مليمتر بولايات جندوبة، باجة، سليانة وزغوان، مع تساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. إن شاء الله تكون أمطار خير، إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة على تونس الكل. ومن المنتظر باش يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط خلال يوم الجمعة بعد غد 11 سبتمبر، وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
0: إشهار

0: مساء النور وين ما كنتم، اهلا وسهلا مرحبا بالجميع. كما ذكرت في البدايه في ركن ذكاء على الهواء مع الانسة امنه بن باوس استاذه اعلاميه باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي. احنا ركننا هو ديما الذكاء الاصطناعي، اليوم باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي كمصدر قلق وتوتر. يعني يعد الذكاء الاصطناعي مصدر متزايد للقلق والتوتر النفسي، نحكيو التوتر النفسي ونحكيو زاد على التوتر المهني. نسبة كبيرة من الناس حول العالم التوتر، نجمو نقولوا التوتر المهني، برشا ناس يخافوا على وظائفهم، خاصة ينجم يقول لك نفقدوا فقدان أعمالهم، وإلا صعوبة كيفاش نقولوا إثبات كفاءتهم في ظل الذكاء الاصطناعي، فقدان الخصوصية زيادة، يعني البيانات الشخصية وطريقة استغلالها، أيضا التشويش النفسي. هذا كل بطبيعة معك أنت آمنة كأستاذة أعلامية، كيفاش يمثل الذكاء الاصطناعي مصدر قلق وتوتر كما كنا نحكي توا؟
1: دونك مساء النور مستمعينا الاعزاء على راديو كيف. دونك هذا هو بالضبط. دونك احنا ابعد من انه نحكي على ذكاء اصطناعي، معناتها اليوم الناس الكل ولا تعرف المفهوم بلوز او موان، مي ولينا نحكيو على حادثه. دونك تحكي على حادثه فما دونك القبول، اسكو العبيد تقبل هالحادثه هذه والا لا. دونك هذا هو التوتر والقلق اللي صاير توا معناتها ديغنيغمون ونشوفوه. باش نبدا باكزامبل سهل باش نبسط الموضوع. جوست انت اليوم تليفونك ما عادش انت مسيطر على الهاتف نتاعك، اوكي هو الهاتف الشخصي نتاعك. علاش؟ مثلا انا كنت نحكي على عالم التسوق والتسويق وكله بالذكاء الاصطناعي والاعلانات وكل اللي هي تسهل لك، معناتها ملي كنت انت باش تمشي معناتها للمغازه وكله هي توفر لك لي زوفر وكل. مي توا كان انت هذيك تولي ديما تتعاود تولي قلق تولي لي مش لهنا مازلت ما وصلتش للبيانات الشخصيه تنحكي هذاك. دونك تولي تقلقك انت، الاعلانات ما حشكش بها كل ديما معناتها
0: سي فري
1: صحيتك انت ما جت بريود وحاجتك وهي سهلت لك، مي انا ما حشيش بها ديما. معناتها لهنا ايش ولت معناتها الهاتف الشخصي نتاعك ولت ما عادش انت مسيطر عليه، ولا بالعكس هو اللي يتحكم فيك. ما تشلقش بروحك معناتها، راهو احنا نحكيو على وقت لهنا يضيع لك الوقت.
0: مثلا سامحني تاكيدا للحديث امنه، تجي مثلا حاجه معينه نلوج عليها ومن بعد وين شاك فوا نحل التليفون نفس الموضوع نفس الموضوع
1: يولي شيء مقلق مزعج معناتها ولا ازعاج. ما عادش نحكيو على الذكاء الاصطناعي معناتها للرفاهيه ولا لتسريع المعلومات ولا يسهل عليك ولا يقلقك. مثلا نحكي لك مثلا في لي جو، انا واحده من الناس ساعات نحط لي جو كي نبدا مانيش كونيكتي نحل هكا جو نتاعي، مي جو نتاعي هذيك ساعات ولا فيها دي زينيشاتيف معناتها ساعات كي نوفى معناتها يعطيني وقت لي لازمني نكونيكتي. دوك ما انا نحل الكونيكتيفيتي نتاعي ولا يعطيني الاعلانات تاع الذكاء الاصطناعي هذيك باش نتعدى من نيفو نيفو، معناتها اصبح مصدر ازعاج وقلق وتوتر. هذا مثلا من ناحيه. من ناحيه ثانيه كيما حكيت انت على البيانات الشخصيه، باش نحكي اليوم على ترند، فما ترند الثمانينات معناتها توا انتشر معناتها انتشر معناتها الموضوع وكل. كيما حكيت انت من الجانب الشخصي اليوم راهو البيانات الشخصيه هذيك راك انت ماكش تدري، انت تعطي للتشات بوت تحكي معاه تعطي فيه في بياناتك في الصور نتاعك
0: اللي وضحنا الحكايه
1: ذي. فوالا هو يتمرن، ما هو احنا الذكاء الاصطناعي قلنا يحب اكثر بيانات يشترن بها، معناتها احنا الغايه ديغيغ معناتها ماكش تعرف انت لا ديغيغ بونسي معناتها تاع الذكاء الاصطناعي. مي هو شنو هذايا؟ احنا في الذكاء الاصطناعي عندنا معناتها كيفاش نقول معناتها انواع تاع تدريب، معناتها عندنا مثلا داتا انهانسمنت. داتا انهانسمنت شنو؟ انه هو تعطيه صوره ويحسن لك فيها، مثلا تبدا الاناره تعبه ولا يضوي لك هكا التصويره ولا يحسن فيها. اوكي هذا هو شنو بالضبط. والا عندنا داتا ريكونستراكشن. ريكونستراكشن اش معناتها؟ ريكونستراكشن دو لا دوني، معناتها تجي للداتا هذيك تعطي ايماج قديمه فيها لي مش يبدلها لهنا، مي تبدا جزء ما مفقود وهو يعمل إعادة تركيب الصورة. علاش؟ من منين هذاك؟ من البيانات اللي أنت تبعث فيها والعبيد اللي تبعث هذيك، هو يدرب أكثر يولي يعطيك الذكاء الاصطناعي أقرب الجزء المفقود معناتها الصورة نتاعك بناء على الصورة نتاعك. هذا فيش يستعمل معناتها. وعندنا معناتها نوع آخر اللي هو الداتا جينيريشن اللي هي ترند الثمانينات. هذا إيش معناتها الداتا جينيريشن؟ اللي هو يعمل لك من تصويرة عدة صور أخرى، معناتها أنت كي تعطيه صورة في جانب معين تتبدل لك البوزيسيون باي اكزامبل كيما تاع الثمانينات تركب لك ستايل تاع الشعر نتاعك ستايل تاع الشعر مثلا المشطه البوز اكسيتيرا الثوب معناتها اللي بيس واذا معناتها يثير القلق انا ريت لي كومنت معناتها فما الاراء تعددت قلت لهم معناتها يا عبيد فيقوا فيقوا على وضعكم لشكون انتم تبعثوا فيك الصور هذيك هذا من ناحيه اي من ناحيه اخرى زاد داروا على المحجبات انت اليوم انسان محجب راك تعطي في صوره شخصيه معناتها الجينيراتور وكله انه هو باش يعمل لك صوره وانت غير محجبه معناتها يستغل هذيك في صورتك الشخصيه الوجه خاطر الايدنتيفيكاسيون دو فيزاج سي امبورطونت معناتها راهو انت اليوم تعطي فيه في الفيزاج نتاعك هو ما يهموش ما عندوش اخلاق الذكاء الاصطناعي باش يقول ليه هذه محجبه خل نخفي الشعر نتاعها والا لا دونك لهنا فما هذا نقطه مهمه زاده في البيانات الشخصيه وحاجه اخرى نتعدى الموضوع اخر فما عبيد مثلا تحس روحها ماهيش أليز بالكاميرا انت اليوم كيما فا اكزومبل هم بسط الامور انت في مغازان تبدا تدور تحب تشري ثوب وكلها تبدا هكا الفوندو ساعات تبع وكلها فهمتني مع احتراميتي الى لي فوندوز خدمتهم هذيك فما عبيد معش احنا بتربيه واحد يسكت على روحه فما عبيد ليه تقولك قلقتني راك سامحني راك قلقتني هذا هو نفس الشيء معناتها مع الذكاء الاصطناعي فما عبيد تحس روحها ماهيش أليس كي تبدا الكاميرا تصور في كل بوان انت في مغازان ولا حاجه
0: اي في لي كوان كلها موجوده
1: صحيح تصور تبدا فيك. تحس روحك ما لاليز لهنا هذا نوع من القلق والتوتر معناتها لبعض الاشخاص مثلا حاجه انا نعرف عبيد مثلا تمشي لسال دو سبور تقولك ما نحبش ندوش في سال دو سبور بيان سور ما همش أليز العبيد ما نحبش نمشي للتواليت في بلاصه معناتها عامه اكسيتيرا هذوما لا دغيغ بونسي كيف كيف مع الذكاء الاصطناعي معناتها ظهرت الظاهره هذه حاجه اخرى اليوم ولوا يسعوا للي وصلوا يعملوا دي تيسو معناتها يلقوا في الحلول العبيد تقول لك الذكاء الاصطناعي هو امر مزعج لازمنا نلقوا الحل ولاو يعملوا في دي تيسو اللي هي اونتي للذكاء الاصطناعي معناتها لا ديتيكسيون ما عادش تنجم ما عادش يعرف اللي هو ليدونتيفيكاسيون اسكو معناها يساجي دون بيرسون او با معناتها ما يعرفش اسكو هذيك انسان والا لا تيسو هذا يشوش النماذج الذكاء الاصطناعي هذيا باش ما يعرفش شولت ولت عباره المساله انك انت تحمي شخصيتك معناتها امورك الشخصيه ولت شخصيه معناتها ولت انت تتحكم فيها معناتها ما عادش تستنى في ناس اخرى ولا الحمايه نتاعك اكسيتيرا فهمتي ولو أننا نعرفوا احنا معناتها عنا الحماية قانونيا معناتها احنا الكاميرا نعرفوا اللي هي بالرخصة مش اللي يجي يعمل انسلاسيون تاع كاميرا معناتها فما تتبع قانوني ولكن فما بيت تحس بالقلق والتوتر في التشويش والحاجات هذية معناتها من الجانب العام حاجة اخرى مثلا حكيت انت في اول حصة كنت سمعت لك معناتها حكيت على الوظيفة
0: اي جانب المهني التوتر صحيح على الجانب المهني
1: فوالا هذا هو انا قلت لك رانا نحكيو على حادثه اليوم معناتها انا كنت تريد في وثائقي معناتها فما عجوز امريكيه معناتها تعرضت كيفاش نقولوا تاع المواصلات هذيك الليفغور معناتها هو معناتها اله بالذكاء الاصطناعي فعباره عملت له براكاج معناتها وقفته بحق مغطيته هكا تقول لك احنا ما نحبوكش معناتها فما عبيد مانيش قابله منعا بيتا معناتها مانيش قابله انا ذكاء اصطناعي
0: حاجه يعني ماهيش ملموسه ماهوش
1: ليه قلت له هكا هما في الترجمه معناتها انا قلت له انا ما نحبكش قلت له وعلاش ما نحبكش قلت له خاطر انت تفك في مهنه غيرك شوف معناتها عجوز امريكيه معناتها قلت لك راك انت علاش انا راني ما نحبكش ومانيش موافقه معاك خاطر
0: مهنه غيرك
1: في مهنه غيرك معناتها فوالا دونك هذا هو اش حبيت نحكي على القلق معناتها راهو عامه حاجه اخرى نمشي لك ابار التوتر والقلق هذا انت اليوم كي تحكي مع تشات بوت ساعات انت قبل ما تمشي للطبيب ولا حاجه تحس روحك ما لاليس في بدنك وكل تحكي مع تشات راهو هكا وهكا وهكا ليش تدخل الى حد الهلوسه خاطر هو ماهوش تشخيص معناتها خاص ولا انت مع طبيب ولا ميدسان راهو قدامك راك انت عندك انتيليجنس ارتيفيسيل كي تعطيها حاجه عامه وماكش مفسر انت وماكش عارف شنو تدخل في هلوسه انت اليوم ماكش مريض وتحس وهو يزيدك يقول لك راهو هكا وعندك هكا ويزيد يكبر لك
0: الموضوع
1: شكك معناتها هذا نوع من التوتر ونوع من القلق معناتها حاجه صعيبه برشا فهمتني
0: هي انت امنه ديما تحكينا على اهميه الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليوميه تومك بتنا للذكاء الاصطناعي هل تعتبر انه الجانب الايجابي اكثر من الجانب السلبي ولا كيف كيف
1: شوف انا كانسانه معناتها انا بالنسبه لي الذكاء الاصطناعي معناتها كي يبدا على قاعده صحيحه راهو ما تنجمش تحط ذكاء اصطناعي ونحنا تعبين ياسر مخرين عزبزنا بالكراسه والورقه حاجات ما تركبش على بعضها مي بلوز او موان نحاولوا هاو قلت حسب الاستعمالات وقتاش تنجم تلجا لها خاطر الراجل هنا ديما فما النقص فهمت على قد ما تلقى روحك افونسي تراه تلقى هذيك مثلا تسحق انت ورقه مانيويل حاجات هذوكم ما تنجمش لهنا تحكي على ذكاء اصطناعي ولكن ميسالش وقت اللي هو يسهل حاجات معناتها نجم نستحقوا له اتس اوكي. ما انا بالنسبه لي الذكاء الاصطناعي يبدا ديريكتومون على قاعده معناتها حاجه اوتوماتيزي يبدا بها ديريكتومون هذايا وقتاش انا نجم نحكي معناتها مع احتراماتي معناتها مي الواحد يتطور بشويه بشويه. انا كي نحكي توا نحب نحكي اكتشاف للعبيد اللي ما تعرفش مي غيرنا راهم معناتها طايرين معناتها جدا سي نورمال حاجه باهيه الذكاء الاصطناعي مانيش ضد انا مع
0: التعامل نتاعك معاه
1: لا والارضيه معناتها اسكو هي مهيئه انك الاستغلال هذاك معناتها كان انت اليوم
0: في ظل يعني واقع مازلنا نستعمله في الورقه وفي ستيلو
1: فوالا يصعب معناتها ولكن ميسالش واحد يتقبل الحاجه هذه هذا هو
0: عندك اضافه امنه ولا هذاك هو فيما يخص
1: نورمال مو هذا هو موضوعنا الحصه اليوم.
0: يعطيك صحه امنه بن باوس استاذه اعلاميه حكيت لنا في الموضوع هذا الذكاء الاصطناعي كمصدر قلق وتوتر. موعدنا ان شاء الله الاسبوع القادم امنه في مثل هذا التوقيت
1: ان شاء الله. شكرا.

0: راديو كيف اف ام.
1: مرحبا بالجميع عبر موجات إذاعة الكيف العشوية، هذه عشوية صيف حتى الثمانية، مازلنا معاكم ووزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية أعلنت في بلاغ مشترك اليوم أمس الثلاث عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027، وهذا بداية من اليوم الأربعاء 9 سبتمبر انطلاقا من منتصف النهار. وأوضحت الوزارات أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 2021 ويهم التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وتتم عملية التسجيل عبر الرابط اللي حددته وأعلنت عليه وزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية. هذا فيما يخص إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأقسام التحضيرية.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: السادسة مساء. تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: قافلة تضامنية بولاية سي الكاف وجندوبة لتقديم الدعم المادي والنفسي لأطفال المناطق المتضررة من الحرائق. دورة تكوينية لتعزيز قدرات النساء الريفيات في تثمين المنتوجات المحلية بولاية جندوبة. دعوات لتوخي أقصى درجات الحيطة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة. حلت اليوم بكل من ساقيت سيدي يوسف من ولاية الكاف ومنطقة العليق بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق، وذلك ببادرة من الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس وبالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. مزيد من التفاصيل مع المنسق الوطني للإعلام والاتصال بالجمعية التونسية لقرى السواس هلا أدريدية.
3: قافلة للأطفال المتضررين من الحرائق الأخيرة في منطقة ساقيت سيدي يوسف وفرنانة بولاية جندوبة. القافلة كان الهدف الأول والأساسي منها هو إيصال الفرحة للصغيرات هذوما، علاش احنا سميناها ألوان الأمل عبر نوادي تنشيط لفائدتهم. حبينا أن وصلوا الفرحة للصغيرات هذوما المتضررين، حاولنا أن نخدموا على الجانب النفسي مع الصغيرات هذوما، عملنا ورشات تنشيطية لفائدتهم. كان تقريبا صبحية في ساقيت سيدي يوسف مميزة مع الصغيرات هذوما، تم زادة تقديم هدايا للصغيرات هذوما، وإن شاء الله ما زال بقية النشاط العشية في فرنانة من ولاية جندوبة. احنا اكيد كجمعية وبالاشتراك مع المجتمع المدني ما نبخلوش على صغيرات تونس في مثل الحاجات اللي يصيروا هذوم.
2: من المنتظر أن تشهد مراكز التكوين المهني الخمس بولاية الكاف إحداث اختصاصات جديدة خلال دورة سبتمبر 2026 بالتوازي مع أحداث منصة رقمية لتسهيل الخدمات الموجهة لطلب التكوين والإطار الإداري، وفق ما تضيف مكلفة بالأعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للتكوين المهني بالكاف هدى الدشراوية.
4: عندنا خمسة مراكز تكوين مهني عمومي راجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وتشرف عليها وزارة التشغيل والتكوين المهني. عندنا تسعة اختصاصات في مركز تكوين التدريب المهني بالكاف، عندنا خمسة اختصاصات في المركز القطاعي للتكوين في المعدات السلاحية بالكاف، وعندنا ثلاثة اختصاصات في مركز تكوين التدريب المهني بالسر، أربعة في مركز تكوين الفتيات الريفية بالسر، وستة اختصاصات في مركز تكوين والتدريب المهني بالدهماني. أحدث اختصاص جديد في مركز تكوين التدريب المهني بالكاف واللي هو مرافق حياة، اللي هذا شهد زاد إقبال كبير للمسجلين على منصة التكوين المهني. إحداث منصة رقمية سهلت الخدمات الموجهة لطالب التكوين والمتكون سواء لدارق سواء لداريين ولا حتى الإطار البيداغوجي. على مستوى مركز التكوين التدريب المهني بالسرس تم تأسيس ستة ورشات تكوين تابعة القطع الآلية العامة والتركيب المعدني. اللي ما أسعفوش الحظ وما تقبل في الدورة هذه فما زاد دورة نوفمبر، كما فما زاد زوز دورات أخرين، دورة فيفري ودورة أفري.
2: نظمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تونس دورة تكوينية تطبيقية ومرافقة فنية لفائدة أربع منظمات مهنية فلاحية نسائية بولاية جندوبة، وذلك في إطار المشروع المشترك للتمكين الاقتصادي للنساء الريفيات. وتندرج هذه المبادرة في إطار مواصلة الدعم الذي توفره الفاو لهذه المنظمات، لا سيما من خلال توفير تجهيزات لتحويل المنتوجات الغذائية وتنفيذ برامج لتعزيز القدرات، إلى جانب المرافقة المرافقة الفنية الميدانية، وقد مكنت الدورة المشاركات من تحسين التحكم في استعمال تجهيزات التحويلة والرفع من نجاعة عمليات التصنيع، فضلا عن تعزيز الالتزام بالممارسات الجيدة في مجالي النظافة والجودة، بما من شأنه المساهمة في الرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية. بالتوازي تم إنجاز بحث ميداني بهدف التعرف بشكل أفضل على واقع هذه المنظمات المهنية وتشخيص الصعوبات التي تواجهها وتحديد احتياجاتها في مجال تثمين المنتجات. ومن المنتظر أن تساهم نتائج هذا البحث في توجيه التدخلات والدعم خلال المراحل القادمة وتعزيز استدامة الاستثمارات المنجزة. يواصل مركز أمل للتربية المختصة بسيد روينة التابع لمنطقة عين الصبح من معتمدية طبرقة الموجه أساسا لذوي الإعاقة الذهنية وطيف التوحد عملية الترسيم للسنة التكوينية والتربوية الجديدة، والتي من المنتظر أن تنطلق في 20 سبتمبر الجارية مع مواصلة الاستعدادات اللوجستية، وفق ما تضيف رئيسة الاتحاد التونسي للقصيرين ذهنيا بطبرقة مفيدة التبينية.
5: نحن توا ترسيم الأطفال، إذا نداء اللي عنده ولده ولا بنته في وضعية إعاقة ولا عنده طيف توحد وعنده صعوبات التعلم، معليه كان يتصل بينا ويلتحق بالمركز. مجموعة من الأفواج، فوج في التربية المبكرة، فوج طيف التوحد، فوج للتربية الخاصة، وفوج خاص بالتأهيل المهني ما قبل التكوين، وفوج تكوين مهني في مجموعة من الاختصاصات. عندنا اختصاص خياطة، واختصاص فلاحة وبستلة، اختصاص حلويات، اختصاص تزويق، وعندنا زادة ورشة إعلامية.
2: إلى ولاية باجة، إن نظم اليوم المستشفى المحلي بعمدون بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والعمران البشري قافلة صحية متعددة الاختصاصات قد لاقت استحسان وأقبال العديد من المواطنين. ناجي الخلولي والنقل التالي.
6: القافلة الصحية أمنها مجموعة من الإطارات الطبية والشبه الطبية، مدير المستشفى المحلي بعمدون بدر الزمان القذقاذي.
7: قافلة صحية متعددة الاختصاصات متمثلة بعيادات تقصي سرطان الثدي، عيادات نساء وتوليد، عيادات تقصي سرطان ليمي وأمراض السكر وضغط الدم. الحمد لله لاقت تجاوب من المواطنين.
6: ورشات تثقيفية بهدف الوقاية من عدة أمراض وفق النظر العام بالمستشفى المحلي بعمدون دون توري الراجحي.
8: ورشات تثقيفية سواء في السرطانات الخاصة بالنساء، عنا فيها ورشة تثقيفية وعنا ورشة تثقيفية أخرى فيما يخص ضغط الدم والسكر. بالنسبة للمشاركين عنا جمعية ATP جابت لنا تيست بتاع الHPV، هو الورم الحليمي اللي هو جينا من تونس. احنا يعني الاختصاص الوحيد اللي باش يجينا هو طبيب توليد. المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري جاو زوز قوابل ومعهم ممرض.
6: هذا ولاقت هذه القافلة الصحية هي أقبال العديد من النساء انتظار تنظيم مثل هذه القافلة في عدة مناطق ريفية لتقريب الخدمات الصحية.
2: استعدادا لموسم الزراعة الكبرى بولاية سليان، تمت برمجة زراعة 155 ألف هكتار حبوب من قمح وشعير، وتم وضع 63 ألف قنطار من البذور على ذمة الفلاحين، كما انطلقت المصالح المختصة في أخذ عينات لتحليل التربة والبذور بما يساعد على الرفع من الإنتاجية، وفق ما أفادنا رئيس قسم الإرشاد والنهوذ بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليان نورة الزوارية.
9: بالنسبة للمساحات الممرمجة للموسم هذا للزراعات الكبرى هي في حدود 204 ألف هكتار، منها 155 ألف هكتار حبوب موزعة ما بين 80 ألف هكتار قمح صلب و 13 ألف هكتار قمح لين و 61 ألف هكتار شعير. الكميات المسندة للجهة بذور ممتازة هي في حدود 63 ألف قنطار. انطلقت عملية تزويد الجهة منذ موافة شهر أوت، فما كميات موضوعة في الجهة تقريبا في حدود 3800 قنطار قمح صلب و450 قنطار قمح لين. عملية التزاود بالبذور انطلقت مبكرا، انطلقنا في عملية الجمع عينات للتربة للتحليل، عملنا في حدود 300 عينة معناها نشوفوا نسبة الفوسفور والمواد العضوية اللي فيها. كذلك فما 30 عينة بالتنسيق مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى، معناها هذوما بصفة مجانية للفلاحة اللي هو تحليل التربة وتحليل البذور. كذلك فما تحليل حدود 30 عينة تاع بذور باش نشوفوا الجودة نسبة الانبات نتاعهم.
2: دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر غد وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة. وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم بأن الوضع الجوي يتميز بداية من بعد ظهر غد بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال ومحل الوسط وتكون أحيانا غزيرة تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمترا بولايات الكاف وبنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان تصل إلى حدود 70 مليمترا بولايات جندوبة وباجة وسليانة وزغوانة مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وينتظر أن يتواصل نزول الأمطار بالشمال محليا خلال يوم الجمعة وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية. أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتينغ تثبيت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى با سلبي مع أفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن تصنيف تونس يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية مقارنة بالدول النظيرة إلى جانب تنوع الاقتصاد وتوفر يد عاملة متعلمة وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. في المقابل أشارت الوكالة إلى أن التصنيف يظل مقيدا بارتفاع الدين العمومي والعجز المالي فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية خاصة في ظل ارتفاع كلفة الدعم والحاجيات التمويلية المرتفعة. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي لختام النشرة وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. قافلة تضامنية بولايتي الكاف وجندوبة لتقديم الدعم المادي والنفسي لأطفال المناطق المتضررة من الحرائق. دعوات لتوخي أقصى درجات الحيطة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا من التقلبات الجوية المرتقبة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

على موجات إذاعة الكيف.

0: راديو كيف اف ام.
1: مرحبا بالجميع، الناس كلها تتابعوا فينا، تتابعوا في إذاعة الكيف بتبيعة، نتواصلوا معاكم حتى الثمانية كما ذكرت في بداية الحصة. باش تكون حاضرة معنا الأنسة سلمى الطيب، نجم نقول الكاتبة الصاعدة أسماء الطيب، باش نحكيو على إصدار متاحة جديد، نجم نقوله جديد لأنه أول إصدار وتم إصداره مؤخرا في أفريل 2026، متجر الذكريات المنسية. سلمى حاضرة معنا في الأستوديو، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: عسلم، مرحبا مدام يمينة،
1: مرحبا بك، شرفتنا بحضورك هذه الأمسية عبر موجات إذاعة الكيف باش نحكيو على الإصدار متاعك متجر الذكريات المنسية. في البداية لو تعرفنا بنفسك سلمى، تفضل.
2: سلمى الطيب، أستاذة تعليم ثانوي اختصاص التربية والتفكير الإسلامي في المعهد التونسي، قريب المعهد التونسي.
1: مرحبا بك أسماء. سلمى، هذه أول يعني كتاباتك وأول إصداراتك، لا تعطينا فكرة يعني عندك مدة تكتب بالضبط، من وقت إيش ملي تقرأ، نصور ملي تقرأ هكا ولا لي عندك ميولات الكتابة هكا وتكتب القصة وتكتب الرواية، عطينا فكرة بالضبط سلمى.
2: هو أول إصداراتي لكن مش أول كتاباتي، لأني كاتبة برشة محاولات لكن ما شفتهاش أنها ترتقي أنه باش ننشرها، مخليتها للروحي. بديت نكتب ملي نقرأ ملي صغيرة، بحكم من طالع ملي نقرأ في المدرسة،
1: من الابتدائي.
2: من الابتدائي نطالع
1: وتكتب من الابتدائي يعني خواطر هكا اللي بديت من بعد
2: في الابتدائي. نقرا جبران، نقرا مصطفى لطفي المنفلوطي، نقرا مشائل نعيمة، لكن وقتاش بديت خذيت الجرأة اني باش نكتب في الكوليج ستيام وتيام، قريت عند أستاذ عربية كان يعطينا، هو يختار لنا أجمل التعبير ويعطينا، قلنا هذا متوظفوهم، فكنا نأخذ قوالب جاهزة ونكتبوها يعني بشوي بشوي. في نوفيام تبدل جينا أستاذ عربية جديد، فوقتها كيف دخلنا باش نقرأ عنده أول حصة في الإنشا، نتظروا أنه فينا بنفس الطريقة، لكن هو قلنا لي أعطانا موضوع، قال لي مش نعطيكم، أنتم مش تورونيش عندكم. كيف بديت وقتها نكتبنا ونحاول نستذكر شوي ما كالتعبير شوي، وقت كتبت تعجبوا هو الأسلوب متاعي، وبقى بالحق يقول لهم اسمعوا القرام متاعي،
1: يعني أكلي حفظته وبقى مخزن جبته وقت الحاجة، مش حفظته ونسيته. أي وعرفت كيفاش توظفه،
2: ونجمت نوظفه من هارتها، من اللي بديت مع الأستاذ هذيك بنكتب ونحس، هو عطاني الشجاعة أنه نحس أنه أنا عندي موهبة في الكتابة. بديت من وقتها كانوا أستاذي العربية ديما يشكروني، ديما إنتاجينا هو اللي
1: أحسن إنتاج
2: أنه يعطوه لصحابي يقولوا لهم أقروا، معناها شوفوا كيفاش.
1: شكون اللي شجعك أنت سلمى على المطالعة يعني في صغرتك في الابتدائي؟
2: عندي ما أختي أكبر مني، فأختي الأكبر مني كان كتبها هي ما تشريهم لها ويبقوا لينا نقرأ من بعدها،
1: معناها آليا أوتوماتيك ما
2: معناها هيك في دار.
1: أما شجعتك هي تعطيك قصة تعطيك كتاب،
2: كنشوف أختي الكبيرة تقرأ وما زادت تقرأ، فآليا باش نجيب أحدهم نحب نقلدهم نبدأ نقرأ،
1: يعني البيئة الأولى العائلة هي اللي شجعتك، سورتو الوالدة بشي تفك الاتجاه ذاك في النسق ذاك المطالعة. كانت ليك يعني حاجة باهية في حياتك، عونتك في دراستك.
2: أي أكيد بعد توجهت أداب، وكان اللي أعطاني الدافع اللي خلتني باش نكتب هو أستاذ الفلسفة. هو كان ديما سي عمار النموشي اللي برسمي من أعز الأساتذة اللي يقرروا.
1: تحية
2: سي عمار، هو تو المدير تاع المدرسة الإعدادية في ابن سينا. كان ديما يشجعني، وكنت لولا أنا وقت في القسم مرة هو يصلحنا في دوار نتاع الفلسفة، خزر لي قال لي سلمى أنت يوما ما أنا متأكد باش تكوني كاتبة. نقطه ما
1: فهمتهاش الكلمه، ما استوعبتهاش.
2: انا نعرف جبران كاتب، طه حسين، ميخائيل القدم، كنت نعرف انه فما كاتب معاصر، كنت نحس الكتابه مهنه راقيه نتاع ناس ما عادش فما شكون يكتب معناتها. ما كنتش نقرا للمعاصري، كنت نقرا اللي عندي في الدار اللي هما كتاب القدم. فمع سي عمار بدا هو كل مره هو عنده مكتبه يجيب لنا القسم ويقول شكون يحب يقرا، يجيب لنا كتاب معاصر،
1: تكوني من الاوائل اللي تحب تقرا
2: يجيب لنا. بديت نكتشف معه هو في الكتاب المعاصرين، بدات هيك الفكره شوي في مخي اني نجم نكتب. فكيف في 19 سنه مراهق يحب يكتب،
1: بارك الله ما شاء الله،
2: يحب انه ينشر، جد كحلم انه بتاتر. بعد الحق معه في الجامعة بعدت تماما عن الكتابة، ممكن تعرف إنسان
1: قراية وضغط
2: بعد رجعت بعد التخرج، رجعت للمطالعة، رجعت عملت اشتراك في المكتبة العمومية، رجعت بدايك الحمد لله مرجع شوي شوي
1: واختك تبارك الله كيفك
2: اختي اللي بعد خذت توجه سيونتيفيك باك مات وتو مهندسه في الخارج وبعد
1: ما شاء الله. اما بديت بالقراءه اول حاجه بديت بها هي المطالعه مطالعه الكتب والقصص اللي والدتك يعطيها الصحه بارك الله فيها اللي هي اللي موفرهم لك موفرهمكم في المنزل. تحيه لوالدتك تحيه كبيره. يعني انت تمشي توا بك المثل خير انيس في الزمان
2: زماني كتاب
1: كتاب يعني توا مع التطور التكنولوجي هاك تشوف تشوف في الفيسبوك أكيد. تشوف الانستغرام وتشوف في كل شيء يعني يشوفوا الذكاء الاصطناعي زاد موجود في المجالات الكل ورغم هذيك يبقى الكتاب
2: لا ما يعوضوش حتى
1: ما يعوضوش يعني تحسها كأنها حاجة ملموسة كي تقرأ قصة
2: أي سي ان غوفوج بالنسبة لي باش تبعد بيه على
1: الضوضاء
2: الضوضاء انت العالم يرجعك تبعدي وحدك.
1: والفكرة انك باش تصدر اول رواية ليك كيفاش؟
2: ما كنت نحب كان عندي حلم من بعد ما تخرجتك رجعك الحلم نحب نصدر رواية نحب نكتب حاجة وننشرها مش لي رغبة في النشر نحب نحس انه مثال جبران قديش عنده من اللي توفى لكن خلى حاجة تخلد ذكرى
1: السنوات هذه الكل
2: ونسل تو نقرو تو نحب كتب جبران يعني نصور فما إنسان ما يحبش كلنا بدينا بجبران فحبيت حاجة أنه يوم ما أكيد كلنا باش نموت ولكن فما حاجة نحبها تبقى تخلي اسمي في الدنيا هذية كي كتبت متجر ذكريات المنسية ما برمجتوش راني باش ننشرو جملة بديت كان فما هي مسابقة شاركت فيها قبل في آخر 2024 مسابقة في عملتها مكتبة بن عروس الملتقى الأقلام المبدعة الشابة ليها هبطت على الانترنت قصة قصيرة تشارك بقصة قصيرة تبعثها بالإيميل لمديرة المكتبة وتم اللجنة تقرأ تفرز أناهم القصوصات اللي عجبوهم واللي يعني حسب اللجنة نظمتنا بعد اللي بعد الفرز لقاء مشينا المرادي في الحمامات
1: من غير ما نسمو
2: مشينا تقابلنا في نزول في الحمامات صار فيه يعني ورشة تدريبية 3 أيام مع حضور أساتذة جامعيين كتاب صحفيين كأطروا نقسمونا المجموعات وتم تأطيرنا معناه في الكتابة والعام الجاي نورمالمون تصير نفس المسابقة فأنا كتبت حبيت نشارك يعني في المسابقة ماذا أكثر ولا أقل ما كانش عندي حتى غايب شنو ننشر في وقتها لكن كتبت وبعثت وقتها لشكون قراها لي قدي مازلت وقتها الربع متاحة ونتوقف في وقتها توقعت أنه هي سيئة فغادي قصة قصيرة قصة قصيرة 3-4-5 صفحات معنا ما هذيك هي عملت النهاية وما كانش النهاية هذه بالطبيعة كوصية حددتها غادي قصة قصيرة باش نشارك بها كي بعثتها لشكون من المختصين باش يقرا هذه باش كي قدمها في المسابقة تكون يعني عندها حظوظ أوفر قالي هذه راهي ماهيش قصة قصيرة ركي هذه فيها آليات الرواية تمشي مع الرواية
1: فيها أفق
2: أكثر قصة قصيرة أحداثها سريعة قالي أنت ياسر تغوصي في المشاعر نتاع الناس اللي وتتعمقي في الأحداث اللي هي لو كانت تكمل وتكون رواية راهي باش تكون يعني رواية ممتازة فشجعني هو وقتها باش إني نحي فكرة المسابقة وما شاركتش وقتها أصلا في المسابقة
1: لأني وكملت.
2: كملت فيها هي
1: كملت بارك الله ما شاء الله فيها. وكان الإصدار هذا في أبريل
2: في أبريل مع دار أبجديات نشر مع سي وليد بن أحمد
1: عفوا ما زلت لحد الآن يعني بعد الرواية هذه يعني ما زلت في الكتابة توا تكتب ولا
2: أي
1: تحضر في حاجة بالنسبة
2: عندي بعض المشاريع ما شوفوا معناها مانيش
1: فلو ما زلت
2: بديت فيهم لكن ماني شكل الانسان نقول باش ننشر في الوقت كذا ولا لازمني نحط روحي
1: تكتب وكها
2: نكتب وكها وساعات نقعد نبعد يعني نبعد على المشروع هذاك اللي قررت باش نبدا فيه ساعات نبعد عليه حتى بشهر بشهرين الى ان ترجع لي الفكره اللي باش نكمل بها
1: وقت اللي يجيك يعني
2: الهام
1: اني مشن هو هذاك تعتبره الكتابه والقراءه والكتابه عالمك اللي خرجك من الضغط واللي خرجك كما كنت تحكي انت من الضوضاء يعني تبدا تستنى يعني فك اللحظات هذيك على نصورك على احر من الجمال
2: هي لحظات ما وقت نفرد بروحك نحب ديجا نبدا وحدي في الدار باش نخو راحتي ونبدا نكتب يعني
1: تقرا ومره تقرا مره تكتب هكا؟
2: تو في الوقت الحالي قاعده نقرا
1: أه.
2: اما وقت اللي نشد نكتب سي بون نجم نقعد معناها من الصباح للعشيه نكتب ما نحبش ما نقصش عليها معناها
1: ما شاء الله أه.
2: ما نحبش معناها كي نشد نكتب رانيش نكتب وكي نشد باش نقرا ما نعملهمش الزوز مع بعضهم.
1: ما شاء الله عليك بارك الله عليك ان شاء الله نشوفوك نذكر الاسم هذا جيدا سلمى الطيب ان شاء الله ديما متالقه وان شاء الله نشوفوك في اصدارات اخرى في روايات اخرى تمشي للروايه اكثر انت تحب الروايه
2: خاطر قراءتي اكثر في الروايه نقرا اكثر روايه
1: ما شاء الله عليك سلمى انت يعني ناخذوك مثال يعني للصغيرات اللي يسمعوا فينا توا الاولياء اللي يسمعوا فينا توا ونحن على ابواب يعني سنه دراسيه جديده 2026 2027 شوفوا سلمى يعني بالقراءه نتاعها وبالمطالعه ملي كانت صغيره من الابتدائي والدتها كيفاش كانت توفر لها القصص والكتب يعني تطالع في وتقرا الاسماء كبيره تقرأ الأسماء كبيرة ما مشي حد شيء ما ضاح حد شيء ما شاء الله تبارك الله بالعكس عاونتك في المسيرة متاعك الدراسية وحسيت وهذاك هو العالم متاعك اللي ترتاح فيه يعني كل واحد بين يرتاح واحد موسيقى لاخر مسرح لاخر تصوير انت العالم متاعك القراءة والكتابة عندك إضافة أخرى سلمى لشكون تتوجه بأحلى تحية
2: لعائلتي بالطبيعة مدام روضة الصالحي ما ننسوهاش
1: بالطبيعة تحية روضة روضة راهي إنسانة خدومة جدا
2: راهي
1: ما شاء الله عليها تتعاون برشا الناس
2: ونشجع ونعمل تحية لكل إنسان شجعني مهما كان
1: ولدتك قبل كل شيء
2: يعني قلت عائلتي من الأول كلهم يعني
1: أختك زيد عوناتك
2: يعني كلهم بدون استثناء وكل إنسان في خاصة أساتذتي
1: الأساتذة متاعك
2: أساتذتي اللي هما كان عندهم دور كبير
1: أتروك
2: أي كان عندهم دور كبير مهما كان دورهم رو موجود في
1: اكتشاف يعني كان ليهم الأساتذة متاعك هما اللي اكتشفوك أنت يعني ما كانش عندك دراية اللي
2: أي ما كانش لو كان ما جاتش قرايتي ما كنتش ما تحطيتش في حصة إنشا باش نكتب ما كنتش باش نكتشف أنه أنا عندي قدرة إني نكتب عليه
1: ما شاء الله عليك سلمى هذا ما هوش رمي ورود هذه حقيقة عطيك صحة شكرا لك سلمى طيب إن شاء الله بالتوفيق لك وإن شاء الله تكون حاضرة معنا في لقاءات أخرى
2: يعطيك الصحة
1: شكرا إلى اللقاء
3: هو احنا فين

هذه إذاعة الكيف، ووزارة الشؤون الثقافية أعلنت أمس الثلاث عن تعيين الدكتور خالد كشير مدير للدورة 41 لمعرض تونس الدولي للكتاب. نهار الاثنين التأم بمقر الوزارة وزارة الثقافة موكب لتسلم وتسليم المهام بين الدكتور محمد صالح القادري المدير السابق للمعرض خلال الثلاث دورات الفارطة وال المدير الحالي خالد كشير. موكب توجهت خلال وزيرة الشؤون الثقافية بكلمة شكر لمحمد صالح القادري، وهذا لما بذله من جهود قيمة لإنجاح الدورات 38 39 و40 من معرض تونس الدولي للكتاب، ما أدى إلى تطوير المضامين داخل المعرض ومزيد استقطاب رواد جدد لمختلف أقسامه وأجنحته وفق تعبيرها، وأعربت عن التطلع إلى أن يتواصل الحماس بنسق تصاعدي لتأمين الدورة القادمة دورة 41 وتحقيق مزيد من النجاحات إعلاء للكتاب وتعزيزا لدوره في صقل المواهب وتنمية الفكر وتنوير العقول بما يخدم القطاع الفكري والأدبي وازدهاره في بلادنا.

0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إذاعة الكيف. كما ذكرت في البداية بداية الحصة تبقوا تتابعوا فينا باش تتعرفوا على نص المسابقة علاش ليه على الإجابة، لأنه من ضمن حديثنا في المنوعة باش نعطيكم يعني فكرة على الإجابة اللي تبعنا بالكدا ينجم يجاوبنا. حبيت نحكي على معرض تونس الدولي للكتاب للسنة القادمة 2027، إن شاء الله باش يكون من نهار 22 أفريل حتى 2 مايو 2027. تعطونا عدد الدورة للسنة القادمة لمعرض تونس الدولي للكتاب. نحب نتعرف على عدد الدورة تطلبونا بطبيعة بعد 7، إن شاء الله تطلبونا على الرقم 70 281 726 70 281 726. الجائزة تتمثل في 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف. حظ سعيد للجميع.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
1: مقرين من بعيد 24 ساعة. بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station. www.radiokaf.tn.
2: تمام السابعة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تتسم حالة طقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالشمال الغربي والوسط، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين ومربي المشية والبحر إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر غد الخميس وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية أحيانا غزيرة. استعدادا لموسم زراعة الكبرى بولاية سليانة، تم برمجة زراعة 155 ألف هكتار حبوب من قمح وشعير، وتم وضع 63 ألف قنطار من البذور على ذمة فلاحي الجهة، كما انطلقت المصالح المختصة في أخذ عينات لتحليل التربة والبذور بما يساعد على الرفع من الإنتاجية. حلت اليوم بكل مساقية ديوس ولاية الكاف ومنطقة العليق بمعتمدية فرنانة ولاية جندوبة قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق، ببادرة من الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس وبالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. حدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني 6 شروط لوقف الحرب، تشمل وقف الحرب بشكل كامل وامتناع عن توجيه أي تهديدات جديدة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان بحسب ما أوردته وكالة إيران بالعربية. وتشمل الشروط أيضا إنهاء الحصار المفروض على اليمن والإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة والتوقف عن أي تدخل في القدرات النووية والصاروخية الإيرانية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: هذه إذاعة الكيف عشوية صيف، مازلت معكم حتى الثمانية. كنت سألتكم على معرض تونس الدولي للكتاب لسنة 2027. إن شاء الله الدورة باش تكون من 22 أفريل حتى 2 مايو 2027. سألتكم على عدد هذه الدورة معرض تونس الدولي للكتاب 2027، عدد الدورة تطلبونا على 70 281 726. 100 دينار في انتظاركم للفائز وإلا الفائزة. يظهري ثم مكالمات هاتفية ولا المكالمات جاهزة على الخط. ألو، مساء النور، أهلا وسهلا، شكون معنا؟ ألو، صاحب وإلا صاحبة المكالمة؟ ألو
1: ألو،
0: عسلامة
1: عسلامة،
0: شكون معنا؟ ألو،
1: حنان جبالي.
0: حنان جبالي، منين حنان؟
1: من الكريب.
0: من الكريب، مرحبا بك يا حنان. تعطينا عدد الدورة لمعرض تونس الدولي للكتاب يعني لسنة 2027؟
1: الدورة 40.
0: دورة؟
1: واحدة وأربعين.
0: بارك الله فيك، يعطيك صحة، سجلنا المحاولة متاعك، إن شاء الله تكون من الفائزين. شكرا وإلى اللقاء. المكالمة الموالية، ألو عسلامة.
2: ألو،
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: عسلامة، معك يوسف عيساوي.
0: يوسف، منين خويا يوسف؟
2: من سيدي مطير.
0: من سيدي مطير، مرحبا بيك، تفضل.
2: عايشة. هي نورمالمون 2026 الدورة 40، وفي 2027 الدورة 41.
0: باهي، سجلنا المحاولة نتاعك سي يوسف، شرط تكون من الفائزين.
2: في معرض الكرم معناها
0: الدولي. في معرض الكرم، شكرا وإلى اللقاء. نشوفوا المكالمة رقم 3. ألو، مساء النور. صاحب وإلا صاحبة المكالمة، 100 دينار في انتظاركم، بالطبيعة ناخذوا 5 مكالمات تطلبونا على 70 281 726. إن شاء الله حظ سعيد للجميع، 100 دينار في انتظار الفائز وإلا الفائزة. ألو، مساء النور.
3: ألو عسلامة،
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: درساف عونالي من جريس.
0: درساف عونالي
3: من جريس.
0: من جريسة، مرحبا بك، تفضل.
3: وبيك يا عايش. الدورة 42.
0: الدورة رقم 42، بيه أي. شكرا لك، إلى اللقاء. المكالمة الرابعة. ألو
2: ألو
0: ألو، مرحبا، شكون معنا؟
2: لا مختي
0: يعيش.
2: معك أيوب حميدي.
0: أيوب خميري، منين أيوب؟
2: لا، أيوب حميدي.
0: حميدي، منين يا أيوب؟
2: من قلعة سنين.
0: من قلعة سنين، مرحبا بيك، تفضل.
2: الدورة
0: 41. شكرا يا أيوب، سجلنا المحاولة متاعك، إن شاء الله تكون من الفائزين. المكالمة الأخيرة، المكالمة رقم 5، حاضرة. ألو، مساء النور، شكون معنا؟ مرحبا، شكون معنا؟
4: معك شريفة شيرني من الكيف.
0: شريفة شيرني من الكيف، تفضل مدام.
4: الدورة 41.
0: الدورة 41، شكرا لك، سجلنا محاولتك، بعد شوية نعطيكم الإجابة والفائز وإلا الفائزة.

هذه إذاعة الكيف. بالنسبة للإجابات كانت كلها صحيحة مع عداد رصاف عونالي من جريسة، إجابتها كانت خاطئة. الدورة القادمة مع تونس الدولي الكتاب 2027 هي الدورة 41 بعد عملية القرعة مع زميلتي ألفة بوعشة. يوسف عيساوي من سيدي مطير هو الفائز اليوم ب 100 دينار مهداة من إذاعة الكيف. ألف مبروك ليك يوسف عيساوي من سيدي مطير. مازلت عنا المسابقات كل عشية عبر موجات إذاعة الكيف، عنا 100 دينار اللي ما حلفوش الحظ أيام الفارطة واليوم الأيام القادمة. مازلت أمامكم إن شاء الله حظ سعيد للجميع. متواصلين معاكم حتى الثمانية إن شاء الله.

ديسمبر 2026 والأيام الموالية تفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 90 تقني سامي للصحة العسكرية برتبة وكيل مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية وفق قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 7 سبتمبر 2026 الصادر في الرائد الرسمي. تشمل المناظرة اختصاصات تقويم البصر بخطتين، التصوير الطبي والمداوات بالأشعة ب7 خطط وبيوطبي ب5 خطط والبيولوجيا الطبية ب17 خطة وصنع بدائل الأسنان ب6 خطط وعلوم التمريض ب26 خطة والتخدير والإنعاش ب10 خطط والرعاية الصحية الاستعجالية والإنعاش ب3 خطط وغيرها من الاختصاصات. وتشمل المناظرة الخارجية على اختبارين يجريان خلال يومين متتاليين، يتمثل أولهما في اختبار نفساني فيما يخصص اليوم الثاني لفحص طبي. يتعين على المترشحين تسجيل مشاركتهم عبر التطبيق الإعلامي المدرجة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني خلال الأجل المنصوص عليها بإعلان نشر المناظرة وسحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح. تختتم قائمة الترشحات يوم 30 أكتوبر 2026.

بكلية طب الأسنان بالمونستير نهار 15 ديسمبر 2026 والأيام الموالية مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين استشائيين جامعيين في طب الأسنان، وهذا طبقا لأحكام القرار المشترك لوزير الصحة وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 8 سبتمبر 2026 والمتعلق بفتح هذه المناظرة. حدد القرار عدد المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الصحة ب 17 مركز في عدد من الاختصاصات كعلاج الأسنان وثلاثة مراكز في طب وجراحة الفم ومركزين في طب أسنان الأطفال والوقاية ومركز واحد في تقويم الأسنان وثلاثة مراكز في البدائل الكاملة للأسنان ومركز واحد في البدائل الجزئية القابلة للفك ومركز واحد في طب الأسنان الشرعي ومركزين في علم أنسجة اللثة ومركز واحد في البدائل الثابتة للأسنان ومركز واحد في التشريح العام. كما حدد القرار عدد المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني بمركز واحد في اختصاص علاج الأسنان التحفظي، ويغلق سجل الترشحات نهار 16 نوفمبر 2026 على أن تجرى المناظرة طبقا لأحكام قرار وزير الصحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في غرة جويلية 2021 والمتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.

بداية من غدوة الخميس بعد الظهر يتميز الوضع الجوي بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة وفق نشرة متابعة الوضع الجوي أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأربعاء. تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمتر بولايات بنزرت، تونس الكبرى، نابل، سوسة، القيروان والكاف، وتوصل حتى 70 مليمتر بولايات جندوبة، باجة، سليانة وزغوان، مع تساقط

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
4: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
3: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
4: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية،
3: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
4: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
3: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
4: بكل الألوان.
3: بكل الألوان.
5: تمام الثامنة.
6: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
5: السلام عليكم. تتسم حالة الطقس ليلة الأربعاء بظهور خرايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالشمال الغربي والوسط، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر غد الخميس وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة. حلت اليوم بكل من ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف ومنطقة العاليق بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق ببادرة من الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. حدد المتحدث باسم الحرسي الثوري الإيراني حسين محبي 6 شروط لوقف الحرب، تشمل وقف الحرب بشكل كامل والامتناع عن توجيه أي تهديدات جديدة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان بحسب ما أوردته وكالة إيران بالعربية. وتشمل الشروط أيضا إنهاء الحصار المفروض على اليمن والإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة والتوقف عن أي تدخل في القدرات النووية والصاروخية الإيرانية.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: آكل ثوميات.
1: تمام. التاسعة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. استعداداً لموسم الزراعة الكبرى بولاية سليانة، تمت برمجة زراعة 155 ألف هكتار حبوب من قمح وشعير، وتم وضع 63 ألف قنطار من البذور على ذمة فلاحي الجهة. كما انطلقت المصالح المختصة في أخذ عينات لتحليل التربة والبذور، بما يساعد على الرفع من الإنتاجية. حلت اليوم بكل من ساقيات سيدي يوسف من ولاية الكاف ومنطقة العليق بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق، ببادرة من الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. تشهد مراكز التكوين المهني الخمس بولاية الكاف اختصاصات وورشات جديدة خلال دورة سبتمبر 2026 بالتوازي مع إحداث منصة رقمية لتسهيل الخدمات الموجهة لطالب التكوين والإطار الإداري. شنت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم حملة اعتقالات طالت 21 فلسطينياً في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: ميكس مع فيصل الحمدي.

من السلوم طايح فدينا من الكبي واللي في جيبه يعبي اللي في القلب في القلب وما يقعد شي مخبي شنو عام وشنو ما اثنين وشنو ما عشر سنين انت ترابنا انت يومنا انت صدر لحنين 3000 سنة ما يذوبوش في رمشة عين ما يقعد في الواد كان حجره برا

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم The Station www.radiokef.tn
1: العاشرة ليلا على موجات إذاعة الكيف. أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية. وفي عناوينها: اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء. مراكز التكوين المهني الخمس بولاية الكاف تشهد أحداث اختصاصات جديدة وأحداث منصة رقمية لفائدة الطالب والإطار الإداري. دورة تكوينية لفائدة أربع منظمات مهنية فلاحية نسائية بجندوبة ضمن مشروع التمكين الاقتصادي للنساء الريفية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. انتظم اليوم بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية بتونس اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة الذي يندرج في إطار التزام الدولة وحرصها المستمر على تعزيز جاهزيتها والرفع من قدرتها على حماية المواطنين والممتلكات والثروات الوطنية وما يفرضه ذلك من إحكام التنسيق وتكثيف الجهود لتفادي الكوارث والحد من آثارها. وأكد وزير الداخلية خالد النوري لدى افتتاحه أشغال هذه اللجنة أن الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها وتأمين الانتقال الفعلي من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق والوقاية استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصل

0: العالمية.
1: حلت اليوم بكل من ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف ومنطقة العاليق بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق ببادرة من الجمعية التونسية للقرى أطفال أسواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. وتأتي هذه القافلة في إطار معاضدة مجهودات الدولة في الوقوف إلى جانب هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وفق ما تضيف المنسقة الوطنية للإعلام والاتصال بالجمعية التونسية لقرى أسواس هالة الدريتي.
2: قافلة لأطفال المتضررين من الحرائق الأخيرة في منطقة ساقية سيدي يوسف وفرنانة بولاية جندوبة. القافلة كان الهدف الأول والأساسي منها هو إيصال الفرحة للصغيرات هذوما، علاش احنا سميناها ألوان الأمل عبر نوادي تنشيط لفائدتهم. حبينا أن نوصلوا الفرحة للصغيرات هذوما المتضررين، حاولنا أن نخدموا على الجانب النفسي مع الصغيرات هذوما، عملنا ورشات تنشيطية لفائدتهم. كان تقريبا صبحية في ساقية سيدي يوسف مميزة مع الصغيرات هذوما، تم زادة تقديم هدايا للصغيرات هذوما، وإن شاء الله مازال بقية النشاط العشية في فرنانة من ولاية جندوبة. احنا اكيد كجمعية وبالاشتراك مع المجتمع المدني ما نبخلوش على صغيرات تونس في مثل الحاجات اللي يصيروا هذوما.
1: انتظم بمدينة جندوبة اليوم يوم تكويني حول السلامة المهنية للعملاء ومختلف المتدخلين في الحوادث الناجمة عن كوارث طبيعية كالحرائق والفيضانات والمهن التي تستخدم فيها المواد الكيميائية والمواد الخطرة. أمنه ثلة من الخبراء المكونين الذين استعرضوا عددا من التجارب التي جدت في تونس وما قدمته الدولة من تحفيزات وتشريعات. واعتبر أحد المكونين أن الخطأ والخلل الذي يرتكبه العامل يترتب عنه عديد الخسائر، من بينها تعطل العمل واضطراب التزود وارتفاع قيمة الأداءات، وهو ما يستوجب في نظره العمل على استخدام وسائل الوقاية اللازمة. ومن بين وسائل الوقاية تم استعراض آخر أنواع الألبسة والمعدات كالأحذية ومختلف الطواقم التي يلبسها العامل أو المتدخل والقفازات والنظارات والكمامات والخوذات وبعض الأدوية والأدوات الإسعافية الأخرى. نظمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في تونس مهمة تكوينية تطبيقية ومرافقة فنية لفائدة أربع منظمات مهنية فلاحية نسائية بجندوبة، وذلك في إطار المشروع المشترك للتمكين الاقتصادي للنساء الريفيات. وشملت المهمة منظمات خيرات شهدة بمعتمدية بلطة وخيرات نساء برقة والحمدية ونسيم خمير ببابوش، حيث استفادت المشاركات من تكوينات عملية ومرافقة فنية تهدف إلى تعزيز قدراتهن في مجال تحويل المنتجات الفلاحية وتثمينها. وتندرج هذه المبادرة في إطار مواصلة الدعم الذي توفره الفاو لهذه المنظمات، لا سيما من خلال توفير تجهيزات لتحويل المنتجات الغذائية وتنفيذ برامج لتعزيز القدرات إلى جانب المرافقة الفنية الميدانية. استعدادا لموسم زراعة الكبرى بسليانة، تمت برمجة زراعة 155 ألف هكتار حبوب من القمح والشعير، وتم وضع 63 ألف قنطار من البذور على ذمة فلاحي الجهة. كما انطلقت المصالح المختصة في أخذ عينات لتحليل التربة والبذور بما يساعد على الرفع من الإنتاجية. رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نورة الزواري تضيف:
3: بالنسبة للمساحات المبرمجة للموسم هذا لزراعات الكبرى هي في حدود 204 ألف هكتار، منها 155 ألف هكتار حبوب موزعة ما بين 80 ألف هكتار قمح صلب و 13 ألف هكتار قمح لين و 61 ألف هكتار شعير. الكميات المسندة للجهة بذور ممتازة هي في حدود 63 ألف قنطار. انطلقت عملية تزويد الجهة منذ موافة شهر أوت، ثم كميات موضوعة في الجهة تقريبا في حدود 3800 قنطار قمح صلب و450 قنطار قمح لين. عملية التزاود بالبذور انطلقت مبكرا، انطلقنا في عملية جمع عينات للتربة للتحليل، عملنا في حدود 300 عينة معناها نشوفوا نسبة الفوسفور والمواد العضوية اللي فيها. كذلك ثم 30 عينة بالتنسيق مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى، معناها هذوما بصفة مجانية للفلاحة اللي هو تحليل التربة وتحليل البذور. كذلك ثم تحليل 30 عينة تاع بذور باش نشوفوا الجودة نسبة الانبات نتاعهم.
1: وطنيا، نشرت وزارة التربية اليوم النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026. الوزارة أفادت في بلاغ لها بأن المترشحين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة والمتمثلة في الاختبارين الكتابي والشفهي يمكنهم الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية www.udinet.tn. أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنج تثبيت تونس ضمن التصنيف طويل الأجل عند مستوى باء سلبي مع آفاق مستمرة. وأوضحت الوكالة في تقرير أن تصنيف تونس يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية مقارنة بالدول النظيرة، إلى جانب تنوع الاقتصاد وتوفر يد عاملة متعلمة وقادرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء. مراكز التكوين المهني الخمس بولاية الكف تشهد أحداث اختصاصات جديدة، أحداث منصة رقمية لفائدة الطالب والإطار الإداري. دورة تكوينية لفائدة أربع منظمات مهنية فلاحية نسائية بجندوبة ضمن مشروع التمكين الاقتصادي للنساء الريفيات. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله، إلى اللقاء.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتم. مساء الأنوار، مساء الخيرات، مرحبا بكم في عيش السهرة. سهريتنا هذه آخر سهرية في شبكة صيف 2026 أبارتيغ من 4 جي إن شاء الله. نتلقاو معكم من 9 ل 11 في موسيقى من العالم. دونك اليوم باش نعملوا حوصلة فيما يخص مهرجاناتنا الصيفية، رجعوكم شوية بذكريات المهرجانات سواء كانت سنات عادات وإلا العوام اللي قبلها في عدة مهرجانات دولية في كامل تراب الجمهورية. دونك تحية لكم كل أصدقائنا على صفحتنا الرسمية والوحيدة راديو كيف، تحية زيدة لكل الناس اللي يسمعوا فينا من مستعملي الطريق. نقول لكم أهلا وسهلا، إن شاء الله نكونوا منسيكم. اللي في الخدمة زيدة برونشي معنا عبر موجات راديو كيف، نقول لكم أهلا وسهلا بكم، رب يكون لكم في العون. زيدة من ننسيش ليكيب اللي معايا لليوم كل من سليم الرزقي على الكونسوليت، هشام بن صحابة في الغرفة الفنية المركزية، ومعكم أمنا من أمام الميكروفون مرة أخرى. نسلم عليكم ونبدأ مع أغانينا اختياراتنا لليوم. بالطبيعة باش نعيشوا أجواء المهرجانات، باش نبدأ مع شيرين أحمد، باش نبدأ زيدا مع ماجدة الرومي من حفلاتهم اللي أحيوها في مهرجان كارتاج الدولي. ماجدة كانت في 2010 من خلال أغنية كلمات، وزيدا شيرين أحمد في مهرجان كارتاج 2002. نمشي ونسمعهم ونرجعوا.
1: على فكرة أنا المفروض إن أنا عندي تور في تونس، هقعد 11 يوم هنا، فألبومي هينزل وأنا هنا. إن شاء الله يا رب يعجبكم إن شاء الله.

من أروع ما غنيت مجد الرومي كلمات النغم هذي اللي ديما نقول نغم حي ما يموتش من لحن ومن صوت ومن كلمات زيدة كيف كيف اللي خرجت أول مرة الأغنية هذي تحديدا عام 1991 وكانت من بين أنجح الأغاني اللي غنيتهم كما قلت مجد الرومي من كتابة الفنان وشاعر السوري نزار قباني الحان أحسين المنذر وبطبيعة غناء مجد الرومي اللي توصلنا ل 30 دقيقة بعد العشرة. مازلنا احنا معكم تحية لكم مستمعين الكل مازلتوا معنا باش تسمعوا برشا أغاني لسهرات تعديت في المهرجانات الصيفية كما قلت السنة وإلا الأعوام اللي فاتت. عنا زيدة أمينة فيخت اللي غابت شوية على الساحة الفنية يعني في السنوات الفارطة لكن رجعت تويك حكاية 4-5 سنوات رجعت أمينة من جديد على ركحة المسارح تحيي المهرجانات سواء في الصيف وإلا غيره. حبيب العمر الأغنية هذه باش نسمو فيها زيدة أمينة فيخت من خلال سهراتها في حفل كارتاج السنة. زيدة كيف كيف نجيت عطية صوت مزيان أحلو كانت ظهرت عامين التالي على ركح مسرح كارتاج وعدت جمهورها باش ترجع باش تنتج لكن للأسف التوى مازالت نجيت أعطية مريناش لها إنتاجات ومن الوقت هذاك ما عودتش ظهرت من جديد. خسارة فنية خطر صوت تونسي وحلو برشا. نمشي ونسمعوا أمينة فيخت حبيب العمر نجيت عطية يا لله ونرجع معكم.

باش نقولوا مع بعضنا، انتم تقولوا هي شيء وهم شيء ولا شيء يشبه الشيء. يلا مع بعضنا، هي شيء. أيوة، هي شيء هم شيء لا شيء. مرة أخرى، هي شيء

0: شكرا.
1: الحادية عشر ليلا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الداخلية خالد النوري لدى افتتاحه اليوم بتونس اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أن الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها وتأمين الانتقال الفعلي من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق والوقاية استعداداً للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء. نظمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في تونس مهمة تكوينية تطبيقية ومرافقة فنية لفائدة أربع منظمات مهنية فلاحية نسائية بولاية جندوبة في إطار المشروع المشترك للتمكين الاقتصادي للنساء الريفية. ستشهد مراكز التكوين المهني الخمس بولاية الكاف إحداث اختصاصات جديدة خلال دورة سبتمبر بالتوازي مع إحداث منصة رقمية لتسهيل الخدمات الموجهة لطالب التكوين والإطار الإداري. نشرت وزارة التربية اليوم النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 26 و2000. الوزارة أفادت في بلاغ لها بأن المترشحين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة والمتمثلة في الاختبارين الكتابي والشفهي يمكنهم الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية www.udinet.tn. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي على هامش افتتاحه اليوم بالحمامات أعمال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، قال أن تحديات كثيرة تطرح أمام الجامعة العربية للتعامل مع المشاكل الآنية السياسية وغيرها في المنطقة العربية، وهي تعمل كذلك بالتوازي وبقوة كبيرة وبتنسيق كامل لبناء مستقبل شباب المنطقة. في العالم، سمع دوي انفجار مساء اليوم من جهة البحر قبالة مدينة جاسك جنوب إيران. هذا وذكرت وكالة إيران بالعربية أن هناك أنباء أولية عن استهداف ناقلة نفط بصواريخ في مضيق هرمز. نهاية الموجز، شكرا على متابعتنا وإلى اللقاء.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

0: ذكرى محمد في فكروني ربريز حلوة بصوتها من أغاني أم كلثوم. توصلنا ل 23 دقيقة بعد الحداش، ما زلنا معكم، ما زلنا مع أجواء الاحتفالات والمهرجانات الصيفية، وبش نبقاو مع الأصوات التونسية الحلوة. محمد جبيلي زادة كيف كيف حاضر من خلال حفل من مهرجان بسوسة، حفل زادة حلو مزيان غنى فيه محمد جبيلي أحلى الأغاني اللي عرفناهم من خلاله. دونك نمشي ونعيش الأجواء انت على السهرة هذه بصوت محمد جبيلي ونرجو معكم.
1: تحية لكم كل وتحية لكل الحضور، أهلا وسهلا بكم ونورتونا في تونس.

تحية لكم من الناس الكل اللي سهرين معنا عبر موجات راديو كيف الناس اللي تخدم. نقول إن شاء الله ربي يعينكم أصدقائنا الكل مستعملي الطريق، كل واحد منسينو إشادة طريق بعيد شوي، زادا نقول إن شاء الله توصل السلامات. بطبيعة مازلنا مع الأغاني الحلوة، أغاني المهرجانات والسهرات الصيفية، نمشي شوية للقدود الحلبية مع صبيح فخري.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

تحية طيبة لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة. يجمعنا معكم على امتداد السويتين من زمان كالعادة، مع مختلف الاختيارات اللي حاولنا كيما استنستوا بينا ننوعوا في مختلف الاختيارات هذية من ركن لركن كالعادة. البداية تكون مع كوكتيل من الموسيقى، رجعينا

0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تحياتنا لكم، هذا كان كوكتيل البداية معكم مصلين. احنا مع بقيت مختمناكم من موزيكا بتبيعة زيدا مع كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف مصلين زيدا مع بقيت اختياراتنا وفي الموزيكا كي ديما عندكم تسمعوا معنا مع روبريك ريتم داير اللي في كل مرة نختار لكم فيها يا اما ارتيست يا اما كوكتيل من الانغام الغربية يا اما ارتيست نسمعوا في اكثر من اغنية هكا للناس اللي مغرومين بيه هكا يسمعوه في أكثر من اقتراح. هذية بالنسبة الريتم داير. اليوم في ريتم داير اخترنا لكم فنانة عرفتوها في عدد من الاختيارات. هي في الحقيقة مغنية وكاتبة أيضا أغاني ومغنية روك وبوب وكاتبة أغاني كندية. ترشحت لثماني جوائز غرامي. نحكي على أفريل لافين مولودة عام 1984. غنيت البوب زيدا وتعتبر من أكثر المغنين شهرة ونجاح ويطغى على موسيقاها في العادة نمط متمرد ولا ما يعرف بالبانك. وتبرز نفسها ديما كمراهقة عادية سبيانية. موسيقى بتاعها تتحدث خاصة على بداياتها تتحدث عامة عن المراهقين بشكل خاص في ألبومها لوليني اللي خلاه عندها موقع مميز في الوسط الموسيقي. أصدرت حتى التوى خمسة ألبومات حقق كل منها نجاح كبير برشا على الصعيد العالمي. كيما وهي بالترتيب إصدارها Let Go اللي كانت خرجت عام 2002، Under My Skin اللي خرجت 2004، The Best Damn Thing اللي خرجت 2007، وتم بيع أكثر من 31 مليون نسخة من الألبومات هذية، و Goodbye Lullaby في مارس 2011، و Head Above Water اللي إصدر في فيفري 2019. عندها ثمانية أغاني كانت احتلت المرتبة الأولانية في كندا، ثلاثة أغاني احتلت المرتبة الأولى عالميا حتى التوى، وتسعة أغاني ضمن العشر الأوائل. وهذه اللي كيما My Happy Ending وكيما Girlfriend وكيما I'm With You اللي باش نسمعوها مع في اختياراتنا اليوم في كوكتيلنا مع أفريل لافين اختيارنا اليوم في ريتم داير.

0: إشهار.
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
2: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.

0: تحياتنا لكم. هذه كانت أفريل لافين، اختيارنا اليوم في ريتم داير. من ريتم داير بنمشيو مع بعضنا لزوم على فنان. اليوم الارتيست اللي اخترناه في زوم على فنان هو فنان عربي، فنان عراقي، فنان ومغني. المرأة بامتياز، نحكي اكيد على كاظم الساهر، هو اختيارنا اليوم في زوم على فنان. اسمعوا مع بعضنا في كوكتيل وراجينا.
1: لا تهتم في قاع الوقت واسماء السنوات، انت امرأة تبقى امرأة في كل الأوقات.

سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الورد وفي تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.

تحياتنا ليكم الناس الكل، مازلنا معكم ديما على موجات إذاعة الكيف، مواصلين مع بقية الإيقاعات مع الإيقاعات الصيفية، والبداية باش تكون مع عمرو دياب فيها جمالو.